0: راديو سمر، قوة الكلمة وصدق المضمون.
1: متى الأصحاح الأول. هذا سجل نسب عيسى المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من تامار، وفارس أنجب حاصر، وحاصر أنجب آرام، وآرام أنجب عمينداب، وعمينداب أنجب ناحش، وناحش أنجب سالم، وسالم أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعو.

0: وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من أرملة أوريا، وسليمان أنجب رحبعام، ورحبعام أنجب أبيا، وأبيا أنجب آسا، وآسا أنجب يوشافاط، ويوشافاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوتام، ويوتام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشيا، ويوشيا أنجب ياكونيا وإخوته وقت الأسر إلى بابل. وبعد الأسر إلى بابل ياكونيا أنجب سالتيل، وسالتيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيود، وأبيود أنجب الياقيم، والياقيم أنجب عازر، وعازر أنجب صادق، وصادق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وليعازر أنجب ماتين، وماتين أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم أم عيسى الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى الأسر البابلي 14 جيلا، ومن الأسر البابلي إلى المسيح 14 جيلا. وتمت ولادة عيسى المسيح كما يلي: كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف، ولكن قبل أن تسكن معه تبين إنها حبلى من الروح القدس، وكان يوسف رجلها صالحا، فلم يرغب في أن يفضحها، بل أراد أن يتركها سرا. وبينما هو يفكر في هذا الأمر ظهر له ملاك من الله في حلم وقال له:
1: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك إلى دارك، فهي حبلى من الروح القدوس، وستلد ابنا وأنت تسميه عيسى، لأنه سينقذ شعبه من ذنوبهم.
0: وقد تم كل هذا تحقيقا لكلام الله بواسطة النبي الذي قال:
2: العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعونه عمانوئيل، ويعني الله معنا.
0: فلما قام يوسف من النوم فعل كما أمره الملاك وأخذ امرأته إلى داره، لكنه لم يجتمع بها حتى ولدت ابنها ودعاه عيسى.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: الأصحاح الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جماهير قفيرة، فجاء إليه رجل أبرص وسجد له وقال:
2: يا سيد، إن كنت تريد فأنت تقدر أن تشفيني.
1: فمد عيسى يده ولمسه وقال له:
3: أريد، فاشفى.
1: وفي الحال شفي من برصه. فقال له عيسى:
3: إياك أن تخبر أحدا، بل اذهب إلى الحب وره نفسك، وقدم الهدية التي أمر بها موسى كبرهان لهم أنك شفيت.
1: ولما دخل كفرناحوم جاءه ضابط برتبة قائد 100 وتوسل إليه وقال:
4: يا سيد، خادمي راغد في الفراش في الدار مشلول ويعاني أشد الألم.
1: فقال له عيسى:
3: أنا أروح وأشفيه.
1: أجاب الضابط:
4: يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقفي، ولكن يكفي أن تأمر فقط فيشفى خادمي. أنا عارف هذا لأني أنا نفسي لي رؤساء، وأيضا تحتي جنود، أقول لهذا اسهب فيسهب، ولآخر تعالى فيأتي، ولعبد يعمل هذا فيعمل.
1: فلما سمع عيسى هذا تعجب وقال للذين يتبعونه:
3: أقول لكم الحق، لم أجد واحدا في بني إسرائيل عنده مثل هذا الإيمان. أؤكد لكم أن كثيرين سيأتون من الشرق والغرب ويجلسون إلى المائدة مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في مملكة الله، أما من لهم المملكة فيطرحون خارجا في الظلام، هناك البكاء وصرير الأسنان.
1: وقال عيسى للضابط:
3: اذهب، حسب إيمانك ستحصل على ما طلبت.
1: فشفي الخادم في تلك اللحظة نفسها. وجاء عيسى إلى دار بطرس فوجد حماد بطرس راقدة في الفراش مريضة بالحمى، فلمس يدها فتركتها الحمى وقامت وبدأت تخدمه. ولما أقبل المساء أحضروا له كثيرين فيهم شياطين، فطرد الأرواح الشريرة بكلمة وشفى جميع المرضى. وبذلك تم قول النبي أشعياء:
5: حمل أمراضنا وأزال أثقامنا.
1: ولما رأى عيسى الجمهور حوله أمر بالذهاب إلى الشاطئ الآخر، وجاء أحد الفقهاء وقال له:
6: يا معلم، أتبعك في أي مكان تذهب إليه.
1: فقال له عيسى:
3: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: فقال له واحد آخر من تلاميذه:
7: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكن عيسى قال له:
3: اتبعني وخلي الموتى يدفنون موتاهم.
1: وركب القارب فتبعه تلاميذه، وهبت عاصفة شديدة على البحيرة فقطت الأمواج القارب، وكان عيسى نائما، فراحوا أيقظوه وقالوا:
8: يا سيد، أنقذنا، نحن على وشك الغرق.
1: فقال لهم:
3: ما لكم خائفين يا قليلي الإيمان؟
1: وقام ووبخ الريح والأمواج فحل الهدوء التام، فاندهش الناس وقالوا:
9: أي رجل هذا حتى تطيعه الريح والأمواج؟
1: وجاء عيسى إلى الشاطئ الآخر، أي إلى بلاد الجدريين، وإذا برجلين فيهم شياطين خرجا من المقابر وقابلاه، وكانا شرسين جدا حتى لم يكن أحد يقدر أن يمر من تلك الطريق، وصرخا:
10: ما لك بنا يا ابن الله؟ هل جئت إلى هنا لتعذبنا قبل الأوان؟
1: وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فتوسلت إليه الشياطين وقالت:
10: إن طردتنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير.
1: فأمرها بأن تزهر، فخرجت من الرجلين ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع كله وسقط من على الجبل إلى البحيرة وهلك في الماء. فهرب الرعاة وراحوا إلى المدينة وأخبروا بكل هذا وبما جرى لمن كان فيهما شياطين. فخرجت المدينة كلها للقاء عيسى، فلما رأوه طلبوا منه أن يرحل عن بلدهم.
11: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.

0: متى الأصحاح الرابع والعشرون. وخرج عيسى من بيت الله، وبينما هو في طريقه جاء إليه تلاميذه لكي يلفتوا نظره إلى مباني البيت، فأجابهم:
1: هل ترون كل هذه؟ أقول لكم الحق، لن يترك فيها حجر على حجر، بل يهدم الكل.
0: وبينما هو جالس على جبل الزيتون جاء إليه التلاميذ على انفراد وقالوا له:
2: قل لنا، متى سيحدث هذا؟ وما هي العلامة التي تدل على مجيئك ونهاية الزمان؟
0: أجابهم عيسى:
1: احذروا من أن يضلكم أحد، لأنه سيأتي كثيرون باسمي ويقولون أنا هو المسيح، ويضلون كثيرين، وستسمعون عن حروب وأخبار حروب. إياكم أن تنزعجوا، لأن هذا لابد أن يحدث، لكن ليست هذه هي النهاية. فتقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، وتحدث مجاعات وزلازل في أماكن كثيرة. كل هذه هي مجرد بداية الآلام. ثم يعذبونكم ويقتلونكم، وتكرهكم كل الشعوب بسببي، فيرتد كثيرون، ويخون بعضهم بعضا، ويكره بعضهم بعضا، ويظهر كثيرون يدعون النبوة، ويضلون كثيرين، ويعم الشر، فتبرد محبة الكثيرين، لكن الذي يثبت إلى النهاية ينجو. وتنتشر البشرى بمملكتي في جميع أنحاء العالم، وتصل الشهادة لكل الشعوب، ثم تأتي الآخرة. فمتى رأيتم الذي اسمه النجاسة والخراب، الذي تكلم عنه النبي دانيال، موجودا في المكان المقدس؟ افهم هذا أيها القارئ. فالذين في منطقة يهوذا يجب أن يهربوا إلى الجبال، ومن كان على السطح فلا ينزل ليأخذ ما في داره، ومن كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه. يا شقاء الحبالة والمرضعات في تلك الأيام! صلوا إذن لكي لا يحدث هربكم في الشتاء أو يوم السبت، لأنه سيحل في ذلك الوقت ضيق عظيم لم يحدث مثله منذ بداية العالم إلى اليوم، ولن يتكرر أبدا. ولو لم تقصر تلك الأيام ما أمكن لأحد أن ينجو، ولكن لأجل المختارين ستقصر تلك الأيام. فإن قال لكم واحد في ذلك الوقت المسيح هنا أو هناك فلا تصدقوا، لأنه سيظهر من يدعون أنهم المسيح ومن يدعون النبوة، ويعملون آيات عظيمة ومعجزات لكي يضلوا الذين اختارهم الله لو أمكن ذلك. فانتبهوا، لقد أخبرتكم مسبقا. فإن قالوا لكم هو في الصحراء فلا تخرجوا إلى هناك، أو هو في البيوت من الداخل فلا تصدقوا، لأن مجيء الذي صار بشرا سيكون مثل البرق الذي يضيء من الشرق إلى الغرب. حيث تكون الجثة تجتمع الجوارح، وفي الحال بعد ضيق تلك الأيام تظلم الشمس، والقمر لا يضيء، والنجوم تسقط من السماء، والأجرام السمائية ترتج. وفي ذلك الوقت تظهر في السماء آية الذي صار بشرا، فتنتحب كل شعوب الأرض، ويراه الناس آتيا على سحاب السماء بكل عزة وجلال، ويرسل ملائكته ومعهم بوق عظيم، فيجمعون الذين اختارهم من الشرق والغرب والشمال والجنوب من كل مكان تحت السماء. تعلموا هذا الدرس من شجرة التين. متى لانت أقصانها وطلع الورق تعرفون أن الصيف قريب. كذلك متى رأيتم كل هذه الأمور أعرفوا أن الذي صار بشرا قريب، بل على الأبواب. أقول لكم الحق، كل هذه الأشياء ستحدث قبل أن يموت هذا الجيل. السماء والأرض تذولان، أما كلامي فلا يزول. لا أحد يعرف متى يحين ذلك اليوم وتلك الساعة، لا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن، إنما الآب وحده هو الذي يعرف. وكما حدث في أيام نوح سيحدث عند مجيء الذي صار بشرا. كان الناس في الأيام التي سبقت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون، إلى اليوم الذي دخل فيه نوح إلى الفلك، ولم يكونوا على علم بما سيحدث، حتى جاء الطوفان وأخذهم جميعا. فعندما جاء الذي صار بشرا سيحدث نفس الشيء. في ذلك الوقت يكون رجلان في الحق، يؤخذ واحد ويترك الآخر، وامرأتان تطحنان على الطاحونة، تؤخذ واحدة وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، لأنكم لا تعلمون في أي يوم يأتي سيدكم. افهموا هذا، لو علم صاحب الدار في أي ساعة من الليل يجيء اللص لظل ساهرا ولم يترك داره تنغب. فكونوا أنتم أيضا مستعدين، لأن الذي صار بشرا يجيء في ساعة لا تتوقعونه فيها. من هو العبد الأمين الحكيم الذي يثق فيه سيده ليعطي العبيد الآخرين طعامهم في وقته؟ هو الذي عندما يرجع سيده يجده يقوم بعمله. هنيئا لذلك العبد. أقول لكم الحق، إن سيده يقيمه على كل أملاكه. أما إن كان هذا العبد شريرا وقال في نفسه سيدي سيتأخر، وأخذ يضرب العبيد زملاؤه ويأكل ويشرب مع السكيرين، يأتي سيد ذلك العبد في يوم لا يتوقعه وفي ساعة لا يعلمها، فيعاقبه عقابا شديدا ويجعل مصيره مع المنافقين، هناك البكاء وصرير الأسنان.

سلامات وعوافي عليكي أختي المستمعة، وعاطر التحايا ليكي كمان من فريقنا العامل. بتمنى تكوني بتتابع حلقتنا الليلة، عشان حنقول حاجات بتهمك كتير. وحلقتنا الليلة بعنوان التسوق والطهي الصحي وهميتهم شنو. خليكي قريبة ما تمشي بعيد، وحأخذك فاصل ونرجع نواصل. ريعنا بعد الفاصل، وزي ما قلنا حلقتنا عن التسوق عن الأكل الصحي. طبعا كلنا متفقين إنه الأكل الصحي مهم، لكن السؤال الممكن يجي على بالك موضوع التسوق ده شنو بالضبط؟ يعني أنا قصد شنو بتسوق؟ طيب عايزة أقول لك إنه أي أكل صحي أن إحنا بنعمله بيبدأ بإنه أن إحنا بنمشي السوق، ابتداء من إن أنا أشتري العدة بتاعت المطبخ بتاعتي، يعني الحلل والطوى والحاجات اللي أنا بستخدمها في الطهي نفسه. فلازم إنه أنا أكون عندي فكرة معينة وأنا ماشي أشتري، لو عايز أشتري لحمة، لو دايرة أشتري خضار، لو دايرة أي حاجة أنا بطبخها، أكون في حاجات خدتها في ذهني قبل ما أمشي السوق. فعشان كده عايزين نركز إنه عشان أعمل أكل صحي كويس لازم أخلي بالي من مرحلة تشتري الحاجات اللي حاطبخ بيها، وبعد كده إنه الأكل ده المكونات اللي أنا بشتريها هي شنو. طيب في واحدة فكرت في إنه الطوة أو الحلة أو الحاجات اللي أنا بشتريها دي المادة المصنوعة منها شنو؟ انتوا عارفين انه في معادن مختلفة بتتصنع منها الأوانب تحت الأكل. فالحلة ممكن تكون استيل، ممكن تكون ألومنيوم، ممكن تكون حاجة مدهونة بطبقة. طبعا كتير قاعدين نسمع عن الحاجات بتاعت تيفال اللي هي فيها طبقة ما بتخلي الأكل يلصق، والحاجات السيراميك، وأسامي كتير تجارية وحاجات كتيرة احنا بنتعامل معاه. المهم انه أنا قبل ما أختار أشتري شنو بطبخ بيه أقرأ عنه شوية، أعرف عنه شوية معلومات، لأنه أحياناً الحاجات الفيها طبقة عازلة دي ما بتكون طبقة ثابتة، وممكن أثناء ما أنا بطبخ عليها وأثناء ما بغسلها الطبقة تقوم تطلع تتقشر، وأنا بتناول الأكل المطبوخ في الحاجة دي أكيد حيكون مع الأكل ده القشرة أو الطبقة اللي كانت موجودة واللي هي طلعت مع الأكل، فدي ممكن تكون حاجة ضارة لجسمنا. عشان كده أتأكد إنه أنا هل أفضل مثلا أجيب الستيل ولا أجيب الحاجات اللي بطبقة عازلة، لكن على الشرط تكون الجودة بتاعتها كويسة. حاجات كتير مهمة زي دي. كمان برضو لازم أخلي بالي لو أنا بخد بواقي الأكل بتاعتي في علب بتاع التلاجة اللي هي علب البلاستيك دلوقتي حاجة يعني في كل الأسواق بنلقاها، بس المشكلة يا تنوع أنا بشتريه، لأنه على فكرة في كتير من أنواع البلاستيك بتكون بلاستيك رخيص وعنده مشاكل، يعني وانا باخد فيه الاكل او باخد فيه الحاجه في الثلاجه ممكن هو بيتحلل وبيعمل زي بيقولوا تفاعل كيماوي، يعني المواد المصنوع منها البلاستيك دي بتطلع بتتحلل في الاكل اللي انا خدته، وده ممكن يكون حاجه خطيره. تذكروا زمان قبل زمن كان بيتكلموا عن المشكله بتاعه الاكياس بتاعه البلاستيك، وانه فيها ماده ما كويسه اسمها الدايوكسين، الماده دي ضاره بالصحه، وانه احنا لما نشيل الاكل في الاكياس دي بالذات الحاجات السائلة أو الحاجات المخطة أو هي سخنة، فده بيعمل تحلل للمادة دي في الأكل بتاعنا وده بضرنا شديد. فناخد بالنا من أي حاجة بلاستيك لازم نشوف النوع بتاع البلاستيك ونضمن إنه الصناعة بتاعتها فعلا ما حاجة مضرة. كمان اختيار الحاجات اللي بتسهل عليه الشغل، يعني أنا بشتغل لو عندي مصفى بتاع مكرونة معدني ده بسهل عليه، عشان لما نجي أصفي بصفي مثلا بمصفى بلاستيك ده ما حاجة كويسة. أحرص كمان إنه يكون دائما عندي فرن شغال في المطبخ، لو كان كهرباء أو غاز، يعني في كل الأحوال على حسب إمكانياتي والمتوفر عندي والممكن أجيبه ده ما في مشكلة، لأنه في حاجات كثيرة وأنا في الوصفات بتاعتي بحتاج لي فرن، وبيجي حاجة مهمة وأساسية في حياتنا. في أخوات كثير بيحبوا فكرة الميكرويف، ومش في السودان وبس، في كل الدول دلوقتي بقت القصة تحت الميكرويف دي، عشان حياتنا بقت سريعة والناس بتستسهل إنه أنا أعمل الحاجة بالميكرويف كلها في 3 ثواني 5 ثواني بسخن الأكل أو بعمل حاجة سريعة في الميكرويف. لكن أنا شخصيا من اللي قريته عن الميكرويف المعلومات اللي عرفتها عنه ما بفضله، خصوصا ولما يكون البيت فيه أطفال صغار، لأنه أنت عارفة إنه جهاز الميكرويف ده جهاز حساس جدا وفيه إشعاع بيطلع منه أثناء ما هو بيشتغل، وإنه الطريقة اللي هو بيشتغل بها ما طريقة صحية أبداً لتسخين الحاجات اللي بتتخطى فيه. كمان خلي بالك كويس لو أنت بتستعمل الميكرويف، لأنه الميكرويف لو طول معاك في البيت وإنت شغالة به مدة طويلة ممكن يكون فيه مشاكل في الباب ما بيكفل كويس أو بيسرب الإشعاع اللي هو بيشتغل به، فده ممكن يكون خطر عليك أو على أطفالك
كمان نصيحة مهمة أنا قريتها، إنه لازم لو أنت حامل ما تقيفي قدام الميكروويف، لأنه زي ما قلنا هو بيطلع إشعاع وده ما كويس للمرأة الحامل. الحاجة الثانية برضو خلي بالك منها، إنك تكون عندك في البيت سكاكين آمنة، بالذات لو عندك أطفال صغار، لأنه في نوع أنواع من السكاكين بتكون حادة جدا أو تكون مشرشرة، وتكون برضو الشرشر بتاعها ده حاد، فممكن يعني يقطع صباعك وانت شغالة، ممكن تتعورك تجرحي الأطفال وهم بيحاولوا يتعاملوا مع السكين، برضو ممكن يعمل لهم مشاكل. كمان لازم يعني دي من الحاجات اللي بيقولوا صحية جدا، إنه احنا نخصص سكين معينة عشان نقطع بها اللحوم، ونخصص سكين للخضارات والفاكهة والحاجة دي. لو كمان عندك سكينة خاصة كده اللي هي المنشار دي، عشان ما تفتحي بها العيش للسندوتشات، ده هيسهل عليكي بالنسبة للأطفال بالذات. لما نيجي نفتح العيش السندوتشات كتير لو استعملنا سكين ما مناسبة، بنحس إنه العيشة بتتبهدل معانا وما بنقدر نفتحها بطريقة كويسة عشان نعمل السندوتش. بالنسبة للصحون والكبابي، أنا بصراحة يعني قاعد أشوف عملي جدا للبيوت اللي فيها أطفال، إنه يكون عندك مجموعة من الكبابي الستيل. الستيل على فكرة طبعا برضه هو معدن كويس، لكن عنده دريات، عشان تكوني ست بيت حصيفة كده وذكية، تقومي تعملي بالنصيحة اللي أنا عرفتها قبل كده، إنه الوحدة مفروض لما تمشي تشتري حاجة بتاعت ستيل تقوم تشيل معاها مغناطيس. ليه؟ لأنه المعادن التانية الحديد والنيكل والحاجات دي المغناطيس بتجذب ليها. لكن بالنسبة للستيل بالتحديد مفروض إذا فيه أي نسبة بتاعت معدن تاني حديد يعني هيجذب المغناطيس، أما لو ما فيه ولو كان ستيل نظيف جدا نقي اللي هو بقول عليه 10/18 مفروض ما يكون عنده أي انجذاب للمغناطيس. فأنت لو شلت معاك بس مغناطيس صغير في شنطتك وانت ماشي تشتري حاجات بتاعت ستيل، ده هيعرفك فعلا انه هل ده ستيل كويس ولا لا. كمان لما أجي أشتري خلاط بتاع الكهرباء للبيت، على حسب إمكانياتي حاول انه أجيب أحسن خلاط. ده ما معناه ان أنا أشوف أضغط نفسي أو أشوف حاجات غالية جدا وأصير اني أجيبها، لكن قدر ما بقدر أجيب ماركة معقولة. وكمان جك الخلاط لما يكون قزاز ده كويس جدا، لانه احنا كسودانيات بنخلط حاجات يعني في الجك بتاع الخلاط ممكن تكون سخنه، زي لما نعمل مثلا ملاح بتاع نعيميه او تقليه او اي حاجه بتحتاج فيها سخنه تتضرب في الخلاط، فلما الجك يكون قزاز ده حيساعدك، لانه الجك البلاستيك يمكن ما يستحمل السخانه بتاعت الاكل المخته عليه. وعموما طبعا البلاستيك ما صحي زي القزاز، غير انه عرضه لانه يتشقق ويتكسر بسرعه. القزاز صح برضه حساس، لكن تعاملك معاه بانك انت اول ما انتهيتي من شغلك رفحتيه ممكن تحافظي عليه لفتره طويله. من الحاجات برضو الحلو انك انت دائما في اي لسته بتاعه تسوق تخطيها انك انت تشتري قزازه بتاعه خل، وجوده في المطبخ بيريحك كتير. انا جربت الحكايه دي، لانه في كل وقت انت بتنظفي مثلا السطح اللي بتقطعي فيه والاكل او بتنظفي اي حته في المطبخ، لما تخطي او تضيفي شويه خل على الصابون ضبط مليك انه الاسطح ما فيها بكتيريا وانها تنظفت، خصوصا لما أكون أنا بقطع لحمة أو يكون مثلا بيضة كسرت مني وقعت في أي حتة. لما أكون بنظف لو شلت بالخلل حاجة دي نظفت بها حينظف، وفي نفس الوقت حيشيل الريحة الماحل والما مرغوب فيها. فوط المطبخ مهمة جدا، كل فترة أنا مفروض برضو أغيره، لأنه في ناس ممكن تكون لفترة طويلة بيستعمل نفس الفوط ممكن لمدة سنة أكثر من سنة. صح ممكن الفوط تتغسل مرة تانية، لكن الاستعمال الصحي لفوط المطبخ إنه كل فترة بتاع 3-4 شهور حاولي إنك تغيري بإنك تجيبي مجموعة من الفوط تانية جديدة وتستعملها من جديد. في ناس بتكسل من إنه يعملوا مروح بتاع الشفط، أنا أفتكر مهم جدا، لأنه الأبخرة بتاعت الأكل والزيت بالذات السخن والحاجات دي في المطبخ ممكن توسخ لك المطبخ، وممكن كمان تعمل مشكلة بالنسبة للناس اللي قاعدين يشتغلوا في المطبخ، لأنها ما كويسة لأنه نحن نتنفسها. فأنا لو اخترت يعني مروحة شفط، كل الناس ما عندها إمكانية واحدة، في ناس ممكن يجيبوا الشفاطة اللي هو من فوق البوتجاز طوالي، وده بيكون في المطابخ الحديثة، لكن ما ضروري لو أنا ما بقدر، على الأقل أعمل مروحة بتاعت شفط صغيرة عادية جدا حتريحني كتير. بعد كده كمان عايزة أعرف إني أنا لما أمشي السوق أختار كيف الحاجات اللي بشتريها. أكيد كل واحدة على حسب بيتها وعلى حسب زوجها في الأكل وعلى حسب احتياجات البيت بتكون كاتبة لستة بتاعت حاجات وهي ماشي السوق وعايز تشتريها كده. قبل ما نقول لك أخدي بالك من شنو في اللستة دي، هناخدك فاصل ونرجع نواصل.

أختين مستمعار يعني لك بعد الفاصل، وزي ما قلنا قبل الفاصل إنك أنت وماشي السوق في حاجات مفروض تخلي بالك منها وأنت بتشتري في الليستة بتاعتك. الحاجة الأولى اللي لازم تخلي بالك منها إنك أنت لو اشتريتي أي حاجة، معلبات أو أي عبوة، لازم أقرأ المكتوب عن وصف المنتج. يعني لو مثلا عايز اشتري أنا مربى، فلازم إني أنا أقرأ نسبة الفاكهة فيها كم، نسبة السكر فيها كم، لأنه احتمال أنا مثلا نسبة السكر ألقاه عالية وألقى منتج تاني فيه نسبة السكر أقل، أو ألقى منتج فيه نسبة الفاكهة الطبيعية أكتر من المنتج اللي أنا عايز أشتريه. فعشان كده دايما أقيف وأشوف المنتجات بالضبط هي شنو وأختار الأحسن. الحاجة لازم برضه أخلي بالي منها تاريخ الصلاحية. طبعا يعني تاريخ الصلاحية مفروض يكون مطبوع بشكل واضح، لو أنت لقيتي إنه ما واضح أحسن تستدليه بمنتج تاني. برضو في دول بتكون معروفة بأن نوع المنتج المعين ده عندهم أفضل حاجة فأختاره. مثلا معروف أن السكر المصري والسكر السوداني من أجود أنواع السكر الموجودين عندنا، لأنهم عندهم قصب سكر جميل جدا في مصر والسودان. فأنا لو عايزة أشتري أكيد حركز أن أنا أخذ السكر يا إما سوداني يا إما مصري. برضو تاني في حاجة أنه مرات لما أشوف الحاجة المكتوبة على المنتج ألاحظ أنه لو في أي مواد كيماوية على حسب ثقافتي أنا عارفة إنها ضارة، المواد الحافظة نسبتها كم لو لقيتها عالية، لأنه مرات في حاجات بالذات الناس اللي عندهم أطفال بيكونوا بيستعملوها بتكرار. يعني كل يوم إحنا مثلا بنكون عندنا زبادي في التلاجة، كل يوم بيكون عندنا نوع حاجة بتاعة أطفال بيحشوا منها سندوتشات جبنة أو أي حاجة بيستعملوها. فأنا مهم أشوف أكتر منتج آمن، وآمن دي ممكن بقى هسه مصادر المعلومات متاحة جدا من خلال النت، أخش وأشوف إنه شنو المواد الضارة الممكن تستعمل المصانع في صناعة المنتجات دي، ولو لقيتها في المنتج ده أنا أبعد عنه. كمان لما بختار الزيوت بتاعتي بتحت البيت ممكن أختار زيت نباتي لأنه آمن أكتر، لو زيت ذرة أو عباد شمس ما ضروري مصنع معين، طالما إنه المصنع سمعته كويسة ممكن أختار ذرة أو عباد شمس على حسب استعمالي. في نساء بيفضلوا إنه يستعملوا الذرة عشان ما يحمروا بيه، ويستعملوا عباد الشمس لأنه خفيف للطبيخ. على أي حال دي مسألة الزوج، لكن طالما إنه هم زيوت نباتية وما مضاف لهم أي حاجة ضارة دي حتكون حاجة كويسة. برضو قللي كمان من شر الصلصة عشان المواد الحافظة، وكمان عشان ما تكتري من الحاجات الصناعية، ممكن تستبدلي بالطماطم الطبيعية. لما نختار نعمل عصير، في ناس كثيرة بتمشي للسوبر ماركت ويفتكروا إنه أختار مانجا أختار النوع اللي أنا عايزاه وعلى حسب تفضيل ناس البيت، لكن لو أنت اشتريتي فاكهة طبيعية أكيد أحسن، لأنه الحاجات الغازية اللي هي البيبسي والكولا والحاجات دي كلها، دي كلها حاجات قرينا كتير عن إنها ضارة، ولو أن إحنا يعني بعيدنا منها ده أفضل. كمان الحاجات المعلبة المحفوظة العصائر دي أغلبيتها أنت لو قريت المكونات بتاعتها حتلقي نسبة الفاكهة الطبيعية فيها يمكن حاجة لا تذكر، وفي بعضها ما موجودة خالص، يعني هي عبارة عن ألوان وعبارة عن نكهات وطعم آي فيها الريحة والنكهة بتاعت الفاكهة المعينة، لكن دي يعني زي ما تقولوا غشة كيماوية، يعني حاجة ان احنا ممكن نشمها ونضوقها كده لكن هي حقيقة لا هي مانجا ولا هي برتقان ولا حاجة. فكونه ان انا افتش فاكهة واجيبه واعمل عصير في البيت ده اكيد افيد كتير في القيمة الغذائية، وكمان امن بالنسبة لاستهلاكه الصحي. في ناس بتحب انه يشتروا حاجات بتاعت اضافات ونكهات، ما عارفة كاتشاب ومايونيز والحاجات التتبيلات دي والمواد اللي بنستخدم عشان نصنع بها البشاميل والحاجات دي كلها حاجات الكلام عنها صحيين إن هي حاجات ما كويسة. في نفس الوقت انت ممكن تعملي تتبيلات في البيت عادية جدا جدا، مثلا للسلطة احنا ممكن نفرم توم ونخد عليه خل وزيت زيتون وفلفل وملح ونخليه في علبة او برطمان في التلاجة لفترة، وبعد ذاك نجي نشيل منه ونصفي منه السائل ده اللي هو الخل والزيت والحاجات اللي فيه ودي بتاعت زيت الزيتون الكلام ده، بيكون أخذ نكهة التوم لما نرشه على السلطة حيدينا نكهة جميلة جدا أحسن حتى من التتبيلات الجاهزة في السوبر ماركت، وفي نفس الوقت عنده قيمة غذائية لأنه التوم حاجة مفيدة، زيت الزيتون الخل كل الحياة دي حاجات مفيدة لصحتنا. للأسف أولادنا في المدارس والجيل الحس قايم ده قاعدين يحبوا كثير اللحوم المجمدة والمدخنة، الهوت دوغ والمارتديلا وكل الحاجات دي. المشكلة في الحاجات دي إنها هي عشان تقعد فترة طويلة في التجميد وما تبوظ بتضاف لها مواد كيماوية ممكن تكون ضارة جدا. وعشان نحن نكون عندنا بديل صحي لها، نفس الحاجات دي ممكن الفراخ نجيبها ونضيفها ونقطعها ونعملها
بدل الجاهزة دي، لأنه حتى الطريقة بتاعتها غير إنها هي مليانة بمواد حافظة زي ما قلنا، مواد كيميائية وحاجات بتخلي طعامها جميل وكده، هي كمان بتحتاج إنها تتحمر في كمية من الزيت كبيرة، ودي مشكلة لأنه التحمير ذاته واحدة من الحاجات اللي قاعد تعمل لنا مشاكل في معدتنا، وبترفع الكوليسترول، مشاكل كتيرة جدا من الأكل اللي بتحمر ده، فياريت إنه إحنا نقدر نقلل منه. حتى الفول، لو أن إحنا قدرنا نعمل الفول في البيت، نطبخه في البيت، ده أكتر أمان وأحسن من إنه إحنا نمشي نشتري علب بتاعت الفول دي، لأنه أكيد بتضاف لها مواد حافظة عشان ما تقدر تقعد في درجة الحرارة في الرفوف بتاعت المحلات لفترة طويلة، ممكن نلقى الصلاحية بتاعت المنتج بتتعدى السنة، دي حاجات ما ممكن إنها هي تفضل يعني صالحة الاستعمال لو ما أضافوا لها كمية من المواد المكويسة. ده بالنسبة للحاجات اللي أنا بشتريها من البغالة أو من السوبر ماركت. كمان لما أمشي السوق أشتري الخضار، أحاول أشتري خضار جديد ما يكون شكله كمان كبير ولا شكله لونه غريب، لأنه إحنا لو مشينا السوق مرات بنلقى فلفل، الفلفل الأخضر العادي بتاعنا ده حاجة ضخمة جدا، أو طماطم كبيرة جدا، أو نلقى اللون بتاع الفلفل نفسه لونه أخضر غامض جدا، يعني حاجة ما طبيعية. دايما الحاجات الشكلها ما طبيعي، يعني أكبر من اللازم أو لونه غامق أكتر من اللازم، شك في إنه ممكن تكون فيها هرمونات، فيها اضافت لها حاجات كيماوية عشان تكبر، الحاجات دي كلها حاجات ضارة بجسمنا. فنحن نحاول بقدر الإمكان نشتري، نشوف الخضار الشكل جديد، ما نشيل حاجة بايتة أو حاجة قديمة، لأنه في الحالة دي ما بكون عندها نفس القيمة الغذائية، وفي نفس الوقت نشوف الحاجات الشكلها طبيعي أكتر وناخدها. إذا لقيتي في خضار فيه شوية آفات أو فيه حاجات يعني بتعرض لها لزراعة عادية، أخديها، لأنه دي معناه على الأقل مؤشر لأنه هي مترشت لها كمية بتاعت مبيدات حشرية كثيرة، فأنا ما قاعدة أخاف منها بقدر ما بخاف من الحاجات الشكلها حلو وشكلها بتلمع كده، ممكن تكون ده مؤشر لأنه هي ما طبيعية اتخطت فيها حاجات مواد كيميائية ما كويسة لي. كمان السمك الأفضل إن أنا أشتريه من الناس اللي بتبيع جنب النيل، عشان ما يكون هو قديم ومطول، وفيتو حارفين إنه السمك واللبن والحاجات دي كلها حاجات حساسة لأنها هي تقعد فترات طويلة، السمك بالذات كمان يعني إنه يقعد كذا يوم ممكن يكون ما طازج وما فيه فايدة غذائية، وممكن حتى هو ما يكون كويس يعني يتغير. البيض كمان ومنتجات المزارع لو اشتريتها من المحلات اللي بتسوق بكميات كبيرة كل يوم، ده بيضمن لي إنها هي ما مطولة ولا لها فترة، لأنه إذا كان المحل كل يوم بيبيع كل الكمية اللي عنده أو تقريبا بيخلصها، فمعناه إنه كل الحاجة اللي عنده بتكون حاجة جديدة، يعني كل ما أمشي ده بكون حاجة الليلة، ما حاجة قديمة من مبارح ولا قبله. وخلي دايما في اختيارك بالنسبة للحاجات اللي تشتريها من الرفوف بتاعت البغالات، البهارات والحاجات اللي بيستخدمها، المكملات بتاعت الأكل زي القرفة، إنه هي تكون حاجات صحية. في ناس بيمشوا لحاجات بتدي ريحة لكن هي ما حاجات صحية، زي ما تمشي تلقي مثلا في خلطة بتاعت بهارات وتلقيها يعني انت بالضبط ما عارفة هي الخلطة متكونة من شنو، ممكن يكون ريحتها حلوة لكن انت بالضبط ما ضامنة الإضافات اللي جوا الحاجة دي شنو. لو شلتي قرفة، شلتي توم، شلتي مثلا فلفل أسود، هبهان، دي كلها حاجات عندها فوائد. التوم مثلا كويس جدا لمرضى الضغط، الفلفل الأسود عنده فوائد، فأنا ما أشتري الحاجات دي برضو بكميات كبيرة، لأنه لما تقعد عندي فترة الريحة بتاعتها بتفقد والنكهة بتاعتها، فأنا ما أفقد قيمتها بأن أنا أشيل منها. في ناس يعني بتشتري منها كميات كبيرة جدا وتخزنها، وده ما صح. وأنا بشتري الأولادي من البغالة حاجات بيفتكروا أنه المفروض أشتري حلاوة أو شوكولاتة أو حاجات زي ده عشان في الرحبة الأولاد وأنا جاي داخلة شايل حاجات السوبر ماركت، لكن أنا لو بشتري لهم مع ده برضو شوية بلح، شوية فول سوداني، أي حاجة ممكن تكون عندها يعني فايدة غذائية، بيعودهم على إنه المزاج بتاع الحاجات دي يحبوه، وما يحتمدوا على إنه بس يأكلوا حلاوة ولا شوكولاتة ولا يكون ده بس الزوج بتاعهم. شوية شوية حتلقي إنه هم يتعودوا على الحياة الصحية. جينا للخطوة تحت التبخ. طبعا إحنا السودانيات معروفات بإنه أكلنا طاعم وجميل، بس لو راعينا شوية ملاحظات حيكون أكلنا كمان صحي أكتر. لو قللنا من الزيوت، ولو ممكن كمان نضيف زيت الزيتون على الحاجات السلطات والحاجات النية، ده حيكون كويس جدا جدا بالنسبة للناس العيانين، بالذات بالنسبة للناس اللي عندهم كوليسترول عالي أو ضغط أو مشاكل في القلب. الوزن الزايد برضو من الحاجات اللي احنا استعملنا زيت الزيتون حيساعد في انه احنا ننزل وزننا،
وما في داعي لأنه إحنا نستعمل سمنة أو زبدة صناعية أو طبيعية، لأنها دي كلها حاجات فيها كوليسترول عالي جدا. الملح كمان لو تعودنا نقلله شوية برضو ده بكون كويس. بعد فترة حتى نحن حنقدر نستطعم الأكل بدون ما يكون الملح كتير. نحاول كمان نكتر من سلق الخضار، يعني الخضار مسلوق والحاجات المشوية أكتر من إنه نحمر، لأنه التحمير بيستهلك زيت.

ولا معلقة بتاع الزيت. كمان برضو احنا مجتمعنا محتاج لانه حندخل الشوربات، يمكن الشوربات دي اكتر حاجة الناس بياخدوها في المناسبات اكتر مما انه في حياتهم اليومية في وجبة الغداء كل يوم ما قاعدين ناخدها حاجة اساسية. فاحنا لو قدرنا ندخلها ده معناه انه احنا استهلكنا برضو خضار اكتر واستعملناه كمان بطريقة صحية، لانه في الحالة دي ما بتضاف له زيت او صلصة او حاجة زي دي، فاحنا حنحافظ على القيمة تحت الخضار، حناخده بطريقة صحية ومع الوقت حتبقى لنا دي عادة. صحن السلطة مهم جدا، يعني كل وجبة غدا سر انه يكون في صحن سلطة جنب الاكل اصناف الاكل الثانية. في ناس كتير بتعب بتطبخ اللحمة وبتدخل فيها زيت، انا بفتكر انه اللحوم وبالذات نحن السودانيين بنحب اللحمة الحمراء يعني فيها نسبة بتاعت زيوت طبيعية دهون كفاية جدا، فياريت لو احنا بنطبخ نطبخ من غير اي اضافة زيت، وحنلقى بعد شوية انه الحاجة اللي احنا بنطبخها فيها كمية بتاع زيوت كفاية جدا ومستساغة وما محتاجين انه نضيف زيت زيادة. نصيحة مني انا وبخبرتي في الموضوع ده انه ان احنا لو خدتنا خل شوية مع الوصفة بتاعت اي طهي لحمة ده حيكون كويس جدا في انه بكسر الخل طبعا لانه أسيد يعني حاجة حامضة، فبكسر لنا الدهون في اللحمة، غير انه بيعمل دور حلو جدا انه اللحمة بتكون هشة وطرية وطعمها حلو جدا. كمان في معلومة مهمة انك ما تقدمي الفاكهة او الشاي بعد الاكل، دايما نحن عندنا عادة انه الناس بعد ما خلصوا اكل ممكن حلوا بفاكهة. المشكلة اللي اكتشفوها انه الفواكه لما ناخدها ورا الاكل مباشرة بيحصل نوع من التخمر، لانه الفاكهة دي فيها حاجة اسمها الاحماض الامينية ودي بتخلي مع العيش ومع الاكل ومع الاكل التاني انا اخدتها في الوجبة بتحصل زي نوع من التخمر، وده بيخلينا ما نهضم بشكل صحي وبيعمل لنا كمان مشاكل صحية كبيرة جدا احنا حتى ما ممكن يعني نتوقعها. الشاي مضر برضو بعد الأكل مباشرة لأنه كل الحاجات اللي فيها حديد، هسي لو أنا بأكل في وجبة الغداء ملوخية، الملوخية فيها نسبة حديد أو الرجلة فيها نسبة حديد عالية جدا، ممكن جسمي يستفيد من الحديد فيهم حلو جدا، لكن أنا لما طوالي بعد الأكل لسه ما مر نص ساعة أكون أخدت كوباية بتاعة شاي سادة تقيلة حكون بوسط كل الحديد اللي أنا أخدته في الوجبة. فحاولي أنه بعد الأكل ما يكون في فواكه مباشرة، خلي الفاكهة بعد الأكل بفترة، وخلي كمان الشاي أقل شيء نص ساعة بعد الأكل. طيب بكده نحن بنجي لآخر الوقت بتاع حلقتنا، حلقتنا كانت طبعا عن التسوق والطهي الصحي، اتكلمنا فيها عن كيف انك انت تمشي تعملي تسوق ذكي وكيف انك انت تجي تعملي أكل في البيت يكون صحي في أواني صحية. بنتمنى انه تكونوا استفدتوا من المعلومات اللي تقدمت في الحلقة، وربنا يبارك حياة كل مستمعة، ولحد ما نتلاقى في حلقة جاية، واختي السودانية إيكادولي.

الرسالة من يهوذا. من يهوذا عبد عيسى المسيح وأخ يعقوب، إلى الذين أحبهم الله الآب ودعاهم وهم في رعاية عيسى المسيح، لكم وافر الرحمة والسلام والمحبة. يا أحبائي، كنت أرغب جدا في أن أكتب لكم في موضوع النجاة التي لنا كلنا نصيب فيها، لكني وجدت أنه من الضروري أن أكتب لكم لكي أرجوكم أن تدافعوا عن الإيمان الذي أعطاه الله لعبده الصالحين بصفة نهائية، لأن بعض الأشخاص اندسوا بينكم هم أشرار يحولون نعمة الله إلى مبرر لارتكاب الفسق ويتنكرون لسيدنا ومولانا الوحيد عيسى المسيح. هؤلاء أعلن الكتاب مصيرهم منذ زمن بعيد.

0: فمع إنكم تعرفون كل هذا، لكن أريد أن أذكركم بأن الله أنقذ شعبه وأخرجه من مصر، ولكنه بعد ذلك أهلك الكافرين منهم. ثم أذكركم أيضا بالملائكة الذين كانت لهم سلطة كبيرة، لكنهم لم يحافظوا عليها بل تركوا مسكنهم المحدد، لذلك حفظهم الله مقيدين بسلاسل أبدية في أعماق الظلام إلى أن يحاسبهم في اليوم العظيم. وتذكروا أيضا سدوم وعمورة والمدن المجاورة لهما، فقد انغمس أهلها بنفس الطريقة في الفسق والشذوذ الجنسي، وما جرى لهم هو إنذار للآخرين عن عقاب النار الأبدية. وبنفس الطريقة أيضا هؤلاء الذين يحلمون أحلاما ينجسون أجسامهم ويرفضون سلطان الله ويفترون على الكائنات السمائية. أما ميخائيل رئيس الملائكة فهو لما تعارك مع إبليس وجادله بشأن جثة موسى لم يجرؤ أن يقدم ضده شكوى فيها افتراء، بل كل ما قاله هو يوبخك الله يا إبليس. لكن هؤلاء الناس يفترون في أمور لا يفهمونها، بينما الأمور التي يفهمونها بالغريزة كالحيوانات الغير العاقلة هي نفسها التي تسبب هلاكهم. الويل لهم لأنهم سلكوا في طريق قابيل واندفعوا إلى ضلال بلعام من أجل المال وتمردوا مثل قورح فهلكوا. إنهم خطر عليكم في ولائم المحبة الأخوية التي تعملونها، أفعالهم مخجلة، يهتمون بأنفسهم فقط، هم كسحاب بلا مطر تدفعه الريح، كأشجار في الخريف بلا ثمر قلعت من جذورها فهي ماتت مرتين، كأمواج هائجة في البحر يقذفون أعمالهم المخجلة، كنجوم تائهة مصيرها أعماق الظلام إلى الأبد. وتنبأ عنهم إدريس وهو من الجيل السابع منذ آدم فقال
1: انظروا سيأتي ربنا مع ألوف مؤلفة من أوليائه الصالحين لكي يحاسب جميع الناس ويحكم على كل الأشرار، على كل الأعمال الشريرة التي ارتكبوها، وعلى كل كلمة قبيحة قالها ضده الأشرار الفجار.
0: هؤلاء الناس دائما يتذمرون ويشتكون ويتبعون شهواتهم ويتكلمون بكبرياء ويمدحون الناس إن كان ذلك يعود عليهم بالمنفعة. أما أنتم يا أحبائي فتذكروا ما تنبأ به رسل سيدنا عيسى المسيح، فقد قالوا لكم إنه في الأيام الأخيرة يظهر مستهزئون يتبعون شهواتهم الشريرة، يسببون الانقسامات ويتبعون غرائزهم الحيوانية وليس فيهم روح الله. أما أنتم يا أحبائي فأبنوا أنفسكم على إيمانكم النقي، صلوا بالروح القدوس، احفظوا أنفسكم في محبة الله، وانتظروا رحمة سيدنا عيسى المسيح ليعطيكم حياة الخلود. بعض الناس عندهم شكوك فأشفقوا عليهم، والبعض الآخر يحتاجون أن تنقذوهم من النار بأن تخطفوهم منها، ثم البعض الآخر أشفقوا عليهم بمنتهى الحذر واكرهوا حتى ثيابهم التي تنجست من فسقهم. الله هو قادر أن يحفظكم من السقوط ويأتي بكم إلى محضره المجيد بلا عيب وفرحان. هو الله الأحد منقذنا بواسطة عيسى المسيح مولانا، له الجلال والعظمة والقدرة والسلطان من قبل كل زمان والآن وإلى الأبد آمين.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الأولى الأصحاح الرابع. يا أحبائي، كثر وانتشر من يدعون النبوة، فلا تصدقوا كل روح، بل امتحنوا الأرواح لتعرفوا إن كانت من الله. ويمكنكم أن تعرفوا روح الله بهذا: كل روح يشهد أن عيسى المسيح جاء كإنسان فهو من الله، وكل روح ينكر عيسى فهو ليس من الله، بل هذا هو روح عدو المسيح الذي سمعتم أنه سيأتي، وهو الآن موجود في العالم فعلا. يا أولاد الأعزاء، أنتم غلبتم هؤلاء لأنكم من الله، ولأن الروح القدوس الذي فيكم أقوى من إبليس الذي في الدنيا. هم من هذه الدنيا ويتكلمون من وجهة نظر هذه الدنيا، لذلك فإن أهل الدنيا يسمعون لهم، أما نحن فإننا من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن هو ليس من الله لا يسمع لنا. بهذا نعرف روح الحق من روح الضلال. يا أحبائي، يجب أن نحب بعضنا بعضا، لأن المحبة تأتي من الله، وكل من يحب هو ابن لله ويعرف الله، ومن لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. وقد بين الله بوضوح أنه يحبنا بأنه أرسل ابنه الوحيد إلى العالم لكي نحيا بواسطته. فهذه هي المحبة التي أقصدها، ليس أننا نحن أحببنا الله، بل أنه هو أحبنا وأرسل ابنه ليكون ضحية التكفير عن ذنوبنا. إذن يا أحبائي، بما أن الله أحبنا هذه المحبة العظيمة، فنحن أيضا يجب أن نحب بعضنا بعضا. ولا واحد رأى الله أبدا، لكن إن كنا نحب بعضنا بعضا يثبت الله فينا، ومحبته تصل فينا إلى الكمال. نحن نعلم أننا نثبت فيه وهو فينا، لأنه أعطانا نصيبا من روحه. وقد رأينا ونشهد أن الآب أرسل ابنه لينقذ العالم. من يشهد أن عيسى هو ابن الله يثبت الله فيه وهو في الله. نحن نعرف أن الله يحبنا ونؤمن بذلك. الله محبة، ومن يحيا في محبة الله يحيا في الله والله فيه. بهذا تصل المحبة إلى الكمال بيننا، فننتظر يوم الحساب بثقة، لأننا مثله في المحبة ونحن في هذه الدنيا. لا خوف في المحبة، بل المحبة الكاملة تبعد كل خوف، لأن الخوف هو جزء من العقاب، ومن يخاف تكون محبته غير كاملة. نحن نحب لأنه هو أحبنا أولا. من يقول أنه يحب الله بينما هو يكره أخاه فهو كذاب، لأن من لا يحب أخاه الذي يراه لا يقدر أن يحب الله الذي لا يراه. وهذه هي الوصية التي أعطاها لنا: من يحب الله يحب أخاه أيضاً.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: بطرس الأولى الأصحاح الخامس. وهذه وصيتي إلى الشيوخ الذين بينكم، باعتبار أني شيخ مثلكم، وشاهدت آلام المسيح، ولي نصيب في الجلال الذي سيظهر. ارعوا قطيع الله الذي بينكم، واحرسوه كما يريد الله، لا مجبرين، بل عن رضا، ولا لطمع في الربح، بل رغبة في الخدمة. لا تسيطر على الذين وضعهم الله أمانة بين أيديكم، بل كونوا قدوة لهم. وعندما يأتي رئيس الرعاة تنالون إكليل الجلال الذي لا يذبل. وأنتم أيها الشبان اخضعوا للشيوخ، كونوا جميعا متواضعين بعضكم مع بعض، فكما يقول الكتاب:
2: يقف الله ضد المتكبرين لكنه ينعم على المتواضعين.
1: إذن تواضعوا تحت يد الله القديرة لكي يرفعكم في الوقت المناسب. ألقوا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. اضبطوا أنفسكم واسهروا. إبليس عدوكم يجول كأسد يزأر ويبحث عن واحد يفترسه، فقاوموه الثابتين في الإيمان. واعلموا أن إخوتكم المؤمنين في كل العالم يقاسون نفس هذه الآلام. وبعد أن تكونوا قد تألمتم فترة قصيرة، فإن الله الذي يعطي كل نعمة والذي دعاكم إلى جلاله الأبدي بانتمائكم للمسيح، هو نفسه يصلح أحوالكم ويثبتكم ويقويكم ويسندكم. له القدرة إلى أبد الآبدين، آمين. كتبت لكم هذه الرسالة المختصرة بيد سيلا الذي أعتبره أخا أمينا، وقصدي هو أن أشجعكم وأشهد لكم أن هذه هي نعمة الله الحقيقية، فاثبتوا فيها. تسلم عليكم التي في بابل التي اختارها الله مثلكم، وكذلك يسلم عليكم ابني مرقس. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. السلام معكم جميعا، أنتم الذين تنتمون للمسيح.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معنا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: العبرانيين الأصحاح 11. الإيمان هو أن نثق أن ما نرجوه سيتحقق، وأن نتيقن أن ما لا نراه موجود فعلا. وقد رضي الله عن أسلافنا لإيمانهم. بالإيمان ندرك أن الله خلق العالمين بكلمته، حتى إن ما نراه جاء إلى الوجود من أمور لا ترى. بالإيمان قدم هابيل لله ضحية أفضل من التي قدمها غابيل، وبسبب إيمانه رضي الله عن غرابينه وشهد له أنه صالح. وبإيمانه ما زال يتكلم مع أنه مات. بالإيمان انتقل إدريس إلى الحياة الأخرى دون أن يموت، ولم يوجد على الأرض لأن الله رفعه إليه، وقبل أن يرفع شهد له أنه أرضى الله. وبدون إيمان لا يمكن إرضاء الله، لأن من يتغرب إليه لا بد أن يؤمن بأنه موجود وأنه يكافئ الذين يطلبونه. بالإيمان نوح لما أنذره الله بالطوفان اتعظ، مع أنه لم يكن رأى طوفانا من قبل، وبنى الفلك لينقذ عائلته. وبإيمانه حكم على العالم ونال نصيبا من الصلاح الذي يأتي بالإيمان. بالإيمان إبراهيم لما دعاه الله أن يخرج إلى الأرض التي كان سينالها نصيبا أطاع وخرج، وهو لا يعلم إلى أين هو ذاهب. بالإيمان عاش في الأرض التي وعده الله بها كأنه غريب في بلاد أجنبية، وكان يسكن في الخيام كما فعل أيضا بعد ذلك إسحاق ويعقوب شريكاه في نفس الوعد، لأن إبراهيم كان ينتظر المدينة التي لها أساسات ثابتة التي مهندسها وبانيها هو الله. بالإيمان صارت نفسها نالت القدرة على أن تحبل، ومع أنها كانت قد تعدت السن التي يمكن أن تحبل المرأة فيها، لكنها ولدت ابنا، لأنها آمنت أن الله الذي وعد أمين يفي بوعده. وبذلك ولد شعب كنجوم السماء في الكسرة، وكالرمل الذي على شاطئ البحر فلا يمكن عدهم. وكل هذا من رجل واحد غارب أن يموت. كل هؤلاء ماتوا في الإيمان ولم يحصلوا على الأشياء التي وعدهم الله بها، إنما رأوها من بعيد وفرحوا بها واعترفوا وقالوا إنهم غرباء وضيوف في هذه الأرض. فالذين يقولون هذا يصهرون بوضوح أنهم يبتغون وطنا، فلو كانوا يفكرون في البلاد التي تركوها لكانوا قد رجعوا إليها، لأن الفرصة كانت موجودة، إنما كانوا مشتاقين إلى وطن أفضل، وطن سمائي. لذلك لا يخجل الله أن يدعى إلههم، فأعد لهم مدينة. بالإيمان إبراهيم لما اختبره الله قدم إسحاق كضحية، فالذي نال الوعد كاد أن يذبح ابنه الوحيد، مع أن الله كان قد قال له
2: عن طريق إسحاق يأتي نسلك الذي يحمل اسمك.
1: فاتكل على أن الله غادر أن يقيم الميت، وبطريقة رمزية فعلا رجع إليه ابنه من الموت. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب والعيص بأمور تخص المستقبل. بالإيمان يعقوب قبل موته بارك كل من ابني يوسف، واستند على عصاه وتعبد لله. بالإيمان يوسف لما أوشك أن يموت تحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر، وأوصى بأن يأخذوا عظامه معهم. بالإيمان خبأ والدا موسى ابنهما 3 أشهر بعد ولادته، لأنهما رأيا أن الطفل جميل ولم يخافا من أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر رفض أن يعتبره الناس ابن بنت فرعون، وفضل أن يتحمل الذل مع شعب الله على أن يتمتع بلذة الخطيئة التي لا تدوم، واعتبر أن العار الذي يغاسيه من أجل المسيح هو ثروة أعظم من كنوز مصر، لأنه كان يتطلع إلى المكافأة الأبدية. بالإيمان ترك مصر وهو غير خائف من غضب الملك، بل كان ثابت العزم لأنه رأى الله الذي لا يراه أحد. بالإيمان عمل الفصحى ورش الدم على الأبواب، فلم يمس ملاك الموت أي واحد من أبكار شعبه. بالإيمان عبر الشعب في البحر الأحمر كأنه أرض يابسة، لكن لما حاول المصريون أن يعبروا غرقوا. بالإيمان سقطت أسوار أريحة بعدما طاف الشعب حولها 7 أيام. بالإيمان رحاب العاهرة لم تهلك مع الكفرة لأنها رحبت بالجاسوسين. هل أحتاج لمزيد من الأمثلة؟ إن الوقت لا يتسع لأتحدث عن جدعون وباراق وشمشون ويفتاح وداود وصاموئيل والأنبياء الذين بالإيمان غهروا الممالك وعملوا الصلاح ونالوا ما وعدهم الله به. وبالإيمان سدوا أفواه الأسود وأطفأوا لهيب النار المشتعلة ونجوا من القتل بالسيف. وبالإيمان تحول ضعفهم إلى قوة، فصاروا أبطالا في الحرب وهزموا جيوش الغرباء. واسترجعت بعض نسائهم من كانوا قد ماتوا ولكنهم غاموا إلى الحياة، وآخرون احتملوا التعذيب حتى الموت ورفضوا النجاة لكي يقوموا إلى حياة أفضل. وغيرهم غاص الهزء والجلد بل والغيود والسجن، وآخرون رجموا بالحجارة أو نشروا بالمنشار أو غتلوا بالسيف. ثم هناك من تشردوا لابسين جلود غنم وجلود ماعز، وهم محرومون ومتضايقون ومظلومون، ولم يكن هذا العالم يستحقهم، فكانوا مطرودين في صحاري وجبال وفي مغارات وكهوف الأرض. كل هؤلاء رضي الله عنهم لإيمانهم، لكنهم لم يحصلوا على ما وعدهم به، لأن الله دبر لنا شيئا أفضل، وهو أن يبلغوا الكمال في صحبتنا نحن.

0: من راديو سمر أسمع أجمل خبر وغرد معنا.
1: يعقوب الأصحاح الرابع. ما سبب كل هذا النزاع والخصام الموجود بينكم؟ سببه هو الشهوات التي تحارب في داخلكم. أنتم ترقبون في شيء لكن لا يمكنكم الحصول عليه فتقتلون. تشتهون أمرا لكن الحصول عليه صعب فتخاصمون وتحاربون. لا تنالون ما تريدون لأنكم لا تطلبونه من الله، وحتى إذا طلبتم منه لا يعطيكم لأن قصدكم سيء، لأنكم تريدون استخدامه لملذاتكم. أنتم خونة كزوجة

أجيبوا إليكم، نقوا أيديكم أيها الخطاة، وطهروا قلوبكم يا من تترددون بين فكرين، احزنوا واصرخوا وابكوا، اجعلوا ضحككم ينقلب إلى صراخ وفرحكم إلى قم، تواضعوا في محضر الله فيرفعكم. يا إخوتي، لا تتكلموا بالسوء على بعضكم البعض، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يحكم عليه فهو يتكلم بالسوء على الشريعة ويحكم عليها، وإن كنت تحكم على الشريعة فأنت لا تعمل بها بل تقاضيها، بينما لا يوجد إلا واحد وضع الشريعة وهو القاضي الذي له القدرة أن ينقذ أو يهلك. فمن تظن نفسك حتى تحكم على الآخرين؟ والآن انتبهوا أنتم يا من تقولون سنذهب اليوم أو قدا إلى البلدة الفلانية ونقيم هناك عاما ونشتغل ونربح، مهلا، أنتم لا تعلمون شيئا عن القد ولا تضمنون حياتكم، فأنتم بخار يصهر فترة قليلة ثم يختفي. بدلا من ذلك يجب أن تقولوا إن شاء الله وعشنا سنعمل هذا الأمر أو ذاك، لكنكم تفتخرون وتتكبرون، كل هذا الافتخار شر، فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله هو مذنب.

اسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عاشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي احنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المقاوم.

المؤمنين ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحبائي المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخدعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يديم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع لسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط. فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحباء المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول دي لأعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده وحنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم. بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم. ما كده وبس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيكي يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته. هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصحة 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب. فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجي كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين. ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين،
هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين، خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو سمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نقيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق، وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا، نجمع كل البتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق قل رأيك من غير تردد، صوتك بيوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مطروة.
1: صباح الخير وصباح العوافي، صباح الرضا وصباح الأمل، صباح جديد بدينه بقدرة ربنا زي ما نحن بنقول، ختم فيه الكثير، راجين فيه الكثير، لكن قبل كل حاجة بنصبح عليكم وبنصبح على نفسنا وبنصبح على كل حاجة حوالينا عشان نديها طاقة ونديها قوة ونعرف نقضي اليوم ونحن في سلام وفي أمان. زي كل مرة بنلقاكم في الصباح بنكون شايلين معانا موضوع بنحس انه موضوع بلمس الأسرة السودانية، بلمس احنا كسودانيين محتاجين له، ما بنفكر في انه هذا برنامج احنا جايين نقدمه، لكن بنفكر انه هدي حوجة بنحسبها حتى احنا في أسرنا وبنجي نناقشها معاكم عشان كلنا نستفيد. فالليلة في الموضوع ده وفي حلقتنا دي ممكن يكون في أسر كثيرة تعرضت لها للأزلة في الحلقة دي، يا هم قالوها يا تقالت لهم يا حتتقال لهم، فده شيء مؤكد واحد من الثلاثة. فعشان كده كنت نتناقش الليلة في الموضوع ده مع بعض، لكن قبل ما نبدأ خلوني أرحب بدكتورة كاميليا ونقول لك صباح الخير عليك يا دكتورة.
2: صباح الخير، صباح الخير عليك وصباح الخير على مستمعي ومشاهدي راديو سمر، وصباح الخير على أطفالنا اللي بيسألون أسئلة محيرة وأسئلة بتخلينا زي ما نقول عليها محرجة وممكن نتجاهل. صباح الخير على الكل.
1: عارفة يا دكتورة أنا فعلا الموضوع عجبني، يعني عارفة لأنه بحقيقة بتلقى نفسك مرات اتخطيت في نقاط كده صعبة. رغم انه كل ممكن هو سألوه ده قبل سنين، هو سأل نفس السؤال ولقى ردود، لكن يا دكتورة انا حخش في الموضوع طوالي. ليه؟ لانه انا جايبة معي ورق كتير وأزلة كتيرة أزلة ممرحلة مع العمر. فعايز اقول لك يا دكتورة، اول حاجة كلمينا او الفضول الطبيعي عند الاطفال، في فضول طبيعي أي طفل بيسأل، ما في طفل ما بيسأل، أول ما يبدأ خلاص خشمه بدأ يتكلم عنده أسئلة طبيعية. فعايزين نفهم الفضول الطبيعي عند الأطفال، أنا أتعامل معاه كيف، وده أخطه في ياتو مكان، وليه أصلا الطفل بيكون عنده الفضول ده؟ يعني نحن الطبيعي نحن قاعدين نتعامل مع الأطفال إنه ما بيفهموا، دي كانت الفكرة الموجودة، لكن حاليا ناس تخيلها تغيرت، الواحد نازل كده واعي وفاهم.
2: هو كلامك صح، يعني للأسف احنا بنتعامل مع الأطفال، واحنا هنا بنتكلم عن الأطفال اللي هم لسه أصلا ما وصلوا مرحلة انهم هم يتكلموا ويفهموا، فبنتعامل معهم انهم هم ما بيفهموا، او اي كلام احنا حنقوله بالنسبه له هو ما محل ادراك او ما محل انه هو يفكر فيه. ليه؟ لانه بنفتكر انه الطفل عمره صغير مخه صغير.
1: ايوه
2: دي بالضبط، يعني الناس قامت على، لكن الطفل مما يتولد هو بيكون عنده الفضول. ليه؟ لانه جالي عالم، العالم ده مختلف شديد جدا عن التسع شهور اللي كان في بطن امه وكان مغلق منغلق، لكن حسي طلع للعالم بيكتشف، حتى هو من غير ما يتكلم بيكتشف، بيسمع اصوات، بيسمع. طبعا هو في البدايه خالص ما بيشوف طوالي الطفل، يا الطفل في الاول ما يتولد ما بيكون شايف.
1: المعلومه دي عندي ان اولاد الكنائس المشوا
2: لا فعلا هو ما بيقدر يعين، فبيميز لحد شهور معين، يعني بعد كده بيميز الأم والكده من خلال الريحة، من خلال الصوت، من خلال أيوة بتعامل مع الناس كده، مع العالم من حوله، من خلال السمع أكتر شيء. بعد كم شهر أو نقول شهرين أربع شهور بالكثير، بعد كده بيبدأ يميز بعين، بيشوف، فبيقدر بعد كده يستطلع احنا بنقول استطلاع، بيبدي يكتشف الانوار، يكتشف الالوان، يكتشف الحاجات، فهو اصلا كائن مستكشف من هو صغير.
1: أيوة.
2: بعد كده لسه هو ما تكلم، لكن بيجي مرحله الحبيان ومرحله المشي، بيبقى هباش، يقول لك الطفل ده هباش. ليه؟ لانه الفضول ده جزء من تكوينه، جزء من تكوين الانسان، انه احنا فضوليين عايزين نعرف الحاجه اللي احنا ما قادرين نصلها، فلازم نعرفها، فعايزين نصل للحاجه دي. فبيبدا يهبش ويجي هنا ويبدأ ويقول لك هباش، لا اضربه وخليه بتاعه. في ناس يقول لك لا سيبيه، هو عايز يستكشف. ايوه. فلحد ما يصل مرحله انه هو بدا يمشي وبدا يتكلم، بعد كده بيبقى شنو، بتبدا الاسئله الكثيره
1: اللي
2: يعني احنا
1: بنلقاها. عارفه دكتوره، حقيقه انا اول مره يعني اعرف انه الطفل انه هو في البدايه ما بشوف. يعني مش ما بشوف نهائي، ولا هو ما بشوف
2: لا هو مش عمى يعني. هو لا هو مش عمى، هو مش عمى، بس هو يعني ما بيقدر يميز، ما بيشوف يعني حقيقي. ما بيقدر يميز، مش عمى، لكن ما بيقدر يميز الالوان والاشياء والحاجات ايوه لفتره معينه، لكن بعد كده بيشوف عادي. لكن بيعتمد في الفتره دي اكتر حاجه على الشم وعلى السمع.
1: والله بجد ده حاجه انا اول مره اعرفها. عشان كده انا الليله لو مشيت مكان وعايزة أفهمه وبقوم بديه بعيوني زي ما بقوله نظرة كده، أمسحه قبل ما أمد يدي. ده إن كان ده نحن الكبار، فتخلي نفس الحكاية عند الأطفال.
2: أيوة أيوة.
1: فالطفل بيكتشف العالم
2: يا من خلال
1: من أيوة يعني
2: هبشه ده
1: صحي.
2: أيوة أيوة أيوة.
1: طيب الشيء الطبيعي، الطفل أول سؤال يا دكتورة بيسألوا لك أنا جيت من وين؟ جيتيني وين؟ أنا جيت من وين؟ فده السؤال الطبيعي. تخيلي ما في طفل كده ما تسأل، ولا نحن في يوم ما سألنا، وممكن نحن مثلا زمان سألنا لكن أخذنا الدقة يعني ما في زول. شخصي أنا ما في زول جاوب لينا. بشوية كده نحن لما جوا أولادنا، لأنه تايهين في الإجابة فقعدنا النظام شتتنا سكر والصباح بجيناك. لا ما دي الحقيقة يعني، ده نحن خلاص لما كده نبتكر عشان نحسس انه حاجة حلوة، بقوم بقول له جبنا سكر، شتتنا السكر كده، والصباح جينا لقيناك انت مخطوط بدل السكر. يعني كده
2: معلومات المغلوطة.
1: معلومات الجميلة دي، ولا ما بعرف جبناك من وين، ولا في زول اداك لينا، ولا ما ولا جاء حاجة كده خطتك لينا. عارفة القصص الكثيرة اللي نحن بنسردها في الموضوع ده، رغم انه بحس انه هو ده جهل مننا قبل ما يكون إحراج. أنا ممكن تكون المعلومة جوا راسي، لكن كيف يا دكتورة أنا أعرف أطلع على الطفل يعني عمره بسيط، أنا كيف أقدر أوصل له وأفهمه له كيف؟ ده غير لما يشوف واحدة حامل يقول لي أنا كنت جوا هنا، يقول لي بلعتيني ليه؟ هو أكلتيني ليه؟ أنا مش كنت أكلتيني ليه؟
2: أيوة أكلتيني. وطبعا معظم فعلا الإجابات بتكون أنه أنا أكلتك وبعد كده طلعتك. الطفل هو طبعا إحنا الطفل بيتعامل معه وكأنه هو ورقة بيضة. وخطورة الحاجة دي إنه لو أنت اديتيه معلومات وهو ثبتها بعد كده خالص، بيكون دي مسلمات بالنسبة له، أمي قالت كده أو مثلا الشخص الفلاني قال كده، ما بتتغير. فبياخد وقت طويل لحد ما يصل للمعلومة الصحيحة، تمام، وممكن يقعد مقتنع بها طول الوقت. عشان كده بنقول إنه في السن ده أو في العمر ده لو هو بدأ يسأل، إحنا نديه إجابات تكون حقيقية. أنا ما بقول مقنعة، أقول حقيقية. حقيقية ليه؟ حقيقية وبتكون تناسب عمره، تمام. يعني مثلا سألك أنا كنت هنا، أنت كنت في بطني ونميت في بطني وقمت، ده في عمر معين بيكتفي بهذه الإجابة. كل ما يكبر حيجيب سؤال تاني، تمام، وانت كل ما يكبر هو ويديك سؤال زيادة أعمق، انت تعمقي معه في التفاصيل، لأنه كثرة التفاصيل في عمر مختلف ما صح. وفي نفس الوقت انك انت تتجاهل الموضوع وما تديه حقيقة، تفاصيل حقيقية، زي مثلا شتتنا السكر، لما حيقوم يقول إذا كان مقتنع حيقوم يفتكر نفسه حلاوة. أيوة. فالكذب ما يعني أول، إحنا ما بنفتكره كذب، إحنا بنفتكره إنه هو تشتيت للإجابة عشان لذهنه، بحيث إنه خلاص هو كده اقتنع. هو ما اقتنع، يعني إحنا لازم نديه إجابات تكون مقنعة وإجابات تكون حقيقية، تمام، حتى لو ما مقنع بالنسبة له بس تكون حقيقية، على أساس إنه لو هو كبر وبدأ يفتش على العيال، بعد على فكرة بيحاولوا يقارنوا الإجابات، لو لقى الإجابة بتاعتك ما حقيقية حيعمل مشكلة في الثقة بينك وبينه كأم.
1: عارفة يا دكتورة، يعني حكايتي إنه أنا أديه المعلومة الحقيقية دي، أنا أدخلك في نقطة تانية، بس رأيك شنو كده نصبع على الناس؟ نخش أنا وإنت كده نصبع عليهم عشان يمشوا معانا وعشان يعرفوا. أكيد أنت في يوم من الأيام سألت أمك اللزلة الصعبة دي، ولا لو أنت أب اتسألت ليها، أو لو أنت أمي سألت ليها، ولو أنت لسه ما عندك أطفال خليك معانا لأنه هتسأل الأسئلة دي. يعني دي أسئلة مستحيل إنه زول يقدر يطلع منها. فعندنا ألبينو مارتين بيقول صباح السعادة. يا صباح الخير عليك يا ألبينو. يا ألبينو منتظرين لك تشاركنا في الحلقة. الأسئلة المحرجة اللي بيسألوها لينا أولادنا. على فكرة الحلقة دي هي مش نحن ما قصدين ده الغلاف الأول، نحن ما قصدين الأسئلة دي، قصدين العمق اللي جاي بعد الأسئلة. أمشي معانا عشان تخش تعرف الأساس ان احنا قصدين زي ما بقولوا النواب تحت الحلقة هي شنو، خدتنا كده حاولنا نغلفها بيجاي بيجاي عشان في الآخر نصل ليها. معانا موسى السيد بيقول صباح النور والسرور. يا صباح الخير عليك يا موسى. قول لنا، نحن ما قاعد زي ما بنقول كل مرة الموضوع ما تصبيحات بس، لا، لأنه نحن الموضوع ما اتنين بيتكلموا، الموضوع انه لازم يكون في مشاركة منكم، حوار، لأنه دي الوقت ان احنا بنخد فيه وبنتكلم فيه بكل صراحة، حتى لو الرأي مخالف برضو بنقوله بنوافق عليه وبنناقشه. معانا عبد الكريم بيقول منورين. يا عبد الكريم صباح الخير عليك. معانا عبد الحميد بيقول السلام عليكم. يا سلام، ربنا يملاك ويملى حياتك ويملى بلدنا يا رب، وكل إنسان يعيش بسلام وبأمان. طيب معانا ود التجاني بيقول صباح الخير يا ناس راديو سمر، ربنا يديكم الصحة والعافية. آمين آمين يا ود التجاني. شفت يا ود التجاني، خليك معانا وخش في الحلقة دي. أنا واصغة في جوا سؤال كده، يعني أنا وكميليا بعد ما نناقشه يا جينا بكرة قعدنا تاني يا قالوا لنا خلاص اقعدوا كده فترة شوفوا اللي بيحصل شنو. طيب عند معاك منو تاني؟
2: معايا عبد الحميد بيقول اللي هو ذات عبد الحميد عبد المصالح بيقول منور ما شاء الله، منوري ما شاء الله تبارك الله، الله يخليك يا عبد الحميد. وأحمد أبو منار بيقول صح، بسأل عن الولادة كانت كيف، أمي جابتني جبتيني كيف، وأنا أساسا كنت وين، وبعرف يعني بيعرف أدق التفاصيل. عايز يعرف. وفارس محمود بيقول المفروض نكون واضحين مع الأبناء زي ما قلنا. ويرجع حامد بيقول صباح بيدينا ملخص عن الأسئلة المحرجة من أولادنا، إنه لا يفضل الهروب منها، لأنه الهروب قد يجعل الطفل يبحث عن إجابة مصادر أخرى قد تكون غير صحيحة وغير مناسبة لعمره. فعلا ده الكلام.
1: أيوة.
2: هنقوله بعد كده.
1: يلا خلينا كده ناخد بقية الرسالة بتاعتك في المحاور أن احنا هنتكلم فيها. الله عليك يا فارس. يا فارس صباح الخير عليك. فارس محمود بيقول بس نحن في السودان معقدين، مفروض نكون صريحين. أيوة يا فارس، انت جتني في مربط زي ما بقوله الفارس. يا فارس لما أنا ما عارفة انت أب أو انت لسه في مرحلة الزواج، مهما تكون هتتعرض للسؤال ده، أو انت في يوم كنت. أنا جيت من وين وأنا طلعت كيف؟ يلا أنا أفاجئك بسؤال يا دكتورة، ودي حقيقي ده حقيقي. أنا ولدي ما كان بيزعل أنا جيت من وين ولا أنا طلعت كيف، يعني عقله كان شوية شغال مع نفسه، كان بيسأل أمي أنا كنت وين، أنت كنت في بطني، طلعت من وين، يعني عندي عملية زايدة كده، فقالت محللية الموقف بقول له من هنا، فده اللي أنا قدرته. فالمشكلة بيجت في أبوه. طيب يعني طب انا طلعت منك، طب بابا ده شنو
2: دور شنو في
1: الموضوع، دور شنو، لا دور شنو اصلا معانا. عارفه وصلنا لمرحله انه هو انت يا بابا قاعد معانا عشان تجيب الاكل. مره ابوه يعني عمل حاجه غلط كده فشد عليه، فقال له بابا لو انت يعني بتعمل كده عشان جبت الاكل انا ما هاكل، انا ما عايز، يعني قطع الصله بينه وبين ابوه. فدي انا احلها كيف؟ على فكره ما ولدي بس، ممكن في اولاد كتير بيسالوا دور الابو هنا شنو، او ابوي يعني قاعد شنو، او حكايه طب نحن متزوجين يعني شنو،
2: يعني شنو يعني.
1: يلا دي الروابط دي انا ازرعها في الطفل كيف من البدايه.
2: اول حاجه خلينا نتفق انه انا جيت من وين، دي سؤال طبيعي. ليه؟ لأنه في أمهات بتتفزع أو أهالي بتتفزع لما الطفل يسألهم أنا جيت من وين، نسبة لأن هي ما عندها إجابة فبتتفزع وبتديه ذو قشنو الماجيك أنسر، أسئلة سحرية السحرية ديك، أو إنه بعد كده بتبدأ تتهم الوالد إنه هو مثلا قلة أدب. ليه؟ لأنه يعني أمشي أنت قلة أدب ما تقعد تسألني الأسئلة. أول حاجة عايزين نقول إنه دي أسئلة طبيعية جدا، الولد لو ما سألها تبقى في مشكلة. أوه. تمام. ليه؟ لأنه هو عايز يعرف مصدر الأشياء مثلا. وكلنا غير كده بنشوفه حتى في مثلا يسألك دي شنو ترابيزة، جات من وين الترابيزة، أو من شنو مصنوعة من شنو، فهو ده شي طبيعي هو بيسأله. تمام. تاني حاجة زي ما أنا قلت قبل كده، لازم تكون في إجابات مناسبة للعمر. هي الأم ذاتها بدل ما تهيئ نفسها من يعني حديثا من بداية مما بدأت تحمل، تحقيق نفسها للأسئلة دي. تعرف في العمر يا عمر هو حيستوعب يا معلومة. يعني مثلا هو صغير شديد، أنا جيت من وين، أنت كنت في بطني وتولدت، هو حيكتفي بكده. بعد ما يكبر بعد كده زي ما أنت عم قلت حسي في المثل بتاعي، أنه بدأ يدخل الأب ليه، لأنه هو خلاص كبر ووصل مرحلة بدأ يميز، أوكي اقتنع أنه أنا جيت من ماما. طيب بابا دور شنو في الوقت ده؟ أنت مفروض تهيئ إجابة توريه دور الأب شنو. ليه إحنا بنخاف إنه نعلم أولادنا يعني مثلا الزواج هو شنو، نفهم الزواج هو شنو، أفهم له كيف الزواج. أنت لمن حتكبر أول حاجة، أنت لمن حتكبر شنو، كلنا حنتزوج. حنتزوج يعني شنو؟ أنت حتجيب، حيكون في واحدة في حياتك، أو أنت، أنا زي ما عندي بابا أنت حيكون في واحدة في حياتك وحتكونوا مع بعض. لو عمره كم؟ لو عمره صغير ما ضرورة تخوض في تفاصيل الجنسية. التفاصيل الجنسية. لكن لو وصل مرحلة مثلا ليه، لأنه حتى في المدارس مثلا من 6 ولا 7 بتكلموا معاهم عن بعد كده الأعضاء والجنسية والنمو التكاثر والحاجات دي. بعد كده هو بيبدأ يفهم. في العمر ده أنا بقدر أتكلم معه عن التفاصيل الجنسية والتكاثر وأنه أنت من وين جيت. لكن أقل من كده
1: خطر.
2: خطر. تمام. خطر ما لم هو يكون في طبعا عيال سابقين لسنهم، وبعد ده ممكن نتكلم عنه انه هو من وين بيجيب المعلومات دي. تمام. لكن على حسب العمر انا بديه اسئله، وما لازم اتهرب من الاسئله دي. ليه؟ لانه لو انت تهربتي من السؤال او الاب تهرب من السؤال، هو حيلجأ لمصادر تانية يجيب منها الاجابات.
1: او انا دخلت في راسه، خليني معلش ما اكون قاطعتك، بس
2: لا لا لا
1: كده فكره في راسي، انه انا دخلت في راسه حكايه انه العلاقه غلط او هنا في حاجه غلط.
2: ايوه بالضبط كده. هو السؤال بيكون مش غلط، الاجابه بتكون في راسه مش غلط. ليه هي ما عايزه توريني؟
1: ايوه
2: شنو مش هنو الغلط، شنو الحاجه اللي هي عايزه تعمل لها كفرينج دي. فهمتي؟ فبيبدا بعد كده انا همشي افتش وحمش أسأل ناس تانية، حمش أسأل بعد كده نشكر ربنا إنه عندنا جوجل وشات جي بي تي
1: وكل حاجة. لا لا لسه
2: أيوه فشنو. ففي الفكرة إنه هي ليه بتحاول تغطي. وبعد كده طبعا كل طفل وهو في البيت انفتاحه قدر شنو، أو الحاجات المتوفرة له إنه هو يلقى منها الأسئلة الإجابات اللي هو عايزها. فالفكرة إنه أنا بديه أسئلة واضحة ومباشرة، إجابات سوري واضحة ومباشرة، وفي نفس الوقت تناسب عمره. أهم شيء إنه هي تناسب عمره.
1: طيب يا دكتورة خليني من غير الأسئلة، مرات الطفل ببدأ يكتشف نفسه.
2: أيوة.
1: نلقى الطفل بعين لجسمه بلمس جسمه. ببدأ هنا يعني وببدأ يسأل دي ليه وده ليه وده شنو.
2: أيوة.
1: فنحن مرات كتير بنضطر لشنو، نمسك اليد
2: نضربه
1: طيب اوعى، او حكايه انه طبيعي نكون مقفلينه باللبس
2: يعني
1: ما نديه مساحه انه حتى اكتشف عين لنفسه. فالحاجات دي بتاثر في الطفل ولا هي دي معالجه ممكن تكون في اللحظه دي؟
2: برجع بقول الطفل مستكشف مستطلع، يا دوبك هو بيتعرف على العالم. فهو إذا بيتعرف على حاجات من حوله ليه ما هيتعرف على جسمه؟ جسمه بالنسبة له شيء زي ما بقول شنو، شيء مبهم عايز يعرف. أنا كنت قدر كده يعني، حتى لما أنت تديه صورة صغيرة أقول لك ده أنا وبعد كده يشوف نفسه كبير فحيشوف الفرق. بعد كده حيشوف انه هو عنده حاجات اعضاء, وبالذات لو كان معه بنات صغار في البيت مثلا
1: فيها.
2: ايوه عنده حاجات انا كبرت انا طولت انا عندي حاجات مختلفه عن حاجات مثلا ماما او بابا او whatever كان منه whoever كان منه معنا في البيت. ده طبيعي جدا, ده طبيعي جدا. لكن احنا عشان للاسف شوهنا فكره انه الثقافة الجنسية نحاول نوصلها بطريقة حلوة أو ظريفة, فبنخاف إنه هو ده, عشان كده بنلجأ للضرب وللقمع.
1: حركتنا الحلقة يا أخوانا, حلقتنا الليلة دي الحقيقة فيها الكلام ده كله كده, نحن ما عارفين بس نفتح الباب نخش كيف. حلقتنا الليلة بتتكلم عن المعلومات الجنسية والثقافة الجنسية, كيف نحن نقدر نوصلها لأولادنا, أو التوعية الجنسية كيف نحن نعرف نوصلها لأولادنا, لأنه دي بقت حقيقة.
2: صح.
1: يعني إن كان نحن عشان نفتح الموضوع قعدنا خدتنا له بفوق غلاف بامبي, وبعد شوية شلنا البامبي خدتنا الأخضر ندخل نقوله كيف. فدكتورة كاميليا بما إنها دكتورة فخطت لكم طوالي الحلقة الليلة بتتكلم عن التوعية الجنسية للأطفال, وده بقى أمر واقع وبقى أمر موجود. لو كان زمان بنتجاهله حاليا ما ينفع نتجاهله, لسبب لأنه جاهلناه يا دكتورة, وحقيقي لقينا أولادنا بدوا يضيعوا.
2: التجاهل التم يعني زمان تم من الاباء والامهات, او خلين يعني هو تجاهل وعدم, هم ذاتهم ما كانوا مثقفين كفايه او ما كانوا محملين كفايه بالاجابات عشان هم يقدموها للعيال, ما عارفين كيف يتعاملوا مع الاطفال. تمام. لكن حسي احنا ما عندنا سبب, ما عندنا سبب. انا زي ما قلت عندنا مصادر كثيره بتوريك كيف انك تتعلمي تتعاملي مع الطفل اللي قدامك. تمام. فعدم ثقافتهم هم اوكي ولدت مشاكل, لكن تجاهلنا احنا حاليا بيولد مشاكل اكبر. ليه؟ لانه احنا وصلنا في عالم حاسس احنا بنعيش العالم اللي احنا فيه عالم منفتح.
1: أيوة.
2: وما بتقدر تضبطي الحاجات اللي بتخش لولدك اذا كان من الشارع, من الانترنت, من وات ايفر كان, تليفون, التلفزيون, الافلام, ما بتقدر تعمل كنترول. فاذا انت ما تطورتي وما بقيتي منفتحه وما بقيت مثلا او كأبو انك انت قادر توصل مفاهيم حساسة زي دي لاولادك في عمر, مع كل عمر مع كل سن يتقربهم منك, هم حيضيعوا.
1: طب يا دكتورة في السلوك, خدينا كده في ناحية السلوك شوية. في سلوك الأطفال ممكن يعملوه بريء, وفي سلوك بتحسي إنه لا أنا هنا المفروض
2: أجيف
1: أنا أميز كيف. وده برضو مرتبط بشنو؟ بأنه الطفل بيكتشف نفسه. أميز كيف إنه الطفل اللي بيعمله ولدي ده, هل ده يعني عاوز يفهم جسمه ولا تقليد لحاجة حصلت, ولا أصلا في حاجة غلط فيه. فده كله نحن ما عندنا له التفصيل. أنا واحدة من الناس ما عندي له التفصيل. أنا صغر ولد عندي عمره 27 سنة, فقبل 27 سنة أيه ضربة اليد. وين عشان تبدي تقومي تديه المعلومات. فدخلينا في النقطة بتاعت السلوك, السلوك اللي حد يأسي حاليا نحن بنخاف إنه نحنا نكون صريحين فيه. وكيف أنا من البداية أدرس الموقف؟ أنا لما ألقى ولدي خلينا نكون صريحين جدا مدام فتحنا الموضوع. برات بنلقى أولادنا أقول لك الطفل بيهبش نفسه. يلا أنا هنا كيف أدرك إنه ده شيء طبيعي ولا ده شيء ما طبيعي؟
2: أوكي.
1: يعني يتعرض لموقف, شاف موقف, شاف الأم والأبو. المهم
2: طيب السلوك, انا اقول السلوك البريء زي ما انت قلت. السلوك البريء اول حاجه انه هو يسالك عن جسمه اسئله, دشنو توريه, دشنو بنوريه. الثاني حاجه عن اعضاء جسمه, زي ما قلنا احنا قلنا جسمه اعضاء جسمه, انا كيف انا جيت انا بكده, دي سلوك بريء. اسئلته دي اسئله زي ما اقول شنو مشروعه وبريئه, وانه انا كيف اتولدت وانا كيف, دي كلها اسئله مشروعه وبريئه ما فيها اي مشكله. دي انا بجاوب ليه وعليها زي ما قلت بوضوح, ده سلوك بريء. السلوك البريء تاني بانه انا لما الاحظ ليه وكيف, انه انا لما هو يسالني انا جاوبته بيسكت. بعد كده بيبدا شنو, حتى لو جاب يجيني بسؤال يعني بطريقه اكبر من كده او سؤال اعمق من كده, ده بيحدد لي انه هو فعلا ده سلوك بريء ولا لا. لكن السلوك الغير بريء مثلا انه يجيب لي اسئله اكبر من عمره. طيب لقيتها وين؟ يبقى سؤال. أو يكون شنو, أنا السؤال بالنسبة لي سؤال متكرر, فهمتي؟ مثلا الليلة جبتيني كيف أنا وريتك، بكرة جبتيني كيف أنا وريتك، بعد كده بقى أنا ببدأ بشنو. أنت ليه بتسألني السؤال ده؟ وده لازم هنا نرجع للسؤال المصدر، ليه أنت سألتني السؤال ده؟ ما أنا جاوبت لك، ليه بتسألني السؤال ده؟ تمام، معناه شنو؟ ابحثي على الحاجه دي، الحلول ممكن بعدين نقول نبحث على حاجه هو مش جاب منا السؤال ده. تمام، ان هو بيسال اسئله متكرره، بيسال اسئله سابقه لعمره، بيكون في تصرفات ما طبيعيه. يعني مثلا زي ما هو الطفل في البيت بنشوفهم دائما بيحب شروحهم، عايزين يستكشفوا، بتجيبي بتكلمي اوكي ده كده، بس احنا ما بنلعب بالحته دي ليه؟ لان ممكن مثلا تعمل لنا حاجات مثلا اذيه، تاذينا مثلا لقدام او whatever، حاجة حتقوليها له. تمام، لو هو بدأ يكرر الحاجة دي طوالي أوكي وانت بتكلميه طوالي، لا هنا لا في مشكلة، لازم تقيفي، في مشكلة. تاني حاجة، السلوك الغير بريء دايما الطفل بالذات لو هو بيتكلم عنده أصحابه وبيمشي معاهم كتير، يكون أول حاجة في كلمات بيجيبها من برا، أو كلام ما بيجيبه بيجيبه لك من برا، ما كلام منطقي. تاني حاجة، يا هو أو هم يحاولوا يضغطوا إنه هو يفكر بالطريقة دي. فهمتيني؟ يعني هو يضغط أصحابه على تصرف معين أو على طريقة تفكير معينة، أو أصحابه يضغطوه على طريقة تفكير أو سلوك معين، بعد كده لا الموضوع ما براءة هنا في مشكلة، لازم أنا أحاول أفتش وأحاول أحل.
1: تكرار الأسئلة، أيوة يعني
2: أيوة، تكرار الأسئلة بطريقة ما منطقية، أسئلة سابقة لعمره، إنه هو مثلا في يا ضغط يمارس عليه أو هو بيمارس ضغط على أقرانه أو أصحابه أو أخوانه في البيت، إنه هم يتبع اتجاه معين أو سلوك معين أو أسئلة معينة. بعد كده أنا لازم أبحث ليه ليه ليه بيحصل كده معه.
1: أيوة عارفة يا دكتورة، في نقطة الحقيقة اللي أنا حابة أنه نحن نتكلم فيها بقمة الصراحة وبقمة الوعي وما نخجل، لأنه لو نحن

0: المعلومات
1: ايوه موجوده
0: انا ما عارفها حقيقي ما عارفه هم بيجيبوها من وين دخلت وين انا لحد هسه عندي انه 6 سنين ممكن احنا يا دوب حد في الملكرتون رغم انه في الملكرتون جوا فيه رساله
1: ايوه
0: يعني حتى الفيلم جوا فيه رساله فنحن نتعامل في النقطه الحساسه دي كيف وزي ما قال اخوي فارس نحن لسه
1: معقدين
0: ليه لانه انت قبل كنت نقطه انه نحن نود ند الطفل ونقول له لا ما تلعب مثلا في المنطقه دي عشان حسب بيبلك امراض نحن ما قعدنا نقول كده يا دكتوره
1: ايوه
0: نحن بنطلع طوالي الله بزعل منك الله بدخلك النار
1: أيوة. احنا عايزين مشكله احنا بندخل الله
0: في الموضوع نسبب لك رعب جوا حتى لما هو يكبر ويعيش الحياه الطبيعيه بيعيش انه فيها
1: غلط
0: سكه غلط
1: yeah.
0: فيها لمسه غلط فيها حاجه غلط ليه لانه من الكلمه اللي اتقالت لك yeah. من البدايه او البذره اللي زرعت لك انه النقطه دي الكلام عن الجنس الكلام عن العلاقه كلام عن نفسك فيه
1: غلط
0: حاجه غلط
1: صراحة أنا أشوف
0: يلا لك أيوة. رميت
1: أتكلم لك
0: من دكتورة كمية
1: من, من, من, من ناحيتين مثلا نجي لناحية أنه للأسف إحنا بندخل الله في الموضوع ده ليه لأنه بنفتكر أنه إحنا بنحميه أنه الله حيدخلنا النار لو أو حيدخلك النار أو حيتشك أو حيعمل لك حاجة لو أنت حبشت هنا ولو أنت عمل طيب السؤال بيبقى في ذهن الطفل للأسف الأطفال حاليا طيب هو الله ده لو حيتشني اللي كده جابوا ليه خلقوا ليه
0: بس كده
1: مثلا سؤال هل لو سألك السؤال ده هتعمل شنو فما ده الله خلقه
0: ما يعني امشي اجيب لكم بقيت ميه وتعلم
1: أيوة بنجح اقول لك الموضوع بالضبط كده احنا بنبدا نهرب ايوه بنبدا نهرب يعني احنا بنلقى نفسنا واحنا ورطنا نفسنا وللاسف كبرنا الموضوع في راسه وده اول حاجه انا عايز اقول انه الثقافه الجنسيه هي ضروره وما رفاهيه
0: الله
1: تمام يعني الحكايه ما اوبشنال بالذات الزمن ده ما اوبشنال انه انا اقول له اثقفه جنسيا ولا لا زمان كان الدنيا مغلقه اللي بتقولي انت او بيقولوا ابوي خلاص بالنسبه لي ده هو الحقيقه المطلقه حاليا لا حاليا دي ما الحقيقه المطلقه حاليا انا عندي حقائق كثيره بتجي من حتى مصادر كثيره فانا مجبوره انا بكون كأم او كقول كخاله في البيت انا مجبوره انه انا اثقف الولد او البنت في البيت ثقافه جنسيه ليه لانه حاجه ضروريه ما بس رفاهيه انا بحاول ادخله فيها تاني حاجه الـ انا لما اثقفه جنسيا عشان احمي الفضول بتاعه تمام لانه الطفل زي ما احنا قلنا هو زول استكشافي وفضولي بيمشي بيفتش بيمشي بيقول لما هو يمشي يفتش يلقى معلومات ويجيني راجع أنا بالنسبة له مصدر الأمان في البيت أو مصدر الثقة في البيت أقوم أتجاهله ما حيرجع لي مرة تانية أنا ليه بثقفه ثقافة جنسية هدفه إنه أنا أحميه من إنه من أي معلومات بتجيو من برا أحميه من أي تفاصيل تانية بتجيو من برا والطفل لازم يعرف جسمه ويعرف حدوده
0: على فكرة أنا حابة ندخل معانا المتابعين لأنه دخلوا معانا كتير
1: okay.
0: وفي رسالة هنا طبعا دي حاجة يعني هأقولها وهخليها عليك يا دكتورة
1: okay.
0: معانا آدم عثمان بيقول السلام عليكم صباحكم خير وعافية تحية لكل أب وتحية لكل أم فعلا تحية لكل أب وتحية لكل أم حاليا بربوا أطفال في الزمن ده yeah. يعني ربنا بجد يعينهم ربنا بجد يقويهم لأنه الموضوع بقى محتاج دراسة يعني زمان نحن فاهمين التربية والتنشئة حاجة واحدة أكل واستحمى ومشي المدرسة وكتر خيرنا على كده لكن حاليا الوضع يختلف كويس في عصام هارون بيقول صباح الخير والسعادة عليكم يلا في رسالة من نجلاء
1: أوكي
0: يا نجلاء صباح الخير عليك نجلاء أبرها نجلاء بتقول بصراحة أنا أستاذة فبيت زميلتي في الصف السادس درسوها الجهاز التناسلي للرجل والمرأة فجات لأمها وقالت لها كيف الحيوان المنوي بيمشي لجهاز المرأة ما عرفت تقول لها شنو قالت لها حسي أنا مستعجلة حوريكي بكرة فجأتني وسألتني أنا وهي اجتهدنا وقلنا لها بصراحة شديدة اللي بيحصل بالضبط وختمنا كلامنا بأنه لما تكبري وتجي للزواج هتوضح لك أكتر غالبا التحسس ده شيء صعب فأرجوكم وضحوا لنا مشكورين بكل صراحة يا دكتورة

0: جاكي بربط الفرس. يعني نحن بنخبي وفي المدرسة بده جرعات بدون نقاط توضيحية ودي الكارثة. أو حتى في المدرسة الأستاذة بتكون بتشرح
1: هي خجلانة
0: وخجلانة
1: هي
0: بالذات لو فصل
1: مختلط. أيوة أيوة. ال- ال- ال- المدارس المدارس هي بتقدر يعني على قدر ما تقدر هي بتحاول تغطي ال- ال- الناحية دي, لكن زي ما بقول زي ما قلت أنت نقاطها دائما ناقصة أو نقاطها دائما ليه, لأنه جاي من المجتمع. إحنا إحنا إحنا يعني ما حن معنا يعني ما حننكر دور المجتمع في الموضوع. ليه جاي إحنا في مجتمع الموضوع ده لا لا خالص ما بتفتح الموضوع ده in public كده لا ما بتفتح وغير قابل للنقاش. فبنما بنما ناخده احنا بنتصدم في سنه سادسه وسنه سابعه اوكي وسنه ثامنه بنبدا نصدم مع الواقع. يعني دي حقيقه علميه. طيب انتوا في البيت ليه بتمنعونا انه احنا نتكلم عنها
0: رغم انه البيت المفروض يكون من البدايه فيه الجرعه الاولى؟
1: ايوه ايوه بالضبط كده. فبيبقى التصادم هنا اذا هي حقيقه علميه تمام وفي البيت ممنوع لان هي حاجه حتوديني النار هتعمل كونفليكت هتعمل مشكله او ايرور للشافع ده. طيب انا هتعامل مع منو؟ هل هاخده كحقيقه علميه ولا هل هخاف منه لانه هو حرام او عيب نتكلم عنه في البيت؟
0: عيب. خلينا طلعينا من نقطه الحرام خلينا في نقطه العيب وما تتكلم.
1: اوكي عيب نتكلم عنه في البيت. طيب شنو العيب ما دام اصلا بيتكلموا عنه في المدرسه؟ شنو العيب في البيت؟ المشكلة بتبقى إنه إحنا بنحاول نوصل للطفل الشيء المعيوب من غير ما نديه الأسباب. يعني أنا لما أقول لك عيب ما عيب إنك تعرف, المشكلة إنه إحنا بنقول عيب على المعرفة ذات نفسها. فهمتي؟
0: أشرح لي النقطة.
1: أيوة العيب ما العيب ما في المعرفة, العيب في إنه التوابع بتاعت المعرفة. يعني شنو؟ يعني أنا الليلة لما نوريك إنه عندك العضو التناسلي فلان وأختك عندها العضو التناسلي البنات عندهم كده زي ما أخذت في المدرسة وإنه إحنا بنجيب العيال بالطريقة دي تمام؟ ده ما عيب. العيب بيبقى في شنو؟ إنه لو أنا ما احترمت حدودي وما احترمت جسمي وبعد كده بشيت أتلاعب بالموضوع ده.
0: ما دار النقطة دي تفوت يا دكتورة بجد ما دارها تفوت. عارفة دي مشكلة كبيرة جدا يا كل زول بيحضرنا بجد. كلنا قاعد نشتكي من سلوكيات أطفالنا حاليا. يا هم متحرشين يا بتحرشوا. لما بقول كل الأطفال برضو ما بنعمل أيوة. لكن النسبة الكبيرة أو بيقوا فاهمين بيحصل شنو ونحنا عاملين نفسنا ولا شايفين ولا سامعين. وبنلقى للأسف يا دكتورة العلاقات زمان بتبدا يعني انت لسه بنوته صغيره
1: يعني ما شديد
0: ما عايزه اضرب مثل بينا لانه احنا خلاص احنا جينا زي ما بقولوا خلاص ده حاجه كده حتى ذاتها ما يصح انه احنا نتكلم عنها لانه كل لنا حدودنا يعني دب ما دخلنا في المواضيع دي. لكن انتوا كجيل حتى نقطه انه التعبير عن الحب والمشاعر للاطفال الصغار كانت هي دب كلمة
1: أيوة.
0: أو أكتب جواب زي ما كنت لك مرة فاتت أيوة. كتبها والعدل الأربعة في الفصل من الحبة ومن الوصل ومن هنا كله اشتركوا
1: كله
0: أمشي خطوة لقدام بتلقي أنه حط التعبير أخذ جانب فيه لمسات جنسية. أنا لو صح قل لي صح, لو غلط قل لي أنت مرعوبة من الموضوع.
1: لا هو أنت ما مرعوبة هو ده للأسف ده حاجة حقيقية. ليه؟ لأنه شوفي احنا يعني احنا اتطبعنا بمجتمعات وثقافات تانية. في ثقافات تانية الموضوع ده بالنسبه لها خلاص اتخططوا. ليه؟ لانه ده موضوع عادي بتناقشوا فيه مع الاطفال هم صغار بيكبروا بعد كده بيدوم حريه الاختيار لما يصل عمر معين. انت حر بعد كده جسمك ملكك انت حر تعمل بيه واللي انت عايزه تمام. ده المجتمع ده. احنا بالعيب بتاعنا وبالتجاهل بتاعنا وبالانغلاق بتاعنا وبانه ما عايزين نتكلم في الموضوع ده بنتطبع بالمجتمعات التانية لكن تحت شنو؟ تحت التراب زي ما بقولوا. يعني انا ولدي بخليه يشوف افلام مثلا افلام في التلفزيون عادي يعني افلام بيشوف مثلا اتنين دي كيسينج ايتش اذر وحاجات زي دي. فلما يعلي انا بقلب التلفزيون أو أو شنو أو شنو أو أقعد أنقني الناس زي كل
0: أشتت
1: فهمتي يعني الموضوع بالنسبة لي ما موضوع نقاش ما أنا لأ إنه أوكي دي حاجة إحنا ما حنعملها لأنه إحنا مثلا في ثقافتنا ما في دي الحدود هنا إنه أوكي الحاجات دي طبيعية بين أي اثنين مثلا رجل ومرأة لكن في ثقافتنا إحنا أو في, في
0: أو ليها وقتها
1: أيوة بالضبط ليها وقتها وليها مجتمع وليها يعني أنا لازم أكون منفتحة أقدر أناقش أولادي في الحاجة دي لكن لو أنا سبتهم هم ما حيعرفوا حدوده
0: أيوه.
1: تمام الحدود اللي بيعمل المجتمع بيعملها مثلا ال- ال- ال- ال- البيئة المحيطة بيعملها لنا الدين ما بيعرفوا حينفتحوا حيمشوا حيمشوا زي
0: طيب معانا هيثم زميل الرائع المشجع المنقذ بيقول صباح التوعية والإرشاد بصراحة أنا مبسوط جدا جدا منكم يا أستاذة رشيدة دكتورة كاميليا ربنا يبارككم تحية كبيرة للفريق كله وإنتوا بتعملوا حاجة مختلفة في كل حلقة وتحية كبيرة كمان للمتابعين والمستمعين بصراحة كمان الموضوع فيه في غاية الأهمية لأنه في مشكلة كبيرة عندنا كسودانيين في الجواب على الأسئلة المحرجة من أطفالنا الأبرياء وأعتقد هم دايرين يعرفوا ويفهموا كمان شكرا جزيلا يا هيثم شفت الأسئلة دي ما قعدت تجي كده بخطو كده في نقاط فعلا يعني بس يا هو حكايتنا أنا أنحرك ولا أنا مشغول ولا مش جيب الموية وزوغ له الموضوع طيب هيثم برضو برجع بقول لنا بمناسبة الميديا الليلة بتلعب دور كبير جدا إذا ما عارف منكم بيعرف وبيشاهده في الغرفة براه ودي الخطيرة في المدارس مع الأسف ما في توعية كويس في علي على أحمد أيوة بيقول لك الأستاذة الفاضلة ذكرت أنه تعنيف الأطفال وتهديدهم بالحرام والعقاب ده شيء سيء للغاية كتار من المفكرين وعلماء النفس أكدوا على كده
1: يا على ايوه سيجمنت فرويد ايوه كتاب الغريزه والثقافه فايسو ايوه هو هو هو زي ما انا قلت بالضبط هو ده الكلام ده انه انت دي حاجه ربنا خلقها فلما انت تدخل له انه لا ده مش عيب ده حرام او حلال فانت بتعمل مشكله ليه لانه ده شيء طبيعي وفعلا لو رجعنا للكتب دي بنلقى التاكيدات دي
0: طيب يا دكتوره عارفه الموضوع بتاع الثقافه الجنسيه ده هيجي دخلنا لو هو طفل صغير عمره 6-7 سنين نحن نقدر نهندل الموضوع بأي سكة ما حنلقى مخرج لكن لما يبقى عمره البيت يبقى عمره 10 سنين ويبدأ ملامح جسمه تتغير ونحن نعاين ليها والبيت كبرت وبدل من فهمها ونفرحها شوفي ركز لي في كلمة نفرحها دي إنه التغيير اللي بيحصل في جسمك ده حاجة حلوة حاجة جميلة وليه خلاص دي مرحلة جديدة في الحياة بنبدأ نزرع فيها الخوف ونبدأ نخجلها
1: من نفسها
0: ومن الملامح اللي بدأت تظهر فيها ده سؤال خطيه كده ده ألف نجل النقطة به كيف نحن نجهز بناتنا لدخول مرحلة المراهقة وما بقصد الثقافة الصحية بس في الأيامات المعينة الأسبوع والخمس أيام دي بقصد حتى نفسيا من جوا ما هي خلاص كده نقلت لي من مرحلة لمرحلة أنا كيف كأم وفي الزمن ده أنا قبل ما أبدأ أتكلم معاها بلقى شايل الموبايل بتتفرج لي في أنواع الفوطة الصحية اللي بخطوتة خلاص هي بدأت تهيئ نفسها وأنا لسه بعيدة منها لو هي عرفت تجيب الحاجة الموجودة اللي ممكن تشتريها من النت أو من الصيدلية هل من الصيدلية ومن الشارع هتجيب التوعية المفروض هي تعجبها حتى تجهيز نفسي جسدي علاقة مع ربنا علاقة مع الناس لكن مش انت كبرتي ما تقعدي لي مع الأولاد تاني انت كبرتي خشي جوا انت كبرتي ما تلبسي اللبسة دي فنبدأ خلاص الجهجهة تحصل من جوا
1: من جوا يا
0: يلا يا دكتورة
1: طيب أول حاجة أنا عايز أقول خلينا نكون إحنا المصدر بتاع المعلومات ومصدر الإجابات ومصدر الثقة لأولادنا تمام ان كان ولد او بنت يعني ما احنا ما البنات بنركز معاهم شديد وبنسيب الاولاد في فتره
0: لا ما ايوه حطها لك كده للسؤال الثاني
1: ايوه خلينا نكون احنا مصدر الثقه والمصدر اللي بتلقوا منه المعلومات والحاجات تمام. انا بتمنى انه كل الامهات تكون متابعه بناتها او متابعه اولادها بحيث انه لما امتصل لعمر معين تمام تبدا تتعامل معاها في الأول. خلينا نبني ثقة نبني أرضية يعني بتاعت ثقة بينه وبينها بحيث إنه لما تحصل الحاجة الغريبة في جسمها تجيني أنا مش تخاف مني تمام. زمان مثلا الأمهات ما بوروك يعني ما بوروك كل الكلام في أنا بذكر في السنة مش في سنة وفي سنة سادسة وفي كده عرفنا إنه مثلاً البيت خلاص بيبدأ علام زي ما أنت قلت علامات جسمها تصهر وكده. في الفصل إحنا كنا بنات كتار في ناس ما كان ظاهر عليهم العلامات دي وفي ناس خلاص وردي ظهرت العلامات دي
0: فبتبدأ المقارنات
1: أيوة هي بالضبط كده أيوة. ظهرت المقارنات هنا إنه طيب ما أنا وصلت نفس السين بتاعك ليه أنت جسمك كده وليه أنا جسمي كده. في يلا بيبقى المشكلة شنو إنه في جزء من البنات بتحاول للأسف بالذات لو هي حابة كمان تعيش دور إن هي كبرت وكده تخش في أنا ما عايز أقول اكتئاب لكن تخش في دور المقارنة لدرجة إن هي ممكن تنفسين ليه هي عندها وأنا ما عندي أو ليه هي جاها أنا ما جاني أو ليه هي كده بنيتها وأنا بنيتي ما كده. بدل ما إحنا يعني ما نتجاهل الحتة دي ممكن نوريها إنه بس فرق التغذية بتلعب دور، البيئة بتلعب دور، الهرمونات بتاعت الجسم بتلعب دور، الحاجات اللي إحنا متوارثينها من الآباء والأمهات كفاميلي بتلعب دور. عشان كده إحنا كل شيء لأنه في بنات بتبلغ بدري شديد جدا 12 سنة وفي ناس لا بيبقوا لما يمشوا يصلوا 16 17 سنة دي بتفرق فما بيكون فإنه. وتاني حاجة لازم نتعامل مع العمر ده إنه أنت ما عيب
0: ايوه انا عايزه
1: فهمتي انت ما عيب ايوه التغيير غلط. اللي بيحصل لك ده ما تغيير غلط يعني مثلا زمان البنات عشان بيفهموا منه الحاجات دي عيب اول ما تصير لك عيب وما تلعبي تاني مع الاولاد وما تمشي كده فبتبقي حتى قاعده كده يعني بتكون أيوة مقوسه التقويسه دي
0: لانه ايوه قاعده المحنيه
1: أيوة دي على التقويسه دي ايوه لحد ما ظهرها ينحني ليه لانه عايزه تخبي الحاجه العيب يعني عايزه تخبي الحاجه العيبه اللي فهموها لا ان هي عيب لا بالعكس دي انت دي كده انت انثى انت أيوة. انت بديتي تطلعي من دور الطفوله بديتي تبقي انثى امراه تمام. لما تيجي تبلغ خلينا نكون صريحين وواضحين لما تيجي أيوة. تبلغ ما تقول لها خلاص تاني ما تلعبي مع الاولاد وما اشوفك بتتكلمي مع ولد يعني احنا بنقول الامهات كده يعني ما حقول معظمهم بس يعني في كده في انه هم بعد كده بيقدموا لها الممنوعات من غير ما تفهم هي تمام. لما تيجي تقول انت افهمها بكل بساطه انت خلاص بقيتي واحده كامله ناضجه جسميا ما نفسيا ولا عقليا لكن ناضجه جسميا انك انت ممكن تجيبي عيال فعشان كده احنا بعد كده الحاجات اللي كنا بنعملها كاطفال ما حنعملها احنا تاني في الوقت ده اللي في المرحله اللي احنا فيها دي فهمتي. فليه هي بتبدا تفهم ليه انا شنو جسمي ده اول حاجه بتتقبل جسمها تتقبل التغيرات اللي هي الحاصله ليها وما حتخاف تمام وحتفهم حدوده بالضبط وده اللي احنا عايزينه انه في الوقت ده هي حتفهم حدوده انه لا ما اي زول بعد كده من حقه يهبشني ما اي زول من حقه يقرب مني ما انا جسمي متاح لاي زول تمام. فبتبقى دي شنو دي الحاجه اللي احنا وكيف نجهزها بنجهزها من هي وخلاص داخله لطور البلوغ زي ما بيقولوا لطور المراهقه انه حيحصل تغييرات حيكون كده اليوم اللي حتحسي فيه مثلا اللي حينزل منك دم ما تيجي تقولي اتجرحتي لا ده عشان كده كده كده كده
0: ايوه. معانا استاذ جمال ويلسون وتبقي تخش معايا في تعليق عشان هي كثيره. استاذ جمال بيقول صباح الخير استاذه رشيده ودكتوره كاميليا نحن بنعيش في عصر جديد للمعرفه والتنوير الثقافة الجنسية يجب أن تأتي من الوالدين في سن مبكر ومناسب بدلا من المدرسة
1: أو
0: الشارع yeah. يا أستاذ جمال كونك تقول من المدرسة دي دخلتنا في نقطة المعلومة التايهة أخبط المعلومة وسيبك أسرح بخيالك
1: yeah.
0: ده نحن يعني عندنا الحد أسي أول كسوف من الأستاذ اللي بيشرح وإحساس إنه في حاجة ما طبيعية في حاجة غلط نحن ما بنهون الموضوع لكن بيقول يعني. الرسائل اللي بتمشي
1: بس خليني أضيف حاجة هنا المدرسة دورة تدينا معلومات علمية تمام أكتر شيء يعني إحنا ما هي ما حتركز على الأخلاقيات لكن الطريقة الطريقة اللي بيشرح بها الأستاذة أو الأستاذة لما تكون هو حاسس بالخجل هو ده اللي بيخلي الحاجة معيوبة لما هو يأخذها بطريقة علمية يرجع البيت يلقاكي أنت مصدر الثقة بتقدر تديه بطريقة أخلاقية بعد كده وطريقة اجتماعية وطريقة كده بعد كده هي الصورة كلها بتكتمل له.
0: طيب عندنا أقرأ نجلاء بترجم رسالة بيشوط عم بيشوط وأنا بترجمها له.
1: طيب أنا نجلاء بيقول لازم تكون في توعية جنسية في المدارس وفي البيوت والكنائس والجوامع حتى نخلق جيل واعي وبكده نحميه من الشذوذ الجنسي والممارسات الخاطئة ولو عندي بيت أو ولد أهي ولدي لكل مرحلة قبل ما يصليها.
0: يا نجلاء انت كده فتحت المحور اللي احنا كنا عايزين نخش فيه. طيب شو بيقول اوقات كتيرة اولادنا بيسألوا اسئلة بتفاجئنا وبتحرجنا فبنحاول نغير الموضوع او نهرب من الاجابة لكن الحقيقة انه السؤال اللي بيسأله ابنك عنده اجابة حيعرفها سواء منك او من غيرك.
1: يا صح
0: جبتها يا بشو فعلا حيجيبة الفرق انك لو جاوبتيه حيتعلم من جوا
1: من ايوه
0: من الثقافة والأمان
1: من الثقة في جو في جو من الثقة
0: من جو من الثقة والأمان أما لو هربتي ممكن يدور على الإجابة في مكان غلط
1: يعني صح
0: يعني متفق معك 100% يعني خلاص اتخطت في الرقاب
1: أيوة خلاص أيوة ما عندك حل
0: أيوة قال ما مطلوب نعرف الإجابة ما مطلوب نعرف إجابة كل حاجة وما عيب نقول نحن ما عارفين
1: أيوة
0: خليني أبحث وأرجع عليك الأهم إننا نسمع السؤال كويس ونفهم ليه بيسألوا
1: أيوة قبل ما نرد
0: دي النقطة الجميلة أنا كنت بتكلم فيها معاكي. طيب خلينا لسه رسالته فيها بقية أنا حسب بعد أخلى في المحاور معانا فخلينا نمشي كده خطوة تانية ونجي راجعين. طيب الولد في نقطة كده نوصل له المعلومات كيف البدء ما في لو أمها ما في خالتها في
1: أيوه.
0: لو خالتها ما في عمتها في حبوبتها في الله يعين المهم في المعلومات حتصلها أولادنا نحن ما قاعد نتكلم معهم بنتكلم مع البنات مركزين عيوننا وراسنا
1: كل ما الولد دخل
0: الولد مع الولد ما هو ولد هيحصل له شنو
1: دي مشكلة كبيرة
0: شفت كيف ده ولد هيحصل شنو لا الولد بيجي يحصل له
1: أيوة ما هي دي المشكلة هنا إنه زمان الخوف الأكبر على البيت ليه لأنه البيت هي يعني معلش أنا حقول خلينا إحنا في مجتمع السودان البيت مصدر فضيحة
0: بالضبط أنا قلت لك
1: هي يعني حقول لكم بالواضح هي مصدر فضيحة ما هي سبب الفخر أو كده لكن الولد هو مصدر فخرنا مهما عمل الولد ما بيفرق معنا عشان كده بنسيب الولد بنسيبه لهواه بنسيبه للعالم يعلمه بنسيبه للشارع بنسيبه لأبوه بنسيبه ما بنتدخل فيه لا كأمهات ولا كأباء كتير ما يعني ما حقول كل الحاجة دي بس يعني معظم العائلات بتقوم كده بس للأسف الولد حاليا بيجي هو ذاته بيكون محل استغلال زي البيت
0: الله عليك خش له في النقطة دي يا دكتور
1: أيوة يعني للأسف إحنا بقينا في عالم زي ما بقوله عالم ساقط عالم شرير
0: على
1: عالم
0: فكرة أنا حاسة إنه الاحتداءات في الوقت ده بقت على الأولاد أكتر من البنات
1: أيوة فإحنا العالم اللي إحنا بنعيش فيه حاليا زمانك حتى لو فيه بتكون بسيطة بنسب بسيطة وبطريقة يعني مدسوسة ما كانت بالعلن زي ما حسي موجودين حسي احنا للأسف حتى في مجتمعنا السوداني بيجينا خلاص التيك توك والفيسبوك والكده ورانا انه فلا في ناس بتعيش الاسلوب بتاع الـ الـ الـ الـ بتاع الحياة ده حاليا في وسطنا فبيبقى انه انا لازم الاولاد اتعامل معهم بنفس طريقة البيت اتابع نمو اتابع بيمشي مع منو يعني الولد احنا بيفكه في الشارع عشان يلعب بيجيني يعني معلش بيجيني متحرش بيه
0: ايوه
1: وهو ما بيكون عارف انه هو اتحرش بيه البيت انا لما اوعيها اقول لها ما تمشي وما كده ممكن تيجي خايفه الاحظ فيه علامات الولد ممكن شنو الاحظ فيه علامات بس هو ذاته بيكون ما عارف الحاصل له شنو ليه لانه هو ما اخذ التركيز الكافي التوعيه الكافيه انه والطريقه اللي يعني انه ما في زول يهبشك في الحته الفلانيه ما في زول يقرب منك ما في زول لما يقول لك كده معناته كده فهمتيني فبينفكوا بينفكوا بتاع الدكان بتاع الخضار بتاع البيت اي زول بيجود الجيران. فبنلقى للاسف للاسف القصص دي حقيقيه وموجوده.
0: الاولاد اول ولد اتعرض لخوف
1: أيوة. حصل له بالضبط كده الاولاد بيحرش بهم وبيغتصبوا للاسف للاسف من اقرب الناس ليهم وبيسكتوا وبيكونوا خايفين وبيهددهم. فالفكرة انه انا بنفس الطريقة اللي بربي بها البيت ان هي تحافظ على نفسها وتحافظ على جسمها حاليا مطلوب مني نفس الطريقة اتكلم مع الولد واربي بها الولد واواعي بها الولد بانه انت ممكن تكون محل استغلال من ناس تانية من ناس كبير اقرانك في البيت حتى في المدارس بنشوف حسي حاليا قصص في المدارس أولاد مع بعض جايين يجربوا الحاجات اللي هم شافوها أو المفاهيم اللي لقطوها ما بعرف من وين عايزين يجربوها مع بعض فهمتي. فعشان ليه لأنه أنا بالنسبة لي صعب أنه ألاقي بيت تعمل معي كده فبجربها في صاحبي فهمتي. فالفكرة هنا أنه لا أنا الحاجة اللي بعملها مع الولد البيت حاليا مطلوب مني أنا أعمل مع الولد.
0: على فكرة يا أخواتنا معلش يا دكتورة كاميليا قاطعتك بس أنا عايزة المتابعين يخشوا معانا في النقطة دي. الكلام اللي بتقوله دكتورة كاميليا من أرض الواقع بما إنها هي دكتورة مش الموضوع شهادات بس لكن عندها خبرة ميدانية مع الأطفال فالكلام اللي بتقوله من أرض الواقع. فعشان كده ننتبه. أنا حقيقة واجهت من الكلمة دي لأنه بقت ظاهرة مفروض نحن ننتبه ليها. الأولاد مع الأولاد ما بقول سوء لكن بقول أخفف الوضع شوية ولا خليه زي ما هو
1: خليه زي ما هو عشان ننتبه
0: خلينا ننتبه خليهم مع دكتورة كاميليا حتعرف توصلوا لكم. بس النقطة دي حقيقي لو كل زول شافة أو سمع بها يشاركنا. لو في كل قصة أنت سمعتها شارك بها قول في موقف حصل واحد اثنين ثلاثة طيب نحن يا دكتورة نعالجه كيف. لو الليلة ولدك تعرض لموقف زي ده لو بنتك تعرضت لموقف زي ده اكتسب الدقائق اللي نحن فيها مع دكتورة كاميليا حتعرف توصل ليكي المعلومة. لو ما قدرت تكتب في الحلقة اكتب وفي فريق من المتابعة هيوصل كل الكلام لدكتورة كاميليا وانا وعدكم انه الردود كلها حتصلكم لانه النقطة دي خلونا ناخدها من مصدرها خلونا نعالج الموضوع ده من أرضه. فمعانا دكتورة كاميليا بما إنها هي شغالة في المجال ده وعن دراسة وبتبذل مجهود رهيب مع الأولاد وكيف يقدروا أن إحنا شايفينه ده بدل ما يبقى لينا وباء نعرف نعالجه ونخطه في المسار الصحيح. معلش يا دكتورة أنا حسيت إنه فعلا لازم إحنا نفتح الباب ده. ممكن يكون في زول لسه بيسمعنا ولده تعرض لموقف زي ده بنته تعرضت شايف الزول اللي تعرض له مهما يكون راسلنا واكتب.
1: انا داري اضيف برضو في للاسف مشاكل كثيره كده وفي ناس بتكون ما عارفه تعمل شنو وتمشي وين يعني خوفا من المجتمع خوفا من الممكن الفضيحه زي ما بيقولوا خوفا من كده فبيكونوا ما عارفين حقيقي يعمل شنو ويمشي وين. فانا زي ما انت قلتي يعني ودي واحده من الحاجات اللي انا عايزه اقولها انه لو انت تعرضت لموقف زي كده انت يعني لازم تشوف مختص نفسي او مختص اجتماعي يتعامل معاك ومع ولدك او مع بيتك او مع الحاجه اللي حصلت دي لازم تمشي تطلع برا منكم بطريقه تقدروا تتعاملوا بها وتتعايشوا بها لقدام لانه لو سبناها للاسف واحده من الاسباب انه بنشوف حس الناس الميول ماشي باتجاه اخر انه تعرضوا لتحرش قبل كده هم اطفال فلما يكبروا خلاص
0: بيمشوا الحاجه ما بنتجاهلها لكن عايشه جوانا
1: للاسف. ايوه ودي حقيقه واقعيه في مجتمعنا.
0: معانا استاذ جمال بيقول الممنوعات لازم يتم بإثبات علمية إن لأن الجيل الجديد ده بحب يسأل
1: ليه ده
0: طيب زميلنا الرائع والمتابع المميز أستاذ فضل طبعا أستاذ فضل أكيد يعني غطى الموضوع ويتكلم فيه فنحن يا أستاذ فضل حناخد أجزاء من الرسائل بتاعتك. طيب أستاذ فضل بيقول صباح السعادة والهناء وصباح الوعي والعافية لكل المستمعين والأمهات والآباء عبر أصير راديو سمر راديو كل السودانيين. نواصل معاكم ومع العزيزة رشيدة وضيفة الحلقة الدكتورة كاميليا فاروق. قال تفكيك هذا الملف الشائك الأسئلة المحرجة لأولادنا نهرب ولا نجاوب لكن دعونا اليوم لا ننظر للمسألة من زاوية السؤال فقط بل من زاوية أخطر بكثير وهي كيف يتكلم أولادنا وكيف يتداولون ويسلمون المعلومات فيما بينهم خارج حدود البيت. يلا دي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها إنه الطفل الذي لا يجد إجابة شافية وصادقة داخل بيته لن يتوقف فضوله بل سيذهب ليبحث عنها في الشارع أو المدرسة أو عبر الشاشات والهواتف. وهنا تكمن الكارثة فهو لا يكتفي باستيراد المعلومة المشوهة فحسب بل يتحول بدوره إلى ناقل وممرر لها بين أقرانه. الله عليك هذه النقطة. طيب قال والتركيز هنا يشتد ويصبح أكثر حساسية عندما نتحدث عن البنات فهن بحكم طبيعتهن الأكثر ميلا للمشاركة والفضفضة وبناء العلاقات القائمة على الحكي. فالبنت في غياب التوجيه الأسري الذكي تصبح أرض الخصبة للاستقبال الشائعات والأفكار المغلوطة عن الحياة والجسد والمجتمع بل وتتحمل عبء نقل هذه المعلومات الخاطئة وتسليمها لصديقاتها في جلساتهم الخاصة. طيب نمشي يا دكتورة أنا ما عارف الوقت معانا نغطي كم محور كده أخدينا في نقطة كيف أميز بين الثقافة الجنسية وبين أنا وصل لولدي المعلومات زي ما أنت كنتي. طيب أنا تخيل لي في حاجتين مرتبطات مع بعض نحن محتاجين نفكهم الانحراف والتوعية.
1: الانحراف قصدك شنو بالانحراف؟
0: أقصد بالانحراف الانحراف الجنسي الإثارة أنه بدل ما أنا أوعي أفهم وأقول لك كلمات ألقى نفسي زي ما بقوله جيتك حيلة عميتة
1: أوكي
0: فأقوم أخليه يركز في الموضوع ده أكتر بدل ما ياخده وده بيحصل يعني فتحت أبواب ما كان بعد كده أنا عارفة هي تحتقول لي أربطيها بحجم المعلومة ما أنا عارفة هي تحتقول لي كده. يلا مع هذا الموبايل ومع الميديا الموجودة مستحيل إنه أنا أقول له معلومة ما يخش اللوضة زي ما قال هيثم براه وبحد بحد بحد بحد يجي بالي.
1: أنا برجع بقول لك النقطة اللي انت بيتيها ليه لأنه الفكرة ما في إنه هو أنا من يجي سألني أنا دوب بعد كده أبدأ أفتش وأبحث انت خليك يعني جاهزة.
0: أول أنا بقصد هو ذاته
1: قبل ما يمشي فتش في التلفون أنا أدوه التلفون أنا لازم يكون عندي رقابة على التلفون ده في قبلك يعني حس في حاجات التلفونات ذاتها تطورت بقت يعني بتديك الإمكانية إنك أنت تصلي تحددي لطفلك في عمره بالضبط يحضر شنو وما يسهر له
0: دي
1: شنو.
0: أنا والمدرسة أيوة.
1: أنا ك ك كأم أنا في المدرسة وفي وللأسف الأقران لأنه هو عنده أصحاب
0: أيوة
1: عنده أصحاب لما يجي يسألني أسئلة أو لما يجي يقول لي كلام سابق لعمره أنا ما أتهرب من الموضوع وما شنو ما أتجاهل الموضوع وما أقول له لا ده ما وقتك تمام لكن شنو بديه المعلومة بحيث إنه لا أنا بوريك لا لكن لما يجي وقت معين أنا شنو حفهمك أكتر
0: حفهم.
1: ليه لأنه عقلك حاليا ما حيستوعب الكلام ده أكون معه واضحة وصريحة يعني أي نعم أنت بتسألني بس يعني أنت حاليا أنت ممكن ما تستوعب كل الكلام اللي أنا بقوله فأنا بديك الكلام اللي ممكن بعد كده تستوعبه لي حاليا ولما تكبر أوعده لما يصل المرحلة اللي أنا شايفة أنه هو فعلا بيقدر يستوعب أجي أدي المعلومة شنو التفاصيل التانية لكن أقول له لا تعال هنا حيحصل كده كده أنا كده بالعكس زي ما أنت قلت أنا بأذيه أنا
0: أيوة ما جرعة زيادة
1: أيوة بديه جرعة زيادة بأذيه ما بخل بالعكس ما بديه شنو ما بوعيه ليه ولازم حاجة شنو إنه أنا أوريه الحدود لازم في حدود حتى في كل شيء يعني حتى في معرفتنا للمعلومات أنا ما أي معلومة لازم تخش رأسه تتغذى ودي لازم يعني أنا أتغذى بها ما أي معلومة أنا لازم أستقبلها في معلومات لا يعني بالنسبة لي ما مهمة ما ضرورية عشان أنا أستقبلها ودي بعد كده بتدخلني في حتة هو بيشوف شنو أو بيعمل شنو ما أي حاجة أنا بشوفه هو صح
0: أيوة
1: تمام تاني حاجة الاستئذان لازم إحنا يعني هو ذاته جاي يسأل يكون في حدود وفي استئذان وانا لو ما فاضيه اقول له انا ما فاضي حاسه انا ما عارف زي ما قال قبل واحد من المشاهدين انه انا حاليا ما عارف خليني امشي ابحث واجي اتكلم معك يا
0: دقيقه خشي كده انا بقرا في رساله. طيب أستاذة نجلاء رجعت ومواصلة معانا, شكرا يا أستاذة نجلاء إنك مواصلة معانا في الموضوع. بتقول أنا عايزة أضيف حاجة, أنا بعمل كمشرفة صف في المدرسة اللي أنا كنت فيها, فهي مدرسة مختلطة بخصوص يوم بنتكلم في فصلي الصف السادس بكل صراحة عن الطور المهم فيه عن الجنس وعن حماية نفسهم, فبتفاجأ بكلام عجيب فأرجوكم
1: بالمعلمين ملابس ندرس
0: معاك
1: فارجوكم بالمعلمين هي بترجو المعلمين يعني
0: ندرس المنهج
1: لازم يا
0: لأنه وعي ولأنه ممكن ده يحصل
1: مع جناي مسؤوليتنا كلنا وهي
0: ما نهرب من المسؤولية بتقول المعلمين بدوا المعلومة بدون حدود صح؟
1: يا
0: أو بدوها ناقصة
1: يا
0: طيب
1: طيب أنا عندي سي سي إليزابيث بتقول المشكلة كمان في التكنولوجيا الحاصلة ونمنع التلفونات وكيف استخدموها استخدام صح. شكرا كثير على موضوع جميل ومشوق, ربنا يبارك حياتكم ويبارك حياتك كمان يا سي سي. التكنولوجيا مشكلة مشكلة صح فعلا نستخدم استخدام صح ده موضوع كبير يعني ممكن
0: تمشي بتاخذ له عالم براو وعالم براو
1: ايوه لكن دايما انا قلت حاليا في خلينا الناس احنا ذاتنا متطورين, انا دايما بقول الامهات لازم يتطوروا لازم يتطوروا في حاليا حاجات دايما انا قلتها تطبيقات او حاجه تطبيق بيربط تليفونك مع تليفون ولدك حتى الانترنت في البيت ده بيربطه بيسمح له بس بعدد معين مثلا من الحاجات تنزل له وطريق او نوعيه الحاجات اللي انت بتتحكمي فيها.
0: عارفه ان احنا حاليا يا دكتوره بنستخدم الموبايل سكاته
1: ايوه
0: عارفه مش زمان يعني انا ولاد كنت بدون السكاته عشان اعرف افضل البيت شويه
1: صح
0: او انا اشتغل شويه فبديه عشان ما يبكي يسكت
1: صح
0: حاليا بدي
1: الاولاد يا
0: بدي فبقينا نستخدم الموبايل سكاته
1: كلامك صح يعني ايوه عمره من عمره سنتين امسك الموبايل يمشي سنة كم شهر يمسك شهور. الموبايل ايوه يمسك الموبايل وعشان يسكت وللاسف بتديهم يعني انا ما اعرف انا ما عايز اقول كلام كتير لكن المصايب كتير
0: لا لا لا بتدي خليني انا اخش معاكي في نقطه كده عشان الزمن حاسه انه مش بينا دكتوره الميول حاليا في ثقافه كده مش ثقافه في ظاهرة وما ظاهرة سأديها أي حاجة أنا ما عارفة ألقى لها كلمة حكاية إنه أنا من حقي أكون كذا أو أكون كذا للأسف بدأت تسرسب في مجتمعنا للأسف يجي ولدك وما في زول يقول لي الكلام ده ما حاصل الكلام ده حاصل نحن بس عمل روحنا ما شايفين وما عارفين حكاية الولد مع الولد أو الولد داير يعيش إنه هو بيت والبيت داير تعيش إنها هي ولد وبقت موجودة والصحاء والمشكلة أنا أقول لك المشكلة وين إنه نحنا أنا كأم أو كأب لسه الموضوع ده ما يتفجر في وشي بطريقة كبيرة لكن في المجتمع بتاع الأصدقاء في قبول جدا للنقطة دي في قبول جدا للنقطة دي عارفة زي البركان اللي بيغلي ولسه بس ما يتفجر لما يتفجر بيتفجر في وشنا نحن كأم كأب كعم كخال كأسرة لكن هو موجود لا هو موجود هل هو ما بيغلي لا هو بيغلي حاليا والكارثة يا دكتورة إنه أولادنا ما حاسين إنه هو ده غلط ما عندهم إحساس إنه لا عادي صح نحن أصحابنا صحبتي دي صحبتها الله صاحبتي دي صاحبتها ما حكايته انه بنشرب قهوه ما داير اقولها صديقي ده صديقه وشو اللي قابله ومتفهمين الموضوع والدنيا عادي ده الحاصل السي نخش فيها كيف
1: طيب
0: انت قبل كنت نحن نسبق اولادنا بخطوة يلا القنبله الموقوته دي انا بسميها قنبله موقوته لانه في موجوده موجودة موجودة موجودة.
1: صراحة هو الموضوع كبير كبير شديد وأبعاده كبيرة شديد يعني للأسف. يعني شوفي إحنا بنعرف يعني مثلا إحنا قرينا زمان وعرفنا إنه ده اضطراب. يعني أنا مثلا أنا لما قرينا وكان اضطراب تمام اللي هو الميول ده وفي كتاب اسمه بتاع ذا بسموشنو دي ام سي 5 ده اللي هو الكانسري وعملوا منه نسخه 5 اللي هو ده بسموشنو الفهرس بنسميه احنا الفهرس بتاع علم النفس بوريك الاضطرابات والمشاكل. الثري كان فيه او الفايف كان فيه الميول ده مصنف كنوع من انواع الاضطرابات النفسيه مرض نفسي لازم يتعالج. للأسف النسخة الحديثة اتحذف منه الموضوع ده لأنه صنف إنه هو ما اضطراب, صنف إنه هو حرية تمام شخصية. أنا ما أعرف هو ده نوع ثالث اتخلق من وين أنا ما بعرف, لكن حرية شخصية ده ما اضطراب, أو من حق الإنسان إنه هو يكون كده أو هو يكون كده على حسب بعد كده ميوله ومبادئه وما بزول بيتكلم معه. فتحذف فكرة شنو
0: اضطراب
1: إنه هو اضطراب.
0: على فكرة أنا أول مرة أعرف النقطة دي كارثة.
1: ما أنا بقول لك أنا بقول لك الموضوع كبير
0: أنا
1: شديد.
0: بتكلم لك على فكرة سؤالي ده ما جبته عن بحث علمي, جبته من أرض الواقع.
1: أيوة أيوة
0: من واقع كده أنا شايفاه قدامي لمسته اتحكى لي عنه شفته قابلت شخصيات زي دي. فعشان كده سألتك السؤال ده اللي أبهرني إنه الشباب قابلين البنات قابلين وتعرف عادي وما في حي
1: ما بقول لك يعني انت شوف احنا وصلنا لوين وصلنا انه حتى العلم يعني مثلا اللي احنا بنعتمد عليه لا بدا يصنف انه هو ما يترى, فما بالك الحياه الواقعيه العاديه. تاني حاجه لو احنا اخذناه على انه هو اضطراب معناته عنده اسباب تمام. احنا مفروض نبحث وراء الاسباب اللي خلت الزول ده يكون ميوله كده او البدي ميوله يكون كده تمام. ما في حاجه اسمها يعني خليني معلش اتكلم حتى من ناحيه دينيه شويه, ما في حاجه اسمها جنس ثالث او نوع ثالث. ربنا خلق ادم وحواء مراه ورجل, لو كان في حاجه ثالثه كان جابوا ايوه كان جابوا يعني كان خطاوا يا جماعه ده جنس ثالث اتعاملوا معه مشترك كمشترك. لكن لا دي دي دي ما لها علاقه بانه هي دي ما هويه ثالثه, دي حاجه مضافه لنا تمام. طيب المضاف ده اسبابه شنو؟ خلينا نتكلم اسبابه شنو. في اسباب كثيره طبعا غير انه هو ممكن يكون السبب هرمونيا, هرمون من ناحيه هرمونال في جسم الانسان وده ممكن يتعالج مع ده مع الوقت. مثلا ممكن يكون في اسباب نفسيه, اسباب مثلا زي ما عشان كده كان مصنف اضطراب نفسي تمام, او اسباب اجتماعيه او اسباب زي ما قلنا التحرش واحد يتحرش. يعني في اسباب كثيره بيئيه, في اسباب كثيره بتخلي الزول ده يميل او البنت دي تميل للناحيه دي تمام. لو احنا طلعناها من فكره الاضطراب ما حنستسهلها
0: ما هو ده الحاصل.
1: ايوه حنستسهلها فحتبقى شنو نشوف انه هو ماشي الميول ده فخلص دي حريه شخصيه. حريه شخصيه لا احنا نسكت, لا نحاول نعالجه, لا نحاول نشوف السبب شنو عشان زي ما اقول لك زي ما بعرف السبب بطل العجب. لكن لا ما خلاص هو حر يعمل اللي هو عايزه. فالمشكله شنو؟ المشكله بتبقى انه هو اوكي هو حر, هو حر انا ما عندي مشكله, هو حر خليه يعمل الدار يعمله. بس انت بتاثر مع في المجتمع في اولادي, انت بتاثر معي في المجتمع, انا ما عايز اولادي يطلعوا كده. ودي مشكله حاليا مشكله عالميه ما مشكله بس بتاع مجتمعنا احنا.
0: لا انا في مجتمعنا أيوة. احنا لسه الحمد لله زي ما احنا الطبيعي في دي الحاجه الوحيده اللي انا بقول فيها الحمد لله احنا الطبيعي في حاجات كثيره احنا راجعين فيها لورا
1: ايوه
0: في دي خلينا راجعين لورا
1: ان شاء الله يحصل لانه حاليا بدينا نشوف ظواهر للاسف ظواهر ما حلوه
0: يعني في النقطه دي بالذات. انا بقول يعني بجد
1: خلينا ورا
0: خلينا خلينا ورا نحن لسه ما وصلنا في مرحلة إنه ولدي أو بنتي تجي تقف تقول لي حريتي.
1: أيوة.
0: أنا غاتو شخصياً أنا شخصياً ما بتقبل الموضوع ده.
1: للأسف معلش أنا حقاطك. للأسف إحنا ما وصلنا إنه تجيف شهر أو يجي في شهر بالحاجة دي.
0: نحن في
1: لكن بيناتهم هم كأصحاب للأسف
0: عادي.
1: للأسف عادي. ليه؟ لأنه هم معلش هم عايشين الثقافة دي كهم جيل متحضر. أنتوا بالنسبة لهم الجيل ما فاهم
0: أي
1: فهم جاء متحضر ما بيشاركوكم الحاجات دي لأنكم أنتم ما حتقبلوا الأفكار دي ما حتقبلوا الحاجة دي. فبالنسبة لهم هم المجتمع اللي هم بيخلقوه مع نفسهم فأوكي.
0: أنا غايتو يا دكتورة عندي كم شيب كده في راسي لكن لما جيت حقيقي فمجموعة من البنات بتعرف عليهم اللي جدي بتعرفني دي بيه صاحبتها أنا في حاجة خبطت في راسي عارفة حسيت انه لا في دنيا كده احنا ما عارفين الموضوع ما أيوه. كان بين اثنين ثلاثة كان في يعني ندوة في ناس قاعدين وكلهم شباب فحسيت انه طب ده اللي انا اقول لهم شنو ان كان دي بتعرفني وفجأة لقيت دي طبعا دخلنا في الارتباط لا يا مس دي صاحبة دي انا حقيقي ما عرفت حسيت بالعجز حسيت انه لا في حاجة كده محتاج إن إحنا نقعد نعالجها وماشى بسرعة فظيعة
1: أيوة للأسف
0: سرعة فظيعة موجودة فنحن كمجتمع دي بقت موجودة عندنا
1: يا لازم يكون في توعية ولازم يكون في كلام يعني لازم الناس تتكلم وتناقش المواضيع دي بحيث إن نحاول نحمي أولادنا من الأفكار المغلوطة أنا حق خلينا نقول مغلوطة ومن الأفكار المتحررة بزيادة يعني دي أنا بالنسبة لي دي ما حرية لكن دي حاجة أنا مفروض أقف عليها وأتناقش فيها وأتكلم فيها وأشوف أسبابها وأشوف إحنا ما حنقدر نغطيها في الكلمة في يعني دي حلقة براها
0: أيوة
1: دي حلقة براها
0: رأيكم شنو يعني حبا أجيب لكم دكتورة كاميليا تانية ولا كفاية
1: دي حلقة براها وشنو وحتى من العمر الصغير يعني أنا من وأنا ولدي صغير أو بنتي صغير أحاول أشوف الميول وأكون مركز معاه وهو ماشي كيف وكده فالموضوع كبير شديد وما يعني ده لكن مع الوقت محتاج وقت كثير
0: محتاج انه ناخذ فيه
1: يا لازم ناخذ فيه
0: وقت لكن يا دكتور حاليا لو في ناس تعرضت لمواقف زي دي ادينا خلاصه كده انه كيف اولادنا يحموا نفسهم او كيف ما يقعوا في المقريات انت بمينك طبيبه قدامك كده صف اولادنا مخطوطين قدامك مغريات العالم كثيره تسهيل الخطيئة طول ما نحن اديناها مسمى غير خطيئة
1: أيوة
0: وغير ابعادة وبدينا نسهلها وبدينا نغلف كل حاجة بتغليفة كده سلوفان جميل ونفهم انه ده حقك كيف نحن نقدر نحمي اولادنا من النقطة دي بقول اولادنا ليه خلي الاسر دي لسه موضوعنا طويل معاها لو في واحد بس كده بنفسه جاكي قال لك يا دكتورة كاميليا انا بنفسي اديني حاجة انا امسكها كده عشان انا الحاصل ده كله ما يخش جواي
1: هو ما حاجة واحدة هي مجموعة حاجات وللأسف الأسرة لازم تخش في الموضوع يعني انا ما بقدر اطلع برا ليه لانه الأسرة هي اللي بتغرز الحاجات دي من هو وصغير فيها يعني ما ينفع كمان هو كبير فجأة كده اقول له تعال اوريك كيف تحمي نفسك لا ما هو جاي من أسرة لازم ده لكن لو انا جاني اول حاجة لازم يكون عارف نفسه هو عايز شنو في الحياة تمام يعني من ناحية خلينا نقول نفسية إنه أنت عايز شنو في الحياة أوكي لأنه أهدافك في الحياة هي بتحدد أنت عايز تعمل شنو الأفكار اللي أنت بتفكر حتى بتحدد طريقة تفكيرك أنت بتقدر تحدده بالحاجة اللي أنت ترغب فيها تمام تاني حاجة ما أي شيء أنا بسمعه معناته صح ولازم أطبقه
0: أيوة
1: تمام أيوة. ودي لازم يصليها يعني أي نعم أنت في العالم بتلاقي كلام كتير ومعلومات كتيرة وحاجات كتيرة المعلومة اللي أنت لقيتها دي تمام أمشي أبحث عنها أنت ما كبير خلاص أبحث عنها تمام فتش إنه المعلومة اللي أنا أخذتها هل هي معلومة صحيحة ولا لا؟ وصحيحة دي أو لا، ما بس اسم شنو، ما بس زول واحد، أكتر من نفر، أكتر من كتاب، أكتر من مرجع علمي، أكتر من حاجة كده بتأكد لك. تاني حاجة، لازم يكون عندك مبدأ روحاني إيماني ديني، لازم يكون عندك مرجع. يعني ليه؟ لأنه العلم كمان ما بس بينفصل عن الدين، يعني في حاجات إحنا لازم نرجع للكتاب بتاعنا أو لديننا بيقول شنو عن الموضوع ده. فأنت زوج كبير كأنا براك، أنا بحاول أقول لك الموضوع يعني ما ما ما بسيط ومتعب، يعني عايز منك انك انت تنتبه، وما كل المعلومات زي ما انا قلت صحيحه، وما كل الحاجات انا لازم اركض وراها، ما كل اللي انا بشوفه صح.
0: يا دكتوره بجد انا الحلقه دي يعني على قدر ما كنت خايفه انه انا اساسا افتحها، كيف اتكلم فيها، كيف نبداها، من وين نخش فيها، من وين. انا كانت عندي نقطه واحدة بس عايزة أتكلم فيها، هأخبطها لك كده في النص، ولو عندك لها رد قوليه. بناتنا الصغار لما يتزوجوا، الواحدة تتزوج وتجي تقعد في نص صحباتها وتبدأ القعدة الحلوة القعدة وكلهم في سن 15 16 17 18 والقعدة بتاعت الباب المقفول،
1: تحكي القصص. ايوه
0: بالضبط.
1: انا ما اقطع لكلامك، لكن هقول لك شوف الجهل، شفت الجهل؟ الجهل مصيبه حقيقي حقيقي، ولا عدم التوعيه مصيبه. يعني انت كواحده جوزتي بنتك عمرها 15 سنه، هي مخها اصلا لسه ما مكتمله، عاطفيا ما مكتمله، وجدانيا ما مكتمله، ذهنيا ما مكتمله، عايزاها تتونس مع اصحابها في شنو؟ هتجيب بس كلام البيت اللي بيحصل لاصحابها
0: بس،
1: وده اللي انا بقدر اقوله،
0: ده اللي بتقدر تقولي
1: بعد كده انت بقول شنو، قيس على كده
0: قيس. طيب دكتوره كاميليا بجد انا كنت مبسوطه معاكي في الحلقه دي.
1: وانا كمان،
0: وحسن المتابعين فعلا بعتذر لكل زول احنا ما قرينا رسالته، ولسه بقول لكم لو في اي موقف عدى بيك، عدى بي ولدك، عدى بي بنتك، سمحته شفته في الاسره لجارك، حصل معك دكتورة كاميليا، تقدر تواصل، تقدر تتراسل معانا، وكن واثق بكل سرية بكل شفافية انه الدكتورة متاحة. صح يا دكتورة؟ انه تمد يد العون، عشان ما اقول اقتحمتها، انه تمد يد العون في اي حاجة تقدر تعملها. ورايكم شنو في الحلقة دي؟ برضو اكتبوا قولوا لنا، ولو في موضوع حابين انه نتكلم فيه في اطار السلسلة اللي احنا ماشيين فيها، فبرضو اكتبوا وقولوا لنا، ولحد ما نتلاقى في حلقة تانية. بشكرك يا دكتورة كاميليا، وبشكركم كلكم، وسلام.
2: بكرة أحلى والأجمل لسه ما جاء، عيش بالأمل، لأنه الأمل داير عمل. خلي بالك طويل وبلاش تستعجل الأجل، فكر، قرر، خطط، نفذ، وثابر بدون ملل، وكون متأكد لابد يوم باكر يبقى أخير. بكرة أحلى بإذن الله، والأيام الصعبة هتعدي وتفوت وتبقى ذكريات.
3: تتكلم من قلبك، شارك وعبر عن رأيك معانا في كل برامجنا، كل يوم من الأحد للخميس

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان أنا مسكينة وبائسة. احفظ نفسي يا رب عشان أنا بعرفك. خلص أنت عبدك المتكل عليك.

راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: Hello everyone, this is Delal.
1: برا الصندوق؟ كتيرة كتيرة عملوها كتير. طيب برا التراك؟
2: لا ولا التراك مستهلك
1: مستهلك؟ طيب برا
3: برا الويف؟
2: خطيرين
3: هذه ظابطة،
2: دي حتكون ظابطة هي.
3: على فكرة حتعجب الناس. أنا حاسة كده غالبا.
2: برا الويف كله أوريجينال بدون زيف،
3: أفكار وصور مرسخة في وجداننا وحادية التعريف،
2: أمور كسرتنا وقوالب علبتنا، نمطت أفكارنا محتاجة فرمطة. كلين يعني تنظيف،
3: الأدنى والأقصى في المواقف بتخليك محنط بدون تغليف،
2: لكن بينهم مسافة ممكن تتمشي تتحرك ما تجيف.
3: فكر وتعرف على أطر جديدة تلقى بها تصريف،
2: غير زاوية وعيك يمكن بعد وقعتك تاني تجيف،
3: ولما تقرر اتعامل مع الأمور بدون تسويف،
2: كده جرب يمكن تلقاها مقبولة وسهلة وحالك يكون لطيف.
3: وبنقولها تاني
2: برا الويف.
0: دلال توتو جنابو، خريجة مختبرات طبية جامعة UMST في السودان، 21 years old، 21 سنة، تخرجت يدوب السنة دي بيرلي مع كل حاجة حاصلة. فطلعت من السودان من شهر 10. حاليا maybe أكتر حاجة ممكن أكون بعملها أو هوبيز يعني بقرأ. I love to read different things، ممكن literature. كنت برسم but somehow not now، يعني ما كتير
4: مثقفة يعني. ما شاء الله صديقة، يعني حاجة كويسة يا أستاذة دلال. يعني احنا حاب يعني مبسوطين بوجودك معنا، ومبسوطين بطلتك الجميلة والسكارف اللذيذ والحياة اللطيفة اللذيذة. منورة يا دلال، منورة جدا جدا جدا جدا،
5: منورة كده وبنوتية كده شديد يعني.
4: صراحة
5: يعني أنا مبسوطة شديد أن أنت معانا يا دلال في البودكاست، والموضوع طبعا يعني هو موضوع قمة في الأهمية يعني اللي هو move on. فكده يا دلال ممكن يعني ممكن تشرح لينا كده بطريقة كده واضحة يعني شنو هي الحياة ممكن فعلا تكون بتعلم علي، أو مواقف صعبة ذكريات صعبة ممكن تكون هي بتأثر علي وبتعلم علي وبتوجعني.
0: أي موقف في حياة أي زول بيختلف، من أي موقف أي زول ممكن ياخده كأثر كبير في حياته. ممكن يتشاف لزول تاني دي حاجة مرة عادية أو نظام مشيها، بس لا، في بيعتمد على طبيعة الزول. للكايند بيبول بيكون مرات أقل شيء بالجد لو like العكس تماما من طبيعة الموقف ذاته. أي موقف ممكن يأثر على الزول بطريقة مختلفة، بس الناس are good at hiding it. أي زول بيتفاعل مع الموقف بطريقة مختلفة أو رياكشن تجاه الحاجة إذا بانت بيكون برضو مختلف من زول لزول. يعني أنا وإنجي ما ممكن يعني ممكن ما نكون في نفس الويف أو

0: ما في نفس الحاجة اللي بتأثر علينا. أنا ممكن أكون يعني أقل حاجة، يا أخي لو لقيت حاجتي ما في، مثلا لقيت كوبايتي المفضلة ما في،
1: ممكن تكون حاجة بتأثر.
0: أي
1: أيوة
0: حاجة بتأثر.
1: طبعا. كمان عاوزين نعرف هي شنو ممكن تكون المواقف دي، يعني الحياة اللي هي ممكن تكون بجد يعني بتأثر علينا، فاهمة؟ يعني حاجة بتكون بتوجعنا، حاجة عشان نقدر أصلا نتخطاها، أو حاجة بتجرحنا، فاهمة؟ يعني الجرح بتاعها ما ساهل أصلا. كلمة move on دي معناتها إنك أنت بتعمل حركة ضخمة وصعبة جدا، فيها لخبطة من المشاعر، فيها حاجات كثيرة. بس زي ما انت قلت انه هي ممكن تكون مختلفة من زول لزول، يعني ممكن دي حاجة بتوجع الشخص ده لكن في زول تاني مثلا ما بتوجعه، لكن في حاجات ممكن تكون common، يعني حياتية مشتركة بيناتنا احنا كلنا، ممكن تكون فعلا بتأثر علينا كلنا يعني. فممكن تكون من ضمنها يعني حاجة مثلا common بالنسبة لنا احنا كلنا، ممكن الحرب، يعني دي من ضمن الحياة ممكن تكون فعلا صعبة شديد يعني. وفي حياة تانية ممكن تكون غيرها كمان،
0: خسارة زول من الأهل، زول قريب،
1: ايوه طبعا.
0: حتى ولو كان يعني صاحب، يعني حتى ولو ما زول من العيلة، إنك تطلع مجبور زي ما قلتي في الحرب، تكون في مكان أول مرة تكون فيه.
1: ايوه
0: خسارة زول في علاقاتك، إذا صحب ما بقصد موت، بس إن الزول ده ما بقى جزء تاني من حياتك، أو إنت يعني مضطر إنك تفصل نفسك منه عشان ما تتأذي أو تأذيه هو كمان.
1: كمان يعني من الحاجة اللي أنا فهمتها منك إنه ممكن يكون في أي زول عنده مواقف معينة بتأثر فيه، يعني ممكن زي ما أنت قلتي لو أنا الموقف ده ما بأثر معاي، ممكن يكون بأثر على أخويا التاني أو أختي أو الناس اللي معاي. لكن ممكن حتى في الحرب إحنا اتفقنا إنه دي ممكن تكون مؤثرة علينا كلنا، الأطفال الكبار الناس اللي قدرنا والناس الأكبر مننا، كل واحد فينا تأثر. لكن حتى التأثير ده ما حاجة يعني واحدة، يعني أنا ممكن تكون أثرت الحرب دي معاي في موضوع معين مثلا، يعني أيوة طبعا خسرتني حاجات كتير شديد، لكن مثلا اتأثرت في مثلا أنا ما كملت تعليمي، وواحدة تانية معاي في نفس الجامعة هي برضو ما كملت تعليمها، لكن دي ما الحاجة اللي هي مؤثرة معاها هسي، هي مؤثر معاها موضوع تاني. فحتى لو بقينا يعني احنا مثلا نفس العمر ومرينا بنفس التجربة الصعبة، لكن ما بيعني انه كلنا هسي عادي احنا ديل في نفس المستوى بتاع الجرح او يعني الكسرة، ما كلنا بنكون نفس المستوى، لو انا فهمتك صح يعني. ف يعني بياخد اي واحد بياخد يعني طريقته الخاصة أكيد، وأي واحد عنده موقفه اللي بيأثر معاه وعنده الحاجة اللي ممكن تكون بتطلعه حتى من الجرح ده، وممكن نكون بنعرف الحياة دي أكتر في من خلال الونس وكده يعني.
2: وكمان في حاجة يعني حاسة كنت بفكر فيها إنه الموف اون especially لما نيجي نتكلم في الموضوع بتاع الحرب، يعني بتحس زي كأنه أنت يعني بتعمل في حاجة يعني زي انك انت بتعمل في جريمه. كيف تقول انك انت قدرت تعمل موف اون من حرب؟ يعني دي حاجه انت كيف تعمل موف اون من بلدك، يعني او زي كانه انت بتعمل موف اون من اصعب حاجه ممكن تكون حصلت معاك، ويعني ممكن يعني دي بجد اصعب حاجه ممكن نكون بنمر بها احنا كسودانيين. يعني في شنو اصعب من كده؟ انك انت تكون مركت من بيتك، يعني تم اصعب الحاجات من ناحيه تعذيب او يعني حياه صعبه، حياه صعبه شديد يعني ممكن تكون حصلت. فكيف تقول انه انت تطلع يعني تعمل موف اون من الحاجه دي؟ وممكن يكون ده سؤال في ناس كتار يعني حاسه تحضرنا وتسمع في موف اون، موف اون وفي حرب وبلد كمان، كيف تتكلم في حاجه زي كده؟ يعني مستحيل. ويعني على هذا الاساس ممكن تكون حاجات كثيره كمان، يعني ممكن حتى في علاقاتك، يعني انت مثلا ممكن يكون زول شايف انه مراقب حياتك، انك انت كيف كنت متعلق مثلا فلنفترض بالشخص الفلاني ده، اذا كان والد او الوالده او اذا كان اخوك او اختك او صاحبك او قريبك او زول عزيز عليك شديد، وتكون بعد كده يعني انت بتحاول تعيش حياتك وتستمر وبتاع، كيف انت بتعمل حاجه زي كده؟ زي كانه دي خيانه للحاجه دي، او زي كانه دي خيانه اللي انت كيف تتخطى موضوع زي ده؟ ده موضوع مهم شديد، يعني ما ينفع انك تكون بتتخطاه او زي كان انت بلا انسانيه او بلا شعور او بلا وطنيه، ممكن بلا يعني بلا حاجات كثيره شديد. فيعني يعني دايرين نتكلم في الحته دي يا دلال، انت في رايك يعني كيف أنا ممكن أكون بوضح يعني لنفسي قبل الناس؟ يعني أنا بتكلم عن نفسي إنه أنا كيف أكون بوضح لنفسي، لأنه دي فكرة حتى جواي قبل ما تكون للناس اللي بتشوفني مثلا أو بتتعامل معي. فكيف أنا أكون بوضح لنفسي إنه أنا كون أن أكون بعمل move on ده ما معناه إنه أنا يعني بنسى الحاجة زي كأنه بتخطاها زي كأنه هي ما كانت حاجة في حياتي أو زي كأنه هي ما حاجة ذات أهمية يعني في حياتي. فهماني؟
0: الكلام اللي قلتيه ده ذكرني بمقولة قريتها في كتاب ما من فترة بعيدة الصراحة، إنه في حاجة في الإنسان اسمها الولاء الخفي. يعني ما بقدر أحددها لك بس هحاول أديك مثال، إنه في ناس رغم مثلا العادات والتقاليد، أقرب مثال عادات والتقاليد للأهل أو للقبيلة أو حتى لبلدك، أنت يعني بتلقى الناس متمسكين بها. أقرب زول أمك أو أبوك، أنت متمسكة هي متمسكة بالحاجة دي، بتلاقي نفسك أنت ذاتك متمسك بالحاجة دي بس ما عارف ليه.
1: أيوة فعلا.
0: لأنه ده ولاء خفي يعني اللي هو بس عشان ماما بتعمل كده أنا برضو حامل كده. ماما تزوجت عمرها 17 سنة، أنا برضو المفروض أتزوج عمري 17 سنة. الفكرة بس إنه زي إنك يعني كوبي بيست كده يعني من الأهل الحاجة دي تخطت فيك، فبتلقى نفسك عندك ولاء خفي لحاجات كتيرة. أبسط حاجة معتقداتك القديمة، الناس بتتغير، أنت جسمك فيزيكلي بيتغير حقيقة. فما عايزة عقلك يتغير حتفضل لسه عندك يعني الولاء الرهيب ده لمعتقدات أو لأفكار قديمة خاتيها في عقلك يعني ما أظن يعني ما حاجة يعني. فأنا أيوة برضو كنت من الناس دي النظام، هسا أنا مفروض أتجاوز مثلا إنه أنا طلعت من الحرب دي وكل حاجة أنا عشتها. أنا يعني شخصيا أنا اتحبست في الخرطوم 4 أيام، ما قادر أطلع، ما قادر أرجع لأهلي، ما قاعدة مع بنات جامعتي في داخلية. أنا بكل بساطة حانسى الحاجة دي عشان أنا لغاية هسه حية يعني، ولا حانسى الأصوات اللي سمعتها ولا الوضع اللي عشته لغاية ما قدرت أطلع حرفيا من السودان. بس في نفس الوقت في حاجات يعني ما بقول it doesn't deserve إنك أنت يعني تفضل قاعد هناك، بس it's better إنك تطلع من الـ environment، إنك تطلع تتحرك. بس يعني to stick in one place sometimes it's pointless. ما بيكون فيه كمية التغيير أو كمية الحاجة اللي أنت عايز تتملى بها الفراغ ده، ما حتكفيك.
2: أيوة.
0: you find yourself خلاص يعني أنا حقعد هنا لغاية 200 أو حأعمل شنو أنا قاعد هنا يعني.
1: كلامك ده يا دلال بصراحة أداني سؤال كده في راسي، بما إنك أنت بتقول يعني it's better إنه نعمل move on ونغير الحاجة دي، يعني ممكن تورينا إنه ليه مهم، يعني ليه الموضوع ده مهم، ليه مهم إن أنا أكون فعلا أي صح مرات بحياة كتيرة شديد صعبة، لكن الحاجة دي مهمة في شنو؟ يعني ليه أنا مهم إن أكون بتحرك من الـ من الـ من الحتة اللي أنا قاعد فيها دي، أو من الـ يعني أنا كسرتها أو أي حاجة، لكن أنا محتاج إني خلاص أقول ستوب لحد هنا. يعني بكيت بما فيه كفاية، حرمت نفسي من حاجات كثيرة شديد، يعني كوني إنه أنا أساسا لحد الآن أنا يعني سيف وقاعد كده وبتكلم، معناته إنه أنا أساسا ربنا طلعني من الموت. يعني أنا كنت في الحرب، يعني كلنا ما كنا في الحرب يعني. فيعني ليه مهم إني أكون بعمل move on؟ مهم في شنو يعني؟
0: دي حاجة يعني ما بقول practical شديد بس حاجة كلنا بنعرفها يعني. البيبي أول ما يتولد بيضطر إنه هو يبكي. هو بيبكي ليه؟ لو يعني لو فكرتوا فيها يعني
2: غير الانفايرمنت بتاعه،
0: غير الانفايرمنت بتاعه، فهو مضطر إنه هو يستخدم رئتيه لأنه ما كان مستخدمهم
1: حقيقي
0: في الرحم، فهو مر هنا يعني مضطر إنه هو يستخدمهم عشان كده يبكي وبعد شوية يتعود. وهنا غير إنه مهم you find yourself already doing it. الإنسان بطبع هو بيتغير يعني إذا هو عايز الحاجة دي أو لا. أنت مثلا إذا اتولدت في مثلا جزيرة، أنت وعيلتك ساكنين في الجزيرة دي، إذا لقيت إنه منسوب الموية بدأ يرتفع وإنه بقى ما في أرض، أنت بتلقى نفسك مضطر تشوف لك حتة تانية تقعد فيها. فالقصة ما بس هو ليه مهم أو هو مهم أو لا، أنت كده كده هتعمله رغم إنه أيوة mentally some people are still stuck. بس الموية ما بتقعد يعني، if لو نهر الموية ما بتكون قاعدة، ما بتكون راكدة في مكان واحد.
2: أيوة.
0: لازم الحاجة دي تحصل. بياخد فترة أيوة من زول لزول إنه يفكر أنا خلاص أنا كده أخدت زمني في الحزن فعايز أطلع من الحتة دي أو المفروض أنا أطلع عشان أشوف حاجة تانية جديدة غير الحزن. في ناس بس عشان I don't know exactly what to do والحاجة اللي أنا بعرفها حاليا إني أفضل حزين يعني. ف you find yourself
1: حقيقة في ناس كتار شديد يعني بيلقوا نفسهم خلاص تخطوا في الحتة دي فأنا ما حعرف أعمل شنو وأنا يعني بلدي قاعد تتحرك فيها حرب يعني بيتي يعني خلاص بيقى ما بيتي بيقوا في ناس تانين قاعدين فيه جامعتي تكسرت منو داك حصل له شنو فقدت ناس طب أنا هسي يعني هعيش كيف يعني يعني فعلا عيشنا كلنا لكن يعني الزول بيجيوا تساؤلات كثيرة شديد وفعلا أنا واحدة برضو من الناس اللي كنت حاسة إنه يعني ما خلاص دي بلدي كلها قاعدة تنهار يعني أنا حعمل شنو حياتي انتهت خلاص أساسا ما معروف هعيش بكرة ولا ما هعيش وفي استسلام حصل يعني قلت خلاص الزول بس شنو يعني يستسلم لأنه في خطط كثيرة شديد كانت أساسا واحد مخطط لها وفي حاجات كثيرة شديد واحد كان نفسه يعملها ويجربها ويعني خلاص يعني ما زول لما يكون عايش في حياة ستيبل ما بكون خاطي إنه في يوم زي كده ممكن يجيوا يعني وكلنا ما كنا متوقعين حاجة زي كده فيعني هو فعلا مهم إنه أنا خلاص أخذ الفترة اللي هي بكى حزن وأعيش فعلا لأنه كمان يعني لو ما عشت الفترة اللي هي صعبة دي حيكون يعني الموضوع حيكون سيء جدا
2: حيكون أخطر لقدام
1: أيوة يعني زي لما يقول لك الزول ده ما تلاقيه زول زول قريب منه وما بكى في ناس بيقول لك الزول ده رهيب والزول ده صنديد وما عرفلك شنو لكن بالعكس هو لو ما بكى أكيد يعني بعد ما الناس خلاص تكون بكت وانتهت وخلاص عملت move on أساسا من الموضوع ده ويا دوب حيكون داير يعني شنو يقول يا جماعة قبل سنة فعلا مثلا الزول ده مات فعلا أنا ما قادر أصدق الحياة دي أنا يا دوب عايز الله شنو ينهار وكده لأنه كتم على نفسه يعني فبرضو الحتة بتاعت الاستابلتي دي تكون مهمة يعني أنه أكيد في موقف صعب خلاص أنا ما كعب إني أكون غرقان فيه وما كعب إني أكون يعني عايش فيه وكده ده بكل مشاعري أبكي وأزعل وأحبس نفسي وأعمل داير عمله لكن في خطوة اللي هي إحنا نتكلم فيها هسي أكبر ودايرة قرار ودايرة مجهود ودايرة معافرة اللي هي الموف أون دي فحقيقي يعني الموازنة دي مهمة شديد
2: وكمان يعني كنت أفكر في إنه بجد كيف الموف أون لو ما بقى موجود يعني الحياة دي حتكون بتأثر على مستقبلي بصورة كبيرة شديد يعني ما حابة نتكلم كده يعني بجد هو الحياة دي بتستمر هي الحياة ما حتقف وفعلا هي فعلا الدنيا ما بتقف يعني حاليا هي فعلا مستمرة وحيلقى أي واحد فينا بجد حياته فعلا مستمرة وماشية وكل حاجة وإن كنت ما قاعد في المنطقة اللي أنت كنت أصلا فيها وبعد كده نزحت من منطقتك مشيت لمنطقة تانية أو مشيت لبلد تانية تماما لسه أصدقى حياة ماشية ومستمرة وفي ناس برضو قاعد تعيش ومستمرة ومتحركة في الدنيا دي فالموفون حركة لازم تكون بتحصل في حياتنا كلنا وكمان في حاجة ضرورة شديد نحن نكون يعني بنكون بنركز فيها إنه الموفون ما بس في أمور اللي هي بتتعلق بس بالحرب يعني حنلقى إنه في ناس كتار حياتها متعطلة ممكن ناس ما يتأثرت بالحرب لكن موجوعة لحياة كثيرة تانية ممكن تكون ناس أصلا ما عاشت حرب قبل كده يعني في ناس ممكن تكون فعلا حياتها كانت مستقرة جدا وما في حرب قبل كده حصلت في حياتها لكن في حياة كثيرة مفروض إنه هي تعمل عليها موفون يعني مثلا زي الفشل يعني في زول قبل كده فشل فخلاص يعني أنا دنيتي انتهت يعني أنا ده شنو ده أنا جبتها سي أنا حقابل ناس بيتنا كيف يعني أنا وغير ناس بيتنا أنا حعمل شنو تاني بعد كده أنا دنيتي باظت يعني أنا
1: نظرتي حتى لنفسي ممكن تتغير عادي يعني أنا زول فاشل
2: بالضبط كده يعني خلاص أنا حقيف كده وحياتي انتهت يعني أنا حتصرف كيف أنا يا أخواني يعني الناس دي قالوا دايرين مثلا أقل حاجة مثلا فنفترض إيه مهم فأنا حقابل المجتمع كيف وأنا حعمل شنو خلاص أنا كده دنيتي انتهت يعني الخطة اللي أنا كنت خدتها خلاص انتهت الدنيا باظت فالأسوء شديد إنه في حاجات كثيرة شديد ما قادرين نعمل منها move on ويعني للأسف الشديد ممكن نكون خدتين إنه ده ولاء زي ما انت قلت الولاء الخفي، ممكن نكون خاتين انه يتعلق او يعني ممكن نكون تربطنا بالحاجات دي، تربطنا بها عادين يعني، احنا خلاص مربوطين بانه هو ده المفروض يكون بيحصل، هو 1 2 3 كده خلاص دي هي كده، ما في طريقه انه هي تكون بطريقه غير الواحد 1 2 3 دي يعني خلاص. فالموضوع هو صعب، والمشاعر تجاه الموفون
0: اصعب بكثير
2: بكثير شديد، وسبشلي انه يعني الموفون كمان يعني ضروري نكون بنذكر الحاجه دي انه الموفون ما ينفع ما يكون خطوات، هو ستبس،
0: ما دفعه واحده خالص،
2: ما دفعه واحده، لانه صعب انه يكون دفعه واحده، في النهايه احنا بشر، في النهايه احنا بنتعلق، في النهايه احنا بنحب، في النهايه احنا بنرتبط بحاجات كثيره، الموضوع صعب، احنا في النهايه بشر، فموضوع ما بسهل. لكن للأسف الشديد مرات كثير بنكون عاوزين نكون الموضوع كده
0: بس
2: فاهمين يعني بس ننوط خلاص احنا بس ننوط كده ونلقى نفسنا ان احنا عملنا موف اون وخلاص احنا دنيتنا كده بقت باصله يعني. فالموضوع هو بروسس ورحله، لكن لازم تكون بتحصل، لانه الماضي هو في نهايه اي حاجه ممكن تكون حصلت هي ماضي وعندها حيكون تاثير كبير شديد جدا على مستقبلي. بس في الموف اون يعني كيف اكون انا بغير المسار بتاع الماضي بتاعي لمستقبل تاني يكون مختلف، دي هي البوينت التحدي يعني الاكبر.
1: طيب يعني انا غايته بالكلام ده حسيت انه الموف اون ده مكلف شديد، بيكلف حياه كثيره شديد، يعني ممكن يكلفني اني مثلا اقول خلاص كفايه يعني مشاعري انا اديتك حقك خلاص، لكن هسه انا خلاص ما عايز ابكي، ما عايز الدردق، ما عايز يعني خلاص انا عايز اكون زول بفكر بصوره جاده انا عايز اعمل شنو الستيب الجايه. فما حيكون بالنسبه لي القرار ده حاجه سهله، ما حيكون بالنسبه لي انه اغير الموضوع او اغير الإحساس أو المشاعر أنا عايش فيها دي زي ما قالت إنجي بستيب واحدة، بس هو ستيبس طويلة شديد. فرأيك شنو هذا في الحاجة دي؟
0: النفس الشبعانة بتدوس العسل. يعني الموفون ما بس في الحاجة الكعبة، أنت لما تحس نفسك مبسوط شديد مثلا حفلة لكن الفايب جامدة وأنا مبسوط وشنو، بعد شوية بتحس روحك يا أخي أنا خلاص داري أمشي البيت. يعني الفكرة ما بس انه الوضع الكويس او الحلو او الباسطك انت بتكون عايزه يدوم، المشاعر المختلفة دي ما عشان في واحد منهم ما محتاجينه هسه، او لا انا ما عايز اكون حزين خالص في حياتي كلها، ما عايز اكون حزين، كل مشاعر عندها مكانها، عندها زمنها، عندها الاستعمال الطبيعي بتاعها. المشكلة انه احنا بنستخدم ياتو واحد بياتو كمية 200 لشنو رياكشن لشنو
1: بالضبط.
0: فما أظن إنه كويس أنت تفضل في حاجة واجعك. طيب إذا أنا سألتكم يعني سؤال بديهي شوية كده، إذا لا سمح الله واحدة منكم يعني I don't know was bitten by a snake لدغتك ثعبان، أنت حتجري ورا الثعبان تقول له أنت ليه لدغتني ولا أنا عملت لك شنو، أنا شايفة ماشي في الغابة وأنا ماشي كده وانا ماشي في اتجاه انت جاي هنا،
2: انا بجري عموما
0: يعني ما بوزن حيستناه ويجي اصلا صح. ولا انت في الوقت ده حتعاني لنفسك وتقول يا الله انا تعديت، طيب انا اعمل شنو لغايه ما اصل المستشفى؟ حتفكري في اقرب اسعافات اوليه مثلا، حتتصلي لزول تقول له طيب مسافه ما انت تجي انا اعمل شنو لغايه ما عشان السيم ده ما يبدا
1: تلحق الموقف يعني.
0: فانت الفكره انه ايوه انت في وقت بتكون بتفكر يا اخي طيب هي عضتني هسه ليه، طيب لكن في نفس الوقت you start to do something، لانه انت لو في خساره الوقت اللي انت بتندب فيه حظك بتخسر حياتك. فنفس الفكره عملوا لها كوبي بيست بجاي، اذا انت قعدت في الحزن بتاعك بتعين لو حتفوتك حاجات كثيره كويسه يعني مثلا اذا زول مع الحرب دي وقف دراسه تمام، انا ما عارفه هل ممكن انا القى فرصه تانية اقرا في جامعه تانية، طيب اغير مجالي، لقيت جامعه هنا كويسه، لقيت سكولرشيب، لقيت، فانا ممكن اكون بفوت في الحاجات دي واكون قاعده لسه بندف في حظي. يا اخي طيب انا جامعتي لسه وقفت، انا اعمل شنو؟ وما عارف اقعد ابكي ليل نهار وبتاع، والقى روحي تميت شهر شهرين في الموضوع ده.
1: وأكون فوتت فرصة يعني
0: فوتت حاجات كثيرة
1: يعني ستيب جاية بتنفعني في المستقبل. إذا كانت دراسة ممكن كان يكون ممكن كان ألحق يعني عادي أقرأ مع الناس اللي نزلت في جامعة مختلفة في أي حاجة يعني.
0: أغير مجالي أغير حقيقي. أخذ أستجيم أنا ذاتي أقعد كده أروي كده. يمكن أنا من الناس كنت مضغوطة من الجامعة شديد شديد كنت منتهية حرفيا. فمع الحرب دي لقيتها فرصة شنو أروي أول حاجة كده نهدى ونشوف الدنيا فيها شو.
1: جاتني إجازة كده غيرت
0: جاتني إجازة يلا
1: إجبارية
0: إجبارية وما معروف لمتين تمام. فما ما ما فكرت كثير في موضوع الجامعة لأنه أصلا كنت شنو مستني أي فرصة شنو أنفض الجامعة دي من دماغي. قعدت وروقت وما فكرت في الموضوع كثير. لقيت دفعتي بتمتحن لقيت نفسي أنا عيانة ولقيت الموضوع ده في ولاية تانية وصعب إني أوصل وبتاع. قلت خلاص اوكي اتس اوكي انا دام شايف انه ما في قدرتي في الوقت ده في الوضع ده اني اعمل حاجه اتس اوكي. وهم كمان ما قصروا ادونا تشويس انه مثلا يا اما ما نمتحن هسه او يعني جست نقعد لغايه ما تتحل.
1: ايوه
0: فبعد فتره بتقريبا 3 أو 4 شهور لقيت انه هم فتحوا فرصه ثانيه ان احنا نمتحن عشان نخلص انت جراديويت.
1: حلو
0: فايوه انا في الوقت ده يعني كان ممكن اطربق السماء على الارض وامشي امتحن بعيايه بكل حاجه بس عشان انا شنو ما شايف انه في حاجه تانية حتدعمي او ما حيكون عندي فرصه تانية. بس لا وقت لقيت انه في طاقتي في مقدوري اني انا اقعد و and just give it a chance يعني give myself that يعني وقت اني اعمل حاجه. قعدت لقيت فرصه تانية اني اقدر امتحن بطريقه احسن بنفسيه احسن وانا اكون على الاقل اوكي انا جاهزه اني اعمل الحاجه دي. لقيت فرصتي في الحاجه دي لقيت فرصتي في حاجات تانية
2: غير بس عجلتي نفسك
0: خالص
2: اهم حاجه. وحبي كمان يعني قبل ما نقول ختام يعني الحلقه دي معني حلقه يعني مليانه بحاجات كثيره
1: عندنا لعبه يعني كلام ما درينا
2: صح
1: اللعبه ما درينا
2: في لعبه مهمه شديد شيل بتاع قدام دي ورقتين هنا يا
1: عشان عندي واحده
2: تفضلي يا استاذه.
0: واو عاملين ليه لعب انتوا في الحقيقه بتعملوا ليه لعب ليه حركات بودكاست عارفه
1: الالعاب دي يعني كتر خيرهم الفريق اللي بعيد الاسئله قولينا عشان تطلعوا كده من المود فقولينا دي عملوا حاجه كده تطلعكم من المود اسمها بر المود. فيا دلال كده اجري لنا جاك سؤال ولا جاك شنو.
0: طيب ده مثل كان عندك دباره وشطاره سوي لك تواره
2: اوكي
1: اشرحي لي انا لو فهمت منه حاجه يعني
2: انت فهمتي الحاصل شنو؟
0: يس
2: ايوه
1: انا كويس
0: امثال لكن انا ما عارفه انتوا شكلكم
1: اشرحي لي
2: اشرحي لي بصراحه.
0: طيب دبارة جايه من التدبير
2: الدبارة
0: تكون عارف يعني ما بقول عارف حتعمل شنو في الموقف الفلاني بس
1: مدبر مجهز
0: اي مدبر نفسك مجهز نفسك بتحاول You do your best at this thing. شطارة عايزين لها
1: لا لا دي عايزين
0: شطارة
1: دي أنا عارفة لا درسونا لا دي
0: دوارة دي شكلكم كده ما ناس مطبخ
2: انت زوج مطبخ طبعا
0: أكيد
2: لا لا يعني
0: نتفاخر
2: نحيق من هنا يا دلال
1: أها يعني كده كل على بعضه يعني
0: فالتوارة دي ده العجين أو الخمارة بتاعت العجينة اللي بيعملوها للكسرة يعني بنجهزها قبل العجين مفروض
1: تصرفنا
0: وأنا حسنا إذا تتشرفت بكم الكسرة وبتسلم عليكم من منبرة. فالفكرة من المثل إنه لازم أنت تدبر لو أنت شاطر ومفتح كده وبتعرف تدبر لازم يكون عندك يعني زي التوارد يكون عندك حاجة شنو بتضبط لك دنيتك.
1: أيوة. اوكي لا عم اخو صراحه
2: لا شغل عاري بصراحه
0: يعني لازم
2: شغل عاري صفق الناس الاعداد يا جماعه
1: انا حصفق عشان دراسة صراحه بعدين ما حصفق في حاجه كده كده حقيقي
0: قدامك
2: شنو المقصود بالقدح سله سله والقومه يا الله يا الله اوكي
1: فهمت
2: انت فهمتيها ها
1: لكن من دورك
2: لا لا دورك
1: كده يجرب حظك
2: شنو القدح شنو المقصود بالقدح سله سله والقومة يا الله يا الله واللي هي سلة سلة
1: سلة سلة يعني سلة سلة تقريبا يعني القدح الله أعلم تعمليه يعني يعني ببراحة
2: القومة يا الله يا الله، يعني الموضوع ان المهل يعني في المهلة.
1: أيوة
2: الموضوع على المهلة، ما له علاقة بالمهلة.
3: ما شاء الله.
2: خلاص يا جماعة الناس كده في الكومنتات الناس فيه ما تشروه من من المقولة دي.
1: طبعا ما في لك الأمي كتير كده، لكن غايتو كاتبين فوق أشرح المثل ده. نوم الزيف يعني دقيقة. أربعة خاف منهن خيف. أربعة حيات خاف منها يعني تقريبا شديد. كويس طيب يعني عارف أقول شو لك الحمد لله. نوم الزيف، الراكوبة في الخريف، النسيب الخفيف، أكل التلافيف. أكل التلافيف يا جماعة انتوا معي ولا لا؟
2: هنحلها مع بعض. لا دي لازم نحلها. اول جمله شنو عشان
3: كده؟ اول جمله
1: نوم الزيف. نوم الزيف نوم الزيف نوم الزيف
2: نوم الزيف ده هو في نص اليوم كده.
3: نوم الزيف ولا ده الزول اللي بيعمل نفسه نايم؟
2: ولا عامل نفسه نايم اي حركه الضيوف دي الضيوف في الصالة نايم في الصالة كده كنت عامل نفسك نايم.
3: لا لا لا
2: ممكن.
1: طيب الركوبة في الخريف ليه خاف من الركوبة في الخريف؟
3: لأنها بتقع في الخريف. قال لها حاجة بتقع على قل هواء.
2: أوكي أربع حاجة تخاف منها ترني.
1: النسيب الخفيف.
4: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.
0: وإني أنذر كل من يسمع كلام النبوة الذي جاء في هذا الكتاب، إن كان واحد يزيد عليه شيئا يزيد الله عليه المصائب المذكورة في هذا الكتاب، وإن كان واحد يحذف شيئا من كلام النبوة الذي في هذا الكتاب يحذف الله نصيبه من شجرة الحياة ومن المدينة المقدسة اللتين جاء وصفهما في هذا الكتاب. والذي يشهد لهذه الأمور يقول:
2: نعم، أنا قادم سريعا.
0: آمين. تعالى يا مولانا عيسى. نعمة مولانا عيسى معكم جميعاً.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق وثلاث من الشمال وثلاث من الجنوب وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفدائي.

0: الرؤيا الأصحاح السابع عشر. وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين معهم الكؤوس السبع، وقال لي:
1: تعال فأريك عقاب العاهرة الكبرى، المدينة القائمة على مياه كثيرة، والتي زنى معها ملوك العالم، وسكر أهل الأرض من خمر فسقها.
0: ثم حملني الملاك بالروح إلى الصحراء، فرأيت امرأة راكبة على وحش لونه قرمزي مقطع بأسماء كفر، وله سبعة رؤوس وعشرة قرون. وكانت المرأة لابسة ملابس من أرجوان وقرمز، ومزينة بالذهب والحجارة الكريمة واللؤلؤ، وبيدها كأس من ذهب مملوءة بأشياء قبيحة وقذرة من زناها، ومكتوب على جبهتها اسم له معنى سري:
2: بابل العظيمة، أم العاهرات قباحات الدنيا.
0: ورأيت المرأة سكرانة من دم الصالحين ومن دم الذين ماتوا شهداء في سبيل عيسى، فاندهشت لما رأيتها. فقال لي الملاك:
1: لماذا اندهشت؟ سأخبرك عن سر هذه المرأة وسر الوحش الذي يحملها، الذي له الرؤوس السبعة والقرون العشرة. هذا الوحش الذي رأيته كان موجودا، وهو الآن غير موجود، وسيطلع من الهاوية ويذهب إلى الهلاك، وسيتعجب أهل الدنيا الذين لم تكتب أسماءهم منذ خلق العالم في كتاب الحياة عندما يرون الوحش، لأنه كان موجودا وهو الآن غير موجود، ولكنه سيظهر مرة أخرى. وهنا لا بد من الفهم والحكمة. الرؤوس السبعة هي سبعة تلال تجلس عليها المرأة، وهي أيضا سبعة ملوك، خمسة منهم سقطوا والسادس موجود والسابع لم يأتي بعد، وهو عندما يأتي يبقى فترة قصيرة. والوحش الذي كان موجودا والآن غير موجود هو ملك سامن، مع أنه واحد من السبعة، وهو في طريقه إلى الهلاك. والقرون العشرة التي رأيتها هي عشرة ملوك لم يملكوا بعد، لكنهم سيملكون مع الوحش ساعة واحدة، ولهم هدف واحد: أن يعطوا الوحش قوتهم وسلطتهم، ثم يحاربون حمل الفداء، ولكنه يقلبهم، لأنه رب الأرباب وملك الملوك، وأتباعه الأمناء الذين دعاهم واختارهم يقلبون معه.
0: ثم قال لي الملاك:
1: أما المياه التي رأيتها حيث جلست العاهرة، فهي شعوب وجماهير وأمم ولقات. والقرون العشر التي رأيتها والوحش سيكرهون العاهرة ويخلعون عنها ثيابها ويتركونها خرابا، ثم يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار، لأن الله وضع في قلوبهم أن ينفذوا قصده، فيتفقوا على أن يعطوا الوحش سلطانهم الملكي إلى أن يتحققوا كلام الله. والمرأة التي رأيتها هي المدينة العظيمة التي تتسلط على ملوك الأرض.
3: راديو السمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05807.

0: الرؤيا الأصحاح الرابع عشر. ثم رأيت حمل الفداء واقفا على جبل تسيون، ومعه 144,000 مكتوب على جباههم اسمه واسم أبيه. وسمعت صوتا من السماء كهدير مياه غزيرة وكدوي رعد شديد، وكان الصوت الذي سمعته كأنه صوت عازفين يلعبون على قيثاراتهم، وكانوا يغنون أغنية جديدة قدام العرش وقدام الكائنات الحية الأربعة والشيوخ. ولم يقدر أحد أن يتعلم هذه الأغنية إلا 144,000 المفديون من العالم. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء، بل حفظوا أنفسهم طاهرين، وهم يتبعون حمل الفداء في كل مكان يذهب إليه. هم المفديون وأول قربان من بين الناس لله ولحمل الفداء. لم ينطق فمهم بالكذب وهم بلا عيب. ثم رأيت ملاكا آخر يطير في وسط السماء، ومعه بشارة أبدية يبشر بها أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولغة وشعب، وقال بصوت عال:
1: اتقوا الله وسبحوه، لأنه حان يوم الحساب. فاعبدوا من خلق السماء والأرض والبحر والينابيع.
0: وتبعه ملاك ثان يقول:
2: سقطت بابل العظيمة التي سقت كل الأمم من خمر فسقها التي تجلب الغضب.
0: وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عال:
3: من يعبد الوحش وتمثاله ويقبل علامته على جبهته أو يده، فهو أيضا سيشرب من قمر غضب الله ممزوجة مركزة في كأس غيظه، ويغاسي عذاب النار والكبريت في محضر الملائكة الأطهار وفي محضر حمل الفداء، ويتصاعد دخان عذابه إلى أبد الآبدين. لا راحة في الليل ولا في النهار لمن يعبدون الوحش وتمثاله ويقبلون علامة اسمه.
4: هنا يظهر سبات الصالحين الذين يعملون بوصايا الله ويظلون أمناء لعيسى.
0: ثم سمعت صوتا من السماء يقول:
5: اكتبوا هنيئا للموتى الذين يموتون منذ الآن وهم ينتمون للمسيح.
0: فيقول الروح:
6: إنهم يستريحون من متاعبهم لأن أعمالهم ترافقهم.
0: ورأيت سحابة بيضاء جلس عليها واحد يشبه الذي صار بشرا، على رأسه تاج من الذهب وفي يده منجل حاد. ثم خرج ملاك آخر من بيت الله ونادى بصوت عال إلى الجالس على السحابة:
7: ادفع منجلك واحصد، جاء وقت الحصاد، لأن محصول الأرض نضجا.
0: فأرسل الجالس على السحابة منجله إلى الأرض، فحصدت الأرض. وخرج ملاك آخر من بيت الله الذي في السماء، وهو أيضا كان معه منجل حاد. ثم خرج من منصة القربان ملاك آخر له السلطة على النار، ونادى بصوت عال إلى الذي معه المنجل الحاد وقال:
8: ادفع منجلك الحاد واقطف عناقيد كروم الأرض لأن عنبها نضجة.
0: فأرسل الملاك منجله إلى الأرض وقطف العناقيد ورماها في معصرة ضخمة هي معصرة غضب الله خارج المدينة، حيث داستها الأرجل حتى جرى الدم من المعصرة بارتفاع حوالي 1.5 متر وإلى مسافة 350 كيلومترا تقريبا.
9: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاق واسعة لمعرفة الحقيقة.

0: الرؤيا الأصحاح السادس. ثم رأيت حمل الفدائي يفتح أول القطوم السبعة، وسمعت واحدا من الكائنات الحية الأربعة يقول بصوت كالرعد:
1: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أبيضا وراكبه يحمل قوسا، فأعطي تاجا وخرج يحرز نصرا بعد نصر. ولما فتح حمل الفدائي الختم الثاني، سمعت الكائن الثاني يقول:
2: تعال.
0: فخرج فرس آخر لونه أحمر، وراكبه نال القدرة أن ينزع السلام من الأرض ويجعل الناس يقتل بعضهم بعضا، فأعطي سيفا كبيرا. ولما فتح حمل الفداء الختم الثالثة، سمعت الكائن الثالث يقول:
2: تعال.
0: فرأيت قدامي فرسا أسودا وراكبه يحمل ميزانا في يده، وسمعت ما يشبه صوتا من بين الكائنات الحية الأربعة يقول:
3: حفنة القمح بدينار وثلاثة حفنات الشعير بدينار، أما الزيت والخمر فلا تضرهما.
0: ولما فتح حمل الفداء الختم الرابع، سمعت صوت الكائن الرابع يقول: فرأيت قدامي فرسا شاحب اللون، وراكبه اسمه الموت، ويتبعه عالم الأموات، وأعطيت لهما السلطة لإبادة ربع سكان الأرض بالسيف والجوع والوباء وبوحوش الأرض الضارية. ولما فتح حمل الفداء الختم الخامس، رأيت تحت منصة القربان نفوس الذين قتلوا بسبب كلمة الله والشهادة التي شهدوها، فصرخوا بصوت عالٍ:
4: أيها السيد القدوس الحق، إلى متى لا تعاقب أهل الدنيا ولا تنتقم منهم لدمائنا؟
0: فأعطي كل واحد منهم ثوبا أبيضا، وقيل لهم أن يصبروا قليلا حتى يتم استشهاد كل من سيقتل مثلهم من زملائهم وإخوتهم عبيد المسيح. وفي الرؤيا لما فتح حمل الفداء الختم السادس، تزلزلت الأرض بعنف، واسودت الشمس كالخيش، واحمر القمر كله كالدم، وسقطت نجوم السماء إلى الأرض كما يسقط التين عندما تهز الريح العاصفة شجرة التين، وطويت السماء كلفافة، وانقلعت كل الجبال والجزر من أماكنها، فملوك الأرض والعظماء والغادة والأغنياء والزعماء وكل عبد وكل حر اختبأوا في المقارات وبين صخور الجبال، وهم يقولون للجبال والصخور:
4: اسقطي علينا واكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب حمل الفداء، لأن يوم غضبه العظيم جاء ومن يبقى أمامه.
5: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.

0: الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكايات نسوية متجددة تحكي عن مبارح والليلة وبكرة الجاي، ونعرج لتفاصيل أيامنا وبوادينا وحوارينا ومدايننا. نجمع كل الإتكال في قعدة صباحية اسمها صباح بلدنا. عشان كده علق، قل رأيك من غير تردد، صوتك يوصل، لأنه راديو سمر صدى لأصوات مكتومة.
1: الأصدقاء المستمعين صباح الخير، تحية طيبة لكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في صباح بلدنا، ودائما من راديو سمر تحية طيبة لكم من الفريق العامل ومن صديقكم هيثم حسن. مرحب بكم في صباح جديد وفي يوم جديد، وأتمنى أنك كمان قدرت أنك تبدأ بنشاطك وحيويتك من الصباح وبكل رشاقة كده وبكل حماس في يوم جديد. كل التقدير والاحترام لكل الناس اللي بتسمعنا، لكل الناس اللي بتنضم لنا، لكل الناس اللي بتكتب لنا، لكل الناس اللي بتشاركنا دائما لحظة بلحظة. وسعيد في هذا الصباح كل السعادة أنه يكون معاي ضيف عزيز، ودائما وجوده معانا يضيف لنا الكثير دائما في برامجنا المتنوعة، ولا سيما في صباح بلدنا يغيب تارة ويعود، ولكن وجوده معانا دائما قاعد يسعدنا كثيرا. الأستاذ الشاب أيمن إسماعيل في صباح جديد، تحية طيبة وسعد الله صباحك بكل خير.
2: صباح الخير. صباح الخير أستاذ هيثم وأسرة تادو سمر وكل الحضور والمشاهدين. متمنين وطالبين من ربنا أنكم كلكم بخير وصحة وعافية، وأن الناس تعيش سلام وبهجة، وأن كل إنسان يكون بخير وموجودين تامين ولامين زي ما بقولوا.
1: أمين. وده دايما ده الصباح الجميل يا أيمن بنشاطه بحيويته، ودايما الصباح يعني طابعه الرشاقة، يحتاج للحماس، يحتاج لأنه زول يستمتع بصباح، يستمتع باليوم الجديد، لأنه يعني بداية بشريات جديدة، بداية لأنه الله أدانا فرصة جديدة، أدانا حياة جديدة، أدانا نفس جديد، ولابد كمان أنه نضيف حاجة جديدة في يومنا، لابد أنه نعمل خطوة جديدة، حاجة تكون مختلفة من أمس، ما زي مبارح يكون اليوم.
2: بالضبط، دي من إحسانات ربنا أنه يدينا شمس، وربنا جميل وفي طبعه جميل في عطاياه، شمس والهواء بيدينا لده، بيدي لكل إنسان، ما عنده، ما بيفرق بين ده خاطئ ولا ده مسيح ولا ده مسلم ولا ده بوذ، لا، شمسه وروحه ونسمة الحياة دي مدية لكل إنسان. فإحنا دورنا إنه برضو نشكره في كل صباح من أجل إنه أنت صحيت لقيت نفسك حي، صحيت لقيت نفسك بتتنفس في صحة جيدة. في ناس كثيرين في مستشفيات وتعبانين مرضى، لكن أنت طالما أنت صحيح، جسمك صحيح وفي صحة جيدة، أدي المجد لربنا، أشكر من أجل إحساناته، من أجل اليوم، من أجل العمر الجديد اللي هو داك له. بالضبط، انت ما معروف انت كان حتنام حتصحى ولا ما حتصحى، لكن ده امتياز ان انت صحيت وانت معانا اليوم وبتشاهد راديو سمر، ونتمنى انه ربنا يديك قوة كده وصحة وطاقة انه تستمتع معانا في اليوم ده.
1: وانا عجبتني العبارة بتاعت انك قلت عمر جديد، دي حقيقة، يعني احنا بعد ما متنا بصراحة،
2: صح،
1: يعني نومك ده عبارة عن رقاد زي ما احنا بنقول، لكن مهم جدا انك تعرف انه ربنا تديك فرصة جديدة وحياة جديدة وعمر جديد، عشان انت كمان لابد بداية المشوار، بداية الصباح تكون شاكر لربنا، ودي الحاجة المهمة، نشكر الله على يوم جديد، نشكر الله على البركة الجديدة والقوة الجديدة. عشان كده احنا محتاجين نتذكر الحاجة دي، انه احنا في كل يوم صباح بنكون مديونين لهذا الإله بشكرنا وحمدنا، حتى لو مشينا ورجعنا بنفس الراحة بنفس الطاقة، لابد نقول يا رب شكرا.
2: بالضبط،
1: حاجة مهمة.
2: صح كلامك صح، لكن في بعض الناس يعني بيجهلوا حتة بتاعت الشكر دي، يعني بيقولوا فين، بيسألوا سؤال يعني غريب، فين ربنا من الوضع اللي احنا فيه ده؟ يعني واحد بيكون مر بضيق، مر بتعظم معيشة، مر بأشياء كثيرة سلبية، فبقول وين ربنا من الحتة دي؟ لا، ربنا موجود وعنده زمن وعنده عمل معين، وقت معين بيسهر لك وبيتعامل معك. انت عليك انه تشكر، عليك انه تسلك حسب قصده، تسلك حسب هو معاوز. اوقات ربنا هو بيعرفها. يعني اذا ما استجاب الليله بيستجيب بكره، ما استجاب بكره بيستجيب بعد بكره. فانت ما تيأس، ما تزعل، ما تضايق، لانه توقيته وافكاره ما زي افكارنا، وتوقيته ما زي التوقيت بتاعنا. فبد انه نحن ندي المجد وندي الشكر والحمد لإلهنا في كل وقت وعلى كل شيء على فكرة. يعني ما بس انت من تكون مبسوط، من تكون مرتاح، من تكون ما في مشاكل، من تكون شبعان تدي المجد. لا، المجد ده تديه حتى في الضيق، في التعب، انت لازم تدي المجد لربنا.
1: إذن مرحب بكم الأعزاء، مرحب بكم المستمعين الكرام، وبشريات دائما من راديو سمر في كل صباح. وبنقول لكم مرحب بكم إذا أنتم بتتابعوا دائما الجديد في راديو سمر. الجديد إنه إحنا في تطبيق جديد لراديو سمر، وبصورة بسيطة ومختصرة. والأهم إنه دارين نذكركم إنه أنت ممكن تسمعنا على الراديو، الراديو بصورة واضحة جدا جدا أونلاين، ممكن تسمعنا وممكن تتابع كل برامجنا، تتابع كل مواضيعنا. وبنقول لك كمان على الأندرويد ممكن تتابعنا، وممكن على يعني الآيفون إذا أنت بتتابعنا أيضا. وده شيء جميل جدا إنك أنت ممكن تسمع وتتابع كل برامجنا المتنوعة. ونشجعك إنك تحمل تطبيق راديو سمر، وده شيء جميل جدا. وتابعنا حد يعني حتستمتع بالتفاصيل الجديدة، حتستمتع بالطريقة بتاعت التوضيح لكل البرامج اللي انت نفسك انك تسمع. فحاول كده نزلوا التطبيق، وحاول عملوا ابديت للتطبيق الجديد، ودي الحاجة اللي احنا نحب نذكركم بها. وتقدر تتابع وتشوف البرنامج اللي انت داير تسمعه. احنا عملنا يعني في تطبيق جديد، ابديت
2: يعني ممكن تختار الحاجة اللي انت عاوزها من جوه التطبيق.
1: نعم، داخل التطبيق يعني انت ممكن تخش، يعني احنا بتخش على الراديو الام راديو سمر، بعد كده انت بتخش على راديو الفور بلغه الفور، يعني انت بتختار وتسمع البرنامج اللي انت تسمعه. حتى في حلقات قديمه ممكن تسمعها، وحتى ممكن في حلقات البودكاست والحاجات تختار انت وترجع وتسمعها
2: براحتك. يعني
1: براحتك، يعني انت ممكن تسمع انجليزي، ممكن عربي، وتختار اللغه اللي انت داير. يعني احنا
2: دي لا لا حاجه، دي حاجه جميله جدا جدا.
1: طبعا احنا
2: ما ندفع يتبهس على فكره. ماشي، انا واحد من الناس هخش بقى شويه اعمل التطبيق ده، وعشان نستمتع كده براديو سمر والحاجات الجميله اللي بتقدمها. وان شاء الله ربنا كده في علالة من علالة علالة. يعني
1: ان شاء الله نتمنى يعني انه يكون في كل بيت سوداني، والناس تسمع البرامج المتنوعة وتشوف شنو الصفحة بتاعتنا فيها. وكمان ممكن تدخل على اليوتيوب، ممكن تدخل على التيك توك، ممكن تدخل على الانستغرام وساوند كلاود، يعني في كل يعني التطبيقات وكل البرامج المختلفة في السوشيال ميديا احنا متاحين. بس انت يعني خش جوجل، لو انت بتشتغل بالاندرويد دي حاجة كويسة، فممكن تتابع شاركنا كل التفاصيل. يعني قول لنا رأيكم في التطبيق الجديد، نفسنا كده نسمع آرائكم حول التطبيق الجديد. شنو اللي انتم ممكن شفتوه مميز ومختلف في راديو سمر؟ فانت هتخش وهتشوف التفاصيل وشاركنا. لو انت هسي، لو انت من الناس اللي حملت التطبيق الجديد، او التطبيق الجديد وصلك وقدرت تعمل ابديت، قول لنا يعني من الصباح، قول لنا شنو اللي انت شفت. الاهم انكم انتم تعرفوا ان احنا موجودين على ساتلايت، واحنا موجودين على الابليكيشن اللي هو الراديو، ممكن تسمعنا عبر الراديو صوت. فانتوا لابد تعرفوا الحاجه دي، يعني احنا صوت ممكن تسمعنا عادي حاليا. ممكن لو انت من الناس ممكن يعني متاح لك انه تتابعنا صوت وصوره. وكمان سعيدين في هذا الصباح انه نعرج شويه ايمن على التفاصيل المهمه اللي ممكن شغلت العالم يعني انشغل فتره ما بالحرب والاوضاع، لكن بالضبط. يعني من الاسابيع اللي فاتت منشغلين جدا جدا بكاس العالم، ويعني بدايه كانت مختلفه، بدايه كانت من كل دوله ودوله كله بشكل او بطريقه مختلفه، لكن بدت والناس انشغلت والناس دخلت في موضوع انه نشجع وتنسى بعض الحاجات الكثيره وتفتش يعني الأماكن المريحة لأنه تتابع كأس العالم.
2: بالضبط حقيقة يعني كأس العالم له طعم مميز كده. نعم. له يعني إحساس جميل منذ الصغر بالنسبة لي. أنا كنت بالنسبة لي يعني لازم أحضر يوم الافتتاح على فكرة. تنبهر بالأقاني، تنبهر بالرقصات والأشياء دي. فالوقت داك ما كنا مركز في اللعب، لكن كنا مركز بس في الافتتاح. لكن لسه دلوقتي بيجينا شنو نركز في الكورة والماتش، وتتركز في الفرق وحتى تحليل وتحليلك بعد مرة بتطلع صحيحة. يعني فمن مختصر كده أنا مشجع فرنسا ومتأكد 100% يعني الدورة ده الكاس ده بتاع فرنسا دي ما دار لها 2-3
1: من بدايتها كده
2: من الماتش بتاع مبارح ده
1: ما بتغير رأيك.
2: لا فكل الفرق المشاركة جميلة جدا جدا. والكويس إن أفريقيا مشاركة بحكاية بتاع 9 ولا 10 فرق.
1: نعم.
2: فرنسا وسنغال كوتيفوار
1: يا والكونغو مبارح عملت مفاجأة كبيرة إنه انتصرت على البرتغال.
2: على البرتغال دي كمان متوقع يعني.
1: أيوة.
2: فبرتغال نحن مني كان برتغال برضو تتقدم عشان تشيل الكاس عشان زولنا ده شوية كده يطعم بخشمه، لكن برضو نقول شنو دي الكورة كده. فبرضو مبسوط يعني منتخب مصر عملوا إمام عاشور يعني
1: عملوا
2: هدف عالمي صراحة. أنا انبسطت بالهدف ده، حتى نزلته في الجهاز بتاعي الهدف ده قاعد يعني مبسوط بيه، لأنه في الشغل هناك عندنا مشاترات بين الأهل والزمالك وكده، فشي جميل يعني الفرق الأفريقية متقدمة ماشي كويس.
1: أنا حتى شمال أفريقيا وآسيا إحنا بنشوف يعني الفرق الآسيوية نفسها يعني عملت مفاجآت كبيرة على فكرة في البطولة، يعني عملت فريق كبير. يعني امبارح بنشوف الأردن إن يعني لعبت ماتش كبير جدا أمام النمسا وكسبت، يعني مش كسبت لكن هي خسرت ب3 أهداف مقابل هدف واحد أمام النمسا، هذا رغم إنه كانت متقدمة. والأرجنتين كشرت على أنيابة أمام الجزائر. أيوة. يعني كشرت على النيابة ده شيء ما سهل
2: يعني. ما انت بتلعب امام يعني امام التاج، صاحب التاج امام الملك. انت بتلعب امام يعني ما اعرف اقول شنو ده زول الكوره جت عشانه. بيكون عندك رعب وخوف انا متذكر في لعيبه بيكون واقفه قاعده تعيله بس نسيت الكوره.
1: هو ميسي امبارح هاتريك يعني ما سهل يعني. يجدد شبابه هذا يعني الميسي اللاعب الكبير اللي الناس دائما يعني بتنتظر منه الكثير. ايضا فرنسا امبارح امام السنغال رغم انه السنغال بدت مباراه قويه رغم انه لعبت بفنيات عاليه جدا، مباراه كانت مرعبه من بدايه الشوط لكن في الشوط الثاني قلبت الموازين حقيقه يعني.
2: وده متوقع يعني من فرنسا تقلب الموازين كده لغايه دي نهايه الكاس ده ان شاء الله.
1: لا منتخب فرنسا منتخب
2: محترم
1: يعني محترم وجاهز بس نشوف يعني لانه يضوب احنا في بدايه الطريق التكهنات هنا ما موجوده. النرويج والعراق، النرويج كسبت المنتخب العراقي 4 أهداف مقابل هدف، واحنا عارفين منتخب يعني مصر زي ما انت قلت بلجيكا مباراة يعني غير متوقع من المنتخب البلجيكي
2: بالضبط،
1: لكن كانت يعني قوية من الطرف الفريق المصري. السعودية أيضا لعبت دور كبير في أنها تتعادل أمام أورغواي بهدف مقابل هدف، دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تكون برضو. أما المفاجأة اللي ممكن تكون فعلا يعني الناس ما متوقعة فريق إيران، يعني ممكن الناس كانوا متوقع أنه حاجة مهبط.
2: أيوة.
1: حاجة بدون لأنه بدون جهاز فني أو يعني حتى في جزء كبير من الجهاز الفني ممكن يكون ما موجود، لكن يتخيل إنه يتعادل مع نيوزيلند فدي حاجة من الحاجات المهمة. المفاجأة ممكن تكون برضو ما متوقع يعني البرازيل والمغرب مباراة تعادلية رغم إنه أداء باهت جدا جدا المنتخب البرازيلي، وده ممكن الناس ما كانت متوقعة على شنو ممكن يحصل. فزي ما قلت لك البطولة ماشية في وضعية ممكن تكون كويسة، في أهداف كثيرة جدا جدا
2: بالضبط
1: زي ما كسبت ألمانيا رغم أنه كولوساو فريق يعني المنتخب لأول مرة يشارك يعني، فمقارنة بمنتخب الألماني ده حاجة ما سهلة.
2: صح.
1: المفاجأة ممكن الكونغو كسبت البرتغال امبارح فالكونغو حاجة ما سهلة. أما الليلة يعني مباراة ممكن تكون صعبة جدا، كرواتيا أمام إنجلترا مباراة ما سهلة، دي مباراة بمعنى الكلمة يعني ممكن تكون شوية. بنما أمام غانا ونتمنى المنتخب الغاني يوري يعني يظهر لنا كمان يعني
2: برضو زي ما أخوانه عملوا يعني.
1: كولومبيا وأوزباكستان ممكن مباراة برضو الكل يتوقع، يعني نتمنى إنه المشاهد يستمتع بكأس العالم نشوف يعني بطولة راقية، بطولة ممكن تكون جميلة والناس يستمتعوا بها.
2: لكن أنا لاحظت حاجة يعني في في الفرق دي في في في دول كثيرة مجنسة فارغة. فأنا ما أعرف، بقيت أحس بإنه كأس العالم بقى عبارة عن أفريقيا على فكرة. أنا جاني الإحساس ده، يعني لازم تحضر الماتش كده وتشوف فيه يعني عدد أفريقي كتير. فهل دي موهبة جوانا هي موجودة ونحن دافنيننا، ولا ما قادرين نطورها؟ أما نطلع برا بتتطور، فمشكلة شنو يعني؟
1: هي ده حيقودنا لموضوع الحلقة على فكرة، ده حيربطنا كتير بموضوع الحلقة بأنه القارة السمراء يعني فيها درر، فيها حاجات عظيمة جدا جدا ربنا خلقها في الإنسان الأفريقي
2: بالضبط،
1: ودي حاجة مهمة. زي ما قال واحد من رؤساء دول، قال إنه منتخب الفرنسي منتخب الأفريقي أمام منتخب الأفريقي
2: بالضبط،
1: يعني أيوة. مقولة يعني أنت بتلعب بالتسعة وبتلعب بالتسعة في المنتخب كلهم أفارقة من دول مختلفة، فهم اللهم إلا ثلاثة بس هم الفرنسيين، قد يكون زادهم مش فرنسيين
2: بيوم ما أصلين أيوة.
1: فدي حاجة من الحاجات ممكن تقول، لكن زي ما قلت يعني في فرق، في منتخبات عفوا إنه هي مليئة
2: بالتجنيس الأفريقي
1: فأنا
2: شايف دي امتياز بصراحة بالنسبة لنا كفارغة، بنصهر الحاجة اللي عندنا اللي إحنا ما قادر الله، لكن يصهر تكون تمشي تصهيرها في حتة تانية. أنا شايف إنه دي امتياز، دي حاجة جميلة جدا جدا، فالناس تشجع بعض وتساعد بعض لنمو الأشياء زي دي.
1: إذن صباح الخير عليكم، ودي كانت شوية وقفة محطة صباحية معاكم في صباح بلدنا، وإنتوا بتتابعونا في هذا الصباح الجميل، نقول لكم مرحب بكم في يوم جديد وتحية طيبة لكم في صباح بلدنا. حلقتنا موضوع بسيط لكن موضوع مهم جدا جدا، وموضوع في غاية الأهمية إنه إحنا وإنتوا نفكر فيه مع بعض. صنع الذات تحت من المواضيع المهمة اللي ممكن الحديث فيها اليوم، بيقى متطور جدا وفي دراسات وفي بحوث وفيها الكثير على إنه الناس تساعد في اكتشاف المواهب أو صنع المواهب، ودي الحاجة ممكن تكون فرقت كثير جدا جدا في دول العالم الأولى اللي اتطورت واليوم بقت بمستوى عالي جدا جدا، يعني فرق جدا جدا. خلونا كده من الصباح نقف في نقطة من النقاط المهمة، نقول إنه كثير من الناس بتقضي سنوات طويلة وهي بتحاول تقلد الآخرين، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، إنك أنت عايش سنين طويلة قاعد أيام طويلة وإنت بتقلد في الآخرين ما لاقي نفسك، وإنت في قوقعة كده مع نفسك، أو تعيش أحلام يعني غير أحلامك، وتعيش في تفكير ومشغول بأحلام ناس تانية بتنفذ فيها أو بتحقق فيها، أو أنت بتنتظر فرصة تغير حياتك. لكن السؤال المهم، هل الله خلقنا مجرد نسخة متشابهة؟ هل الله خلقنا كنسخة متشابهة؟ هل إحنا متشابهين ولا إحنا مختلفين؟ هل أنت بتشابه الزول اللي أنت بتقلد فيه؟ هل أنت لاقي نفسك في نفس الشخصية اللي أنت دار تحاكيها، ولا أنت بتحاكي الإنسان الآخر؟ الحقيقة إنه كل إنسان يتخلق بطريقة فريدة، أنا مختلف من أيمن وأيمن مختلف منه وإنت مختلفة، وكل زول بشخصيته، كل زول بإمكانياته، كل زول بقدراته، كل زول بمواهبه، كل زول بشكل وبطريقة مختلفة دقيقة جدا جدا، بتأكد إنه الله عظيم ما خلقنا متشابهين. واتمنح أو ربنا أداه مواهب وقدرات وإمكانيات خاصة، المشكلة ما في عدم وجود الإمكانيات، قصة ما بقت في عدم الإمكانيات، المشكلة أحيانا في إننا ما اكتشفنا أو ما اكتشفناها أو ما طورناها. يا بختك لو أنت اكتشفت نفسك، لو أنت اكتشفت نفسك وطورت موهبتك واليوم أنت شغال عليها، واليوم أنت سعيدة جدا أنك أنت عرفت نفسك أنت منه، وبعيد من تقليد الناس، وبعيد من محاكاة الناس، وبعيد أنك أنت تجاري الناس. صنع الذات ما معناه نصنع شخص جديد؟ ما معنى أنك أنت حتصنع شخص جديد؟ وده اللي إحنا حنشوفه، لكن نكتشف الشخص الحقيقي اللي خلقه الله جوانا. الله خلق إنسان مهم جدا جدا، فريد مختلف بإمكانيات مختلفة، ودايرنا ننمي قدراتنا حتى نعيش رسالته، ويكون وإحنا نكون سبب بركة وتأثير في حياة الآخرين. إذن بطريقة دقيقة جدا جدا عزيزي المستمع، وبشيء مختلف، أنت مخلوق على صورة الله، ودي الحاجة المهمة. وفي الحلقة دي أكيد مع أستاذ أيمن إحنا حنقيف في نقاط مهمة جدا جدا، وحنعرض كمان للمستمعين، نشوف المستمعين كتبوا وقالوا لنا شنو. لكن خلونا نقيف مع أستاذ أيمن كده من بداية مشوارنا، بداية الحلقة، لما نجي نقول صنع الذات شنو إحنا بنقصد؟ أو خلينا نبتدي بأنه الله ما خلقنا متشابهين، الله خلقك بطريقة مختلفة، وضع فيك حاجات مختلفة جدا جدا عشان أنت تعمل عمل الله، عشان أنت تصل قدرة الله، عشان أنت تعمل أعمال ربنا دايرك. إذن إحنا ما متشابهين.
2: بالضبط كده أستاذ هيثم، يعني عجبتني المقدمة الجميلة دي كده، وهي شكلت يمكن وجملت كل الحلقة اللي إحنا ماشيين نتكلم فيه. فعلا في عمل إحنا خلقنا عشان نعمله، وده بأكد لنا الكتاب مخلوقين لأعمال صالحة، قال صبغة قد أعديت لنا. نحن من البداية ربنا يعني سبق وعدلين الحياة اللي إحنا مفترض نعملها ونمشي فيها. فالتشابه والاختلاف دي كلها مكونات أو حاجات بتكون الشخص. أيوة، ما في مشكلة إنه أنا أشابه حد، ما في مشكلة إنه أنا أتمثل بحد أو أخذ شخص قدوة بالنسبة لي. لكن المشكلة أما أنت تشيل شخصية الحد أو شخصية الزول كله وتتغمسها. ده المشكلة هنا اللي احنا ماشيين ممكن نعالجها في صنع الذات في الحلقة دي. صنع الذات هي عملية مستمرة على فكرة، عملية مستمرة من التجديد، عملية مستمرة من التعديل، عملية مستمرة من التفكير. صنع الذات، الذات أو النفس بتاعتك دي، يعني احنا على مدار الحلقة دي ماشيين ممكن نتكلم عن صنع الذات في جوانب يعني محددة. مثلا هنشوف الجانب العقلي، انت بتنمي عقلك ده ازاي، الجانب الروحي، الجانب الجسدي، الجانب الاجتماعي. لازم يكون في تجديد في علاقتك مع المجتمع، لازم تشوف انت اخفاقاتك فين في المجتمع. بتمشي بتزور الناس، ما بتزور الناس، عندك معوقات، عندك مشاكل في المجتمع. روحك دي لازم تنميها، لازم تصنع روح جديدة مع علاقة جديدة مع ربنا. العقل بتاعك لازم بعد كده من اليوم تقدر تحلل أقل التفاصيل وأقل المشاكل والمعضلات والحاجات المتلصمة. الجسد بتاعك ده اللي لازم بعد كده برضو تشوف الجسد ده محتاج على شنو، تنميه، الصحة، تهتم بالصحة بتاعتك. بكل جوانب أو حاجات بتكون الذات بتاعتك، فأنت أما تشتغل عليها تنميها بتلاقي نفسك أنت متقدم وماشي في طريقة صحيحة. ولكن لما انت زي ما انت بتقول بتحاكي، ما بتعالج نفسك
1: بالضبط،
2: انت بتنفس في اجنده بتاعت اشخاص تانيين. ما بتكون حققت الهدف العام بالنسبه لك، بل انت بتمرض وتقع وهيخلص عليك كده. فلا بد انه الشخصيه اللي انت خدتها في دماغك دي تشيلها برا وتجيب شخصيتك انت. اذا كانت في اخفاءات، اذا كانت ما بتقدر، ما بتتحمل، دي كلها هذه نقاط ضعف انت لازم تقويها على اساس انه شخصيتك تكون الشخصيه اللي ربنا اداك لها اللي انت مفترض تعمل بها.
1: او في مشكله كبيره ايمن في حد ذاته، في انه الانسان ما عرف كيف انه يكتشف نفسه، او كيف يقدر يكتشف المقدرات ويقدر يكتشف المواهب والامكانيات. الموضوع يعني بيرجع لمشكله كبيره جدا جدا، انه ما في زول ساهم او ما في زول ساعد لكثير من الناس على إنه يكتشفوا نفسهم. وإنه في ناس لغاية هسي ما عارفة حقيقة نفسها هي شنو، أو الله خلقها ليه، لأنا موجود. عشان كده هو تايه، عشان كده هو ما لاقي نفسه. فبيقابض من هنا بتقابض من هنا بتقابض من هنا، ودائرة تشبه ده ودائرة تشبه دائرة تشبه دي ودائرة تكون زي دي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني القصة في إنه لغاية هسه في ناس وهم كبار يعني هم ما عارفين شنو يعني أكتشف نفسي، أو هو ما قادر يعرف هو بالضبط فياته حاجة هو متميز. ودي ممكن يعني أنا أقول أسألك فيها شنو اللي أنت متميز فيها الناس بيحبوها فيك؟ يعني مستحيل إنه ما تكون في حاجة معينة أو في أسلوب معين أو طريقة معينة أو قدرة معينة أو إمكانية معينة أنت قاعد تعملها في حياتك الناس بيحبوها فيك، أو تكون أنت متميز فيها يعني أنت يعني بتمليها أكتر. وفي حاجات كثيرة جدا جدا متوفرة فيك، بس قد يكون المشكلة إنه ما في زول قال لي يا أخي دي، أو ما في زول يعني أشار لي في دي. ولو رجعنا لورا شوية كمان لثقافاتنا، ويعني إحنا يعني كسودانيين ما شاء الله يعني إحنا عندنا الكثير جدا جدا، لكن قبائلنا المختلفة المتنوعة دي يعني زمان جدودنا أو حتى أبهاتنا في المناطق بتاعتنا المختلفة يمكن يكونوا من غير تعليم قدروا إنه يكتشفوا الشباب أو يكتشفوا المواهب دي في الأبناء وهم صغار. يعني ثقافتنا المختلفة إذا كان نوبة إذا كان جنوبيين إذا كان القبائل ممكن تكون مختلفة، حتى الشماليين يعني حتى كل القبائل الموجودة في السودان في ناس أبهاتهم لعبوا دور، ومن الجنوب هو صغير بيكتشفوه إذا كان بيقدر يعني بالبنية بتاعته بالحاجة اللي بتميز بها رغم أنه ما متعلمين، وده ممكن فرق كتير. ولا أنت رأيك شنو؟
2: حقيقة كلامك مهم جدا وكلام علم على فكرة. أنا الكلام ده جيته قبل كده في كتاب أنه كيفية اكتشاف الموهبة. من كيفية اكتشاف الموهبة أنه كلام الناس عنك، كلام الناس عنك، الناس عنك بيشجعوك بيقول لك شنو. فزي ما انت قلت دي حتات كثيره ما احنا فقدنا في المجتمع بتاعنا، ان احنا لما نشوف هيثم ده متميز في الحاجه دي ما بنمشي نشجعه يا استاذ هيثم انت كويس في الاعلام حاول نمي نفسك حاول لا كده. دي بتزرع جوا الانسان حاجه طاقه ايجابيه وبتخلوه فعلا يتقدم. لكن ان احنا في حاجه سلبيه عندنا كمجتمع على فكره، اما نشوف الحاجه الكويسه متميزه في الشخص بدل ان ننميها بنمشي نهدمها. هي نقول له يا أخي أنت ما عندك علاقة بالإعلام، أنت طالع تتكلم تقول شنو. فمجتمع ذاته هو له تأثير كبير جدا جدا في بنيان شخص الإنسان أو في بنيان شخصية الإنسان أو المواهب بتاعت الإنسان. الثاني شيء الثاني، أنت مفترض تقعد مع نفسك برضو وتقعد مع ربنا، ممكن تطلب من ربنا يا ربنا أديني موهبتي أديني شخصيتي، ربنا بيديك الموهبة الشخصية بتاعتك أنت عاوزها. فأتزاد هي عملية بتاعت نمو يعني نعم. حاجة صغيرة أنت بتكبرها، ما يعني ما موضوع فجأة كده أنت بتبقى كده، لا لا، في مراحل، في استمرارية، في عمل جاد وشاق وتعب أنت بتعمله. يعني مثلا عندك ماسك ده أكبر أو رجل أعمال الكبير ده المشهور ده أغنى رجل في العالم، ماشي يبقى مليارديل بعد شوية بعد كم يوم. يعني الرجل ده يا مادي بقرا له بس مبسوط يعني بإنجازاته زول عنده قريب 7 شركات وقته قال لك مقسم من 5 دقائق ل5 دقائق هو شغال كده، هو بيأكل بنوم نوم بسيط بس قال عشان يعمل توازن للعقل. فالرجل جبار. يعني احنا محتاجين نشوف الطرق الإنسان بيبني ذاته على أساس إنه يكون منتج ويقدم رسالة للحياة، قدم رسالة للمجتمع. دي من النقاط اللي جبل قلنا إنه لازم إنه أنت الذات بتاعك ده لازم يكون مساهم في المجتمع. أنت دارت تساهم في المجتمع بشنو؟ والمجتمع ذات بيساهم لك بشنو؟ يعني إحنا تعال كلنا إحنا مع بعض كده نشجع بعضنا بالأشياء البسيطة دي علشان نقدر نبني الذات، نبني

0: تلقاه بيحب الحاجات الإلكترونية أو يعني عنده مهارة أو بيحب الكورة بيحب الرسم أو بيحب في حاجات مهمة جدا جدا. إحنا عايزين نشجع فيها الأمهات إنه مرات كثيرة ما نعاقب عليها الطفل أو ما يعني نخليه يكرهها بسبب إنه إحنا يعني ما دايرين إنه هو يمليها. هو بيلعب هو بيعمل الحاجات دي قد يكون دي واحدة من الحاجات المهمة جدا إنه تكتشف في ابنك هو متميز في شنو هو بيحب شنو. إحنا كتار كسودانيين الحاجة دي ما قاعدين ننتبه لها
1: بالضبط.
0: لكن مؤخرا الناس بدأت تعرف شنو يعني إنك أنت تكتشف المواهب الموجودة في الولد تشوف الولد ده بيتميز شنو ربنا مديه إمكانيات في شنو بالضبط عقليته قاعد تمشي لوين. ودي الحاجة ممكن بيكتشفوها الأجانب كتير جدا جدا في أولادهم هم بيطلقوا محرار لكن بيشوفوا بيتابعوهم من بعيد بيراقبوهم من بعيد. فعدم وجود الإمكانيات عدم وجود يعني أكاديميات أو عدم وجود تعليم أو اكتشاف أو تطوير أو تنمية المواهب دي أو الحاجات دي خصمت كثير من ناس أطفال قايمين وهم موهوبين إنه يوصلوا للحاجة نفسهم فيها. ومرات كثيرة ممكن يقول لك أنا نفسي أبقى نفسي أكون نفسي أنا أكون فلان الفلان أو حاجة كده. فمرات كثيرة إحنا قاعدين نستهزأ
1: صح.
0: قاعدين نقلل من شأن الفكرة بتاعته. لكن يعني في أبهات يتنبأوا كثير لأمها يعني أمهات يتنبأ لأولادهم ممكن الحاجات الحقائق دي وصلت ظهرت حقيقتهم. يعني كثيرين يعني قريت حاجة عن الرئيس الأثيوبي إنه أمه تنبأت له وهو صغير جدا جدا يعني دي يعني وتحقق الحلم بتاعه.
1: كلامك صح. مقصد اللي أنا بتكلم عنه ده برضو أمه بتقول هو من هو كان صغير بتقول للناس الراجل ده أو الشاب ده عبقري وهيعمل فرق في العالم. قال بتحكي إنه الناس ما كان ما مصدق الكلام هي بتقوله ده. هسه من جه حقق الحاجات دي وعنده صواريخ بعد شوية هو قاعد بيصنع فيها ماشي القمر والمريخ بقت تقول إنه ما هتصدق الكلام ده. يعني بقت حصل عكس لا يعني من صغير نمت الولد ده نمت دخلت فيه الأفكار وكانت بتؤمن به. وحتى قال الناس كانت يعني بتقول لا لا لا المرة دي كذابة المرة دي مشاكين في أمرها. لكن لما نجعمل الفرق ده هي انبسطت. فأنت زادك لما تصنع إنسان بتكون تبقى مبسوط. بالضبط. فحتة تانية أنت تكلمت فيها عن الإمكانيات والحاجات دي في حاجة برضو نحن ممكن نتكلم عليها هي الجانب الفطري.
0: أيوة
1: يعني أبهاتنا وجدودنا زمان كان عندهم الجانب الفطري ده مهم جدا جدا أو دي الركيزة بتاعتهم. ما كان في نت ما كان في إنترنت ما كان في يعني المعلومة يلقوها بسهلة زي هسي شات جي بي تي وإي آي وشنو ما أعرف الحياة دي كانت ما في. هم كانوا عندهم فطرة جواهم كده بتصنع بهم الشخصية بتاعتهم وكانوا أشخاص جبابرة على فكرة. بالرغم زي ما أنت قلت في الجبال وفي مناطق النامية دي ما في تعليم ما في لكن كانوا بالفطرة بيصنعوا نفسهم يعني بخطوا يعني قيم ومبادئ للشخصية بتاعتهم وبيمشوا عليها وبيشتغلوا عليها حتى لأولادهم. بيقول لك أنت لازم تعمل كده لازم تبقى كده لأنه أنت من الأسرة بتاعتنا وأنت من كده. فحاجات كثيرة يعني مفترض إحنا نخط لها برضو الاعتبار بتاعنا. يعني ما نقول إنه الإمكانيات ما في وخلاص ننوم على كده.
0: بالضبط كده.
1: لازم تشوف الحل التاني شنو. ما في إمكانيات لا في حاجات بديلة حاجات بدائية. لأن إحنا ما دارين إنك تكون راكد تكون يعني متجمد كده بل تعمل حاجة جديدة بأي أسلوب.
0: أتمنى إنك أنت ما تستسلم بالساهل لو في فرصة على إنك تكمل مشوار أو يعني تسأل أو تطلب المساعدة في الكيفية والطريقة اللي ممكن الناس تشجعك بها أو تساهم في إنك أنت تكتشف الموهبة بتاعتك. وإنت يعني كأبو بتسمعنا وكأم بتسمعينا الحاجة دي مهمة جدا جدا على إنك أنت تساهمي بها من هسي وإنت بتلعب دور كبير في مساعدة أولادك. أسمحوا لي نقرأ بعض الرسائل ونشوف المستمعين نشوف المتابعين كتبوا لنا شنو صبحوا علينا بسلامات وتحياهم. أستاذ صلاح عوض صباح الخير عليك يا أبو الصلح تحية طيبة وصباح الخير صباح النشاط ومرحب بك في يوم جديد. آدم عثمان زكريا بيقول صباح النور إن شاء الله يا رب. شكرا لك يا آدم عثمان زكريا. صديقنا جنبير بيقول صباح الخير.

0: أتمنى لك يوم جميل مميز مليء بالتفاؤل والنجاح وتحقيق كل ما تتمنى. لبدء يومك بطاقة إيجابية وابتسامة. أبدأ يومك بطاقة وابتسامة إيجابية من الصباح. آدم بيرجع بيقول: يا أخواني وأخواتي السلام عليكم، أنا مر بظروف محتاج دعواتكم بس، وشكرا لأي زول شارك في الدعوة، والعفو والعافية للجميع. يا رب يا آدم تكون بخير، يا رب تكون بصحة والسلام، ويحفظك الله وأيضا يفتقدك في الأيام الصعبة والظروف اللي أنت بتمر بها، ويديك الصحة والعافية. شكرا لك، شكرا يا آدم، دائما نسمع منك أخبار طيبة إن شاء الله. والخميس بيقول: صباح الخير عليكم أستاذ هيثم والأستاذ أيمن، إطلالة جميلة صباح كأس العالم. يا هلا يا مرحب. صلاح بيرجع بيكتب لنا وبيشاركنا هذا الصباح الموضوع الجميل، بيقول: صباح الخير عليكم أحبي الأستاذ هيثم العزيز أيمن، وبيقول: صناعة الذات موضوع كبير وقوي جدا، عشان لو لاحظنا معظم الشباب بيكون متكلين على الغير أو الآباء لتغيير مسار حياتهم. ولو لاحظتوا لكلام الشباب دائما بيقولوا: إحنا فقيرين عشان ما لقينا حاجة قدامنا. ما في زول بيحاول يصنع ذاته بنفسه. لاحظنا معظم الأفارقة الموجودين في أوروبا وأمريكا عملوا نفسهم طريق للمستقبل، وللأسف معظم الشباب السودانيين اكتشفوا أنفسهم، بس معظم الناس شالهم الكسل وعدم ترتيب حياتهم، عشان كده بيضيعوا في نص الطريق. تحياتي الواحد في شغل، بس بحاول أكون معاكم في صورة. تحياتي. رأيك شنو في رسالة أستاذ صلاح؟ يمكن برضو خطط نقاط على الحروف في حتات مهمة.
1: فعلا يعني عجبتني الكلام، إنه قال الفارغة طلعوا مشوا صنعوا نفسهم، وفي ناس بيقولوا إنه احنا ما لقينا حاجه قدامنا. فدي نقطه جميله جدا جدا على فكره. صنع الذات اللي هي ما انت ما بتبتدي بحاجه، بل بتبتدي من لا شيء. من لا شيء الى شيء. انت لازم تكون من لا شيء الى شيء. يعني ما تيجي تقول ابوي وجدي ما خلوا لنا حاجه، وكانوا تفكيرهم كله داير يرجعوا الجبال وماشيين يشوفوا البقر فين. لا. انت الحاجه البسيطه اللي عندك، الجنيهين الدخل البسيط ده هو بيعمل لك حاجة. نفسك البسيطة دي انت بتتقدم بيها. يعني ما تقول ما في سبل حياة جيدة، ما في معيشة جيدة، ما في تعليم جيد. لا، الحياة دي هي موجودة جواك انت في مدارس، هي في مدارس، لكن التفوق الجدية والقراءة دي متكلة عليك انت. ده ما موضوع بتاع أستاذ تاني. الأستاذ بيديك المادة، لكن أنت بعدين تمشي تبحث، بتزيد من المعرفة بتاعتك، أنت بعد كده بتجدد في التعليم بتاعك. فلابد ننتقل من المرحلة دي بالضبط، إنه ما نقول ما في حاجة، ما حنقدر نعمل حاجة. لا، ما نحن عاوزين نعمل حاجة من غير حاجة. دي هنا بناء النفس، دي بناء الذات هنا في الحتة دي بالضبط. فدي يعني نقطة جميلة جدا جدا، مداخلة جميلة من الشخص ده. ولازم يعني مثلا أنت في الحتة دي ما لقيت نفسك، أمشي حتة تانية، أمشي ولاية تانية، أمشي محافظة تانية، أنت بتلقى نفسك.
0: ملكة يوسف بتقول: صباح الخير، أهلا بك يا ملكة، تحية طيبة. جنبير بيرجع بيقول: التحرر من القيود السلبية التي يفرضها العرف أو التاريخ الشخصي لتشكيل هوية مستقلة. دي نقطة مهمة جدا جدا. بيشوي صديقنا العزيز: صباح الخير، بيقول: صباح الخير، ربنا يبارك خدمتكم، شكرا يا بيشوي. وكمان صلاح بيشكرني جدا، لكن كمان بيشوي كتب لنا مشاركته الجميلة، وتعالوا نشوف بيشوي كتب شنو. قال: كثير بنسمع كلمة صنع الذات، وكأن الإنسان بيبدأ من الصفر لوحده ويوصل لكل حاجة بنفسه، لكن الحقيقة إنه ما فيش حد نجح لوحده. يعني ما في زول بينجح براهم. كل واحد فينا يتأثر بأهله وبأصحابه ومعلمين قابلهم وفرص، ويعني يتقابل معاهم أو ومعلمين قابلوهم. وفرص اتقفلت في وش وفرص تانية انفتحت قدام صنع الذات، مش مع يعني في فرص قال اتقفلت وفي فرص اتفتحت لناس كثيرين. صنع الذات مش معناه انك تنكر دور الناس في حياتك ولا تفتخر بنفسك زيادة عن اللزوم. صنع الذات الحقيقي انك تشتغل على نفسك كل يوم، تتعلم من اخطائك وتطور مهاراتك وتكمل حتى لما الظروف تبقى صعبة. النجاح مش لحظة واحدة ولا ضربة حظ، النجاح رحلة طويلة من التعب والتعلم والصبر والاستمرار. من يظن إنه قائم فلينظر إنه لا يسقط. يا سلام عليك يا صديقنا العزيز بشوية للكلام الجميل، ويمكن دي نقطة من النقاط المهمة يا أيمن، ولا أنت رأيك شو؟
1: بالضبط كده. ويمكن المداخلة بتاعت دي ذكرتني قبل يومين، أنا بقرأ في شركة سامسونج عملت مكافأة للموظفين بمبلغ يعني جميل جدا جدا لكل الموظفين بتاع شركة سامسونج على مستوى العالم. بيقولوا إنه الشركة بتحفز الموظفين، لأنه من غير الموظفين هم ما بيقدروا،
0: ما حتكون شركة.
1: فالحتة دي عجبتني جدا جدا، إنه فعلا من غير بعض الناس، من غير الناس، من غير المجتمع، من غير أبوك وأمك، من غير المحيط اللي أنت فيه، ما بتقدر تصنع نفسك. فالحتة بتاعت بيشوي دي حتة جميلة جدا جدا، انه من جبهة نحن بنتكلم انه نحن كمجتمع لابد ان نساعد ونشوف الشخص ده فيه حاجة جميلة، فيه ميزة جميلة، فيه موهبة جميلة، نحن ننميه ونساعده ونحن نشجعه عليها. يعني بيشوي ده لمس حتة جميلة جدا جدا. والنجاح ما عملية انت كده بتقول نجحته وتقيف على كده، لا، استمرارية. انت بتكون مستمر، بتكون مستمر، بتكون مستمر، مستمر. فشكرا أخونا بشوي على المداخلة الجميلة دي، حقيقة يعني لخص نقاط جميلة ونقاط كبيرة ومهمة جدا جدا،
0: وقال حاجات مهمة جدا. يعني فرص كثيرة اتفتحت قدامنا، وفرص يعني أبواب اتفتحت قدامنا واتقفلت، لكن دي ما نهاية الطريق. يعني الموضوع ما إنك تستسلم لأول مواجهة أو لأول عائق يقف قدامك، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. وإلا الناس اللي استكشفوا الاستكشافات الكبيرة دي، والناس اللي وصلوا للقمة، والناس اللي وصلوا بالنجاح ده، ما كانوا وصلوا لأن هم ما استسلموا، لأنه كانوا خاطين رؤيتهم، خاطين الهدف بتاعهم عشان يقدروا يوصلوا له. ودائما تخط التوقع بتاعت انه ما من اول مرحله انت حتنجح، ما من اول حته كده انك انت حتتفوق، لا، حتواجه، حتتعب، حتقع، لكن الاصرار والعزيمه زي ما انت قلت قبل شويه. حاجه مهمه جدا كمان قال يا اخوانا، انه لابد يكون في شكر. يعني في ناس وقفوا معانا، في ناس سندونا، في ناس شالونا، في ناس كملوا معانا المسير، ودي حاجة مهمة جدا جدا على إنه إحنا نبتدي نشكرهم، لأنه ما في زول بيعمل نفسه لبراه، لكن في ناس بيلعبوا دور كبير جدا جدا. نشكركم المستمعين الكرام، وما زلنا معاكم في الحلقة، ما زلنا معاكم في موضوع الحلقة الجميل. اسمح لنا كمان ناخذ رسالة ونرجع لنقطة مهمة جدا، أساس صنع الذات، أو يعني البناء يحتاج إلى أساس، وصنع الذات أيضا يحتاج إلى قواعد ثابتة. دي حاجة مهمة جدا يا إيمان، على إنه إحنا هنقف النقطة دي، ولكن نقرأ رسالة لصديقنا فضل بيشاركنا برسالته في الصباح، وبيقول وضع خطط قصيرة وطويلة المدى والاحتفال بالإنجازات الصغيرة لتعزيز الثقة بالنفس. ودي حاجة مهمة جدا جدا، نتمنى انكم انتوا بتتابعوا، نتمنى انكم انتوا بتتواصلوا معنا في صباح بلدنا. اذا المستمعين الكرام، ما تنسوا في هذا الصباح، ما تنسوا انتوا دائما بتتابعونا في رحلتنا اليومية كل يوم من الساعة 10:30 لغاية الساعة 12. مرحب بكم دائما في صباح بلدنا. وأيضا ما تنسوا أنكم تحملوا تطبيق راديو سمر وتنزلوا الأبديت الجديد لحلقتنا ولمشوارنا الجميل في راديو سمر. رقم التواصل 0535-79-56-35 ما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل معاكم في المشوار الجميل، وحنرجع بعد فاصل قصير. أتمنى أنكم أنتوا تكونوا قريبين ما تمشوا. بعيدين.
2: لأنك بتهمني وإنت بتهميني، تعالوا نصنع حلول سوا على الهواء. كل زول يقول رأيه، نسمع بعض، نشجع بعض ونتفاكر، نكون سوا فكرة على أمل باكر ونصنع مستقبل بلد بالخير زاخر. خليك معانا على راديو سمر.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.
1: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
2: تقدر تسمع راديو سمر وتشاركنا على الهواء من خلال أبليكيشن راديو سمر، حتلاقيه على جوجل بلاي والأب ستور.
3: رجعنا المستمعين الكرام، وصباح الخير ونهاركم سعيد كل الغاليين، كل الناس الجميلة، كل الناس اللي بتتابع صباح بلدنا. مرحب بكم، وإحنا بدينا في مشوار حلقتنا وبدينا رحلتنا من الساعة 10:30، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنشارككم موضوع الصباح الجميل. شكرا لكل زول كتب، شكرا لكل زول شاركنا في هذا الصباح الجميل. وعرجنا شوية، وقفنا شوية على كأس العالم وشفنا شنو الجديد لكل الناس اللي بتتابعنا، لكل الناس اللي بتشاركنا في هذا الصباح الجميل. إذا مرحب بتحيتك، مرحب بمشاركتك، أهلا برأيك، أهلا بإضافتك في هذا الصباح في حلقة مهمة مع ضيفنا الأستاذ أيمن في رحلة صباحية على إنه نجيف في حاجة مهمة جدا، صنع الذات. ودي نقطة في غاية الأهمية لأنه إحنا نفكر فيها ونبتدي نسأل أنفسنا. خلنا نسأل السؤال ده، شنو أكتر حاجة شايفة إنها بتمنع الناس من تطوير أنفسهم؟ أكتر حاجة بتمنع الناس إنه ما تطور نفسها شنو؟ ولو طرحنا السؤال ده، لو تم طرح السؤال ده لك، يعني شنو أكتر حاجة يعني بتمنع الناس من تطوير نفسهم؟ يعني ده سؤال ممكن في غاية الأهمية أنه أنا أسأل نفسي شنو اللي قاعد يمنع، وممكن أكون أنا العائق في نفسي ذاته، ممكن أنا السبب ذاته في أنه أنا ما ممكن. يعني في حاجات كثيرة ممكن تكون حقيقية، لكن الحقيقة بتاعت أنه أنا نفسي، أنا ذاتي مشكلة في أنه أنا ما قادر أطور نفسي، ودي حاجة صعبة جدا.
4: بالضبط،
3: ممكن تكون عائق كبير جدا جدا، أنه بس يعني قاعد كده حول نفسي وما أقدر أعمل أي حاجة.
4: يمكن سؤال ده جميل جدا جدا، بس إجابته أنا أختصرها في إنه عدم العلم بالمستقبل أنت أو إدراك المستقبل. أنت ما عارف المستقبل ده فيه شنو بكرة، فأنت بتكون في حالة بتاع جمود ومتوهم وغائب تماما عن شنو، عن الواقع. فدي حاجة، دي حاجة أساسية بتخليك إنك ما تشتغل على نفسك أو ما تطور نفسك. إذا أنت عندك علم بالمستقبل، أنا متأكد تماما 100% أنت اليوم بتشتغل، لأنه بقول الكتاب لأن الوقت نهار، أنت بتشتغل هسي عشان بكرة. المستقبل بكرة.
3: لنجل الموضوع، لنجل النقطة الثانية، أساس صنع الذات. أي بناء يحتاج إلى أساس.
4: بالضبط،
3: ما في بناء كده ما عنده أساس. يعني حتى الكتاب المقدس واضح، لو زول داري يعمل حاجة أكيد بيحسب النفقة.
4: صح،
3: أنت تمشي تعمل
4: دراسة جدوى.
3: دراسة جدوى ورانا ودانا مسالين مهمين جدا جدا، الرجل الحكيم والرجل الجاهل.
4: بالضبط،
3: داك بنى بيت وين وداك بنى بيت وين، وكل زول عارف، لكن العرف هو حكيم. صح، بنى بيته على الصخر، بنى بيته على أساس متين، وحاجات كثيرة، لأنه يعني هي دي سنة الحياة، رياح، عواصف، تعاليم، مفاهيم كثيرة جدا جدا. حتى أنت كإنسان لو ما متأسس تأسيس قوي على مبادئ، على قيم انت عارفها، ولو ما تأسست من البيت اساس متين، اي شيء في الشارع حتضيع. دي الحاجه مهمه. يعني التربيه دي شنو ما هي الاساس.
4: بالضبط،
3: دي المشكله
4: حقيقه. سؤالك جميل جدا جدا، يعني بقودنا انا خاطف يعني ثلاثه اساس مهم جدا جدا في بناء شخص الانسان. نمر واحد، امتلاك الرؤيه. يعني لابد أنت تكون عندك ممتلك رؤية واضحة وخارطة طريق لحياتك لنفسك. سواء كان لحياتك الزوجية، سواء كان حياتك العملية الاجتماعية، المشروع بتاعك اللي انت بتعمله لازم يكون في رؤية محددة، وانت بنقاط بزمن على فكرة. ما رؤية ساي تخدها كده تحلم بها وتسيبها، لا، الرؤية دي بترجمها إلى زمن ومحلات وتقاطعات ونقاط معينة كده وانت بتمشي بها. دي واحد. اثنين، القيم. الأساس الثاني أنا أعوز كل على القيم، يعني أنت لازم يكون عندك قيم بتاعت أمانة، قيم بتاعت صدق، قيم بتاعت محبة، قيم بتاعت مسؤولية. لازم يكون في أساس بتاع قيم في الشخصية أو الذات بتاعك دي. الحاجة الثالثة اللي هو التعليم المستمر يا أستاذ، التعليم المستمر، القراءة المستمرة، كويس، التجديد المستمر لنفسك. يعني الليلة تعلمت الحاجة دي ما خلاص أنا أسيبها كده، لا، أجد أعلمها بكرة وبكرة، لأنه التعليم متجدد، حاجة متجددة. أنت ما تقول خلاص أنا تخرجت في تخصص معين أقف على كده، لا، حاول جدد على التخصص اللي أنت فيه ده، لأنه التعليم ده حاجة مستمرة. فدي ثلاثة نقاط يمكن مهمة جدا جدا، هو في أكتر بس أنا خطيت الثلاثة دي، اللي هو القيم والتعليم والرؤية. دي ثلاث حاجات لازم تكون موجودة كأساس لبناء الذات الشخص نفسه.
3: إذن مهم، وأكيد في إضافات كثيرة جدا جدا. المستمعين الكرام، قد يكون أنتم برضو ليكم الحق أنكم تضيفوها في نقطة أساس صنع الذات. وما أظن أنه لو يعني اختلفنا في النقطة ده ما بس للود قضية، لكن كمان مهم أنك تضيف، ومهم جدا أنك تعرف. ودي الحاجة المهمة اللي بنفكر فيها، اللي احنا عايزين نوصلها في الحلقة دي، ده نوصلها في الموضوع، على أنك يعني ما تخلق نفسك من جديد، أو يعني ينسى على أنه ربنا خلقه بإمكانيات، ربنا خلقك بقدرات، ربنا خلقك بمواهب مختلفة جدا جدا. النقطة المهمة اللي احنا دارين نساعد فيها، احنا دارين نكتشف الإمكانيات والقدرات والوزنات اللي بداخلنا هي شنو، ودي الحاجة المهمة. عشان كده من قلنا ايمن شنو اللي انت بتتميز به، شنو اللي انت عندك، شنو المقدرة اللي عندك اللي انت هسه مفترض تستفيد منها وتشتغل عليها وتنميها وتطورها، لأن العصر اللي احنا فيه والوقت اللي احنا فيه فيه كل الإمكانيات اللي بتخليك تساعدك. يعني في ناس متعلمين، في دراسات، في كتب، في كل شيء بيقدر يساعدك على انك تقدر تعرف انت منه، شنو اللي انت بتمتلكه. واكيد طبعا ما في زول ربنا خلقه كده عبث،
4: صح،
3: ما في زول في الحياة دي كده مخلوق من غير ما انه حتى لو حاجة بسيطة يا اخوانا، الحاجة ما كبيرة اللي هي خلاص انك انت وصل انك انت بقيت زول، لا، في ناس هم ما عارفين عندهم قدرتهم على انه شغلهم الشاغل او الموهبه بتاعتهم الزراعه. منو الليله بيقدر يعيش من غير زراعه؟
4: ما فيش.
3: منو بيقدر الليله انه يكون صياد ماهر عنده الصيد، بيقدر يعني يصطاد سمك ولا يصطاد؟ في ناس عندها مقدرات، في ناس عندها امكانيات ورؤيه محدده، ربنا اداهم قدرات في حاجات معروفه او معينه هم اكتشفوا عرفوا انه ده اتجاهي. في ناس بتشتغل في المستشفيات، في ناس بتشتغل في الطرق، بتنظف يعني بتقدر تنظم الطرق بتاعتنا والحاجات دي. في مهندسين، في دكاترة. احنا ما كلنا حنبقى دكاترة، احنا ما كلنا حنبقى طيارين، احنا ما كلنا حنبقى معلمين. كل زول عنده الحاجة بتاعته. المهم على انك انت تكتشف وتؤمن وتصدق، وكمان شنو؟ تشكر الله عليها. احنا مشكلتنا في المكابسة، مشكلتنا هسي في الحتة بتاعت انه نكابس حق الناس ده المضيعنا.
4: بالضبط، صح.
3: اي زول بيكابس في حاجة ما حقته بيقلد، بمعنى انه ما لاقي نفسه. ودي المشكلة المخلية الناس عميان لغاية هسي. وفي ناس متعبة بتقابض من هنا، يوم تلقاه شكله هنا، يوم تلقاه قا دار يبقى شنو هو ما عارف. وعادل في ناس بيقول لك يا زول انت شنو بالضبط، انت منو، انت مالك مجهجه، انت لا مجهجه. ما عيب انك تقول يا اخي انا ما اعرف نفسي انا داير اعمل شنو، وما تستصغر انه ممكن تكون حاجه بسيطه جدا ربنا اداك لها، لكن انت متميز فيها، انت مختلف فيها جدا. ليه؟ لانه دي عطيه من عطايا الله. ربنا اداك وزنه، ربنا اداك الحاجه دي على انك انت قادر انك تخدم بها، ودي ممكن تكون حاجه عظيمه جدا جدا، ممكن تكون حاجه يعني انت ما بتتخيلها قدر شنو، انه هي في في في نظر الله حاجه كبيره جدا جدا. في ناس بتسرع للحاجات الكبيره، ما كلنا حنمشي للحتات الكبيرة.
4: بالضبط، كلامك جميل جدا جدا أستاذ هيثم. يعني أنا بعرف ليه واحد متقمص شخصية واحد أستاذ هيثم لدرجة أنه يعني الشيل بتاع مفتاح العربية بيعمل لنفس الشخص اللي هو هو متقمص ده.
3: بس إن شاء الله عنده عربية.
4: هو كان عم شغال في شركة كده كده مهمة ضاع عربية، بيجي يشيل مفتاح نفس الشخصية اللي هو بيتمناه. ده موضوع حقيقي على فكرة، ده مثل الحقيقي كلام ده في السودان في خرطوم. فما علينا. الحاجة اللي أنا عاوز أقوله أستاذ هيثم، بقول لك المدير والغفير حاجة واحدة بيجمعهم الإنسانية. أنت إنسان، طالما أنت إنسان وده بيجي مدير وأنت كغفير وأنت كإنسان تقدر أن تبقى شنو؟ تبقى مدير. فطالما أنت إنسان معناته في عوامل، في أساسيات ربنا خدتها فيك اللي هو التعليم مثلا، اللي هو اللي احنا اسمين كده عنه تطوير الذات. طالما أنت إنسان طور نفسك. طالما أنت إنسان ما ما ما ما تشابه إنسان، لأن إحنا مختلفين على فكرة في البشرة، في التفكير، في اللون، في الطول، في القامة، في الدخل بتاع الناس دي كلها مختلفة. فأنت ما تحاكي زول، وما في حاجة تانية، في مشكلة تانية في المجتمع. أنا إحنا زي أنت ما قبل شوي بتقولت دار تشيل حاجة بتاعت زول، يعني هيثم ده كرسي بتاع هيثم، أنت دار تشيل كرسي هيثم ليه؟ ما في كراسي تانية فاضية، كراسي فاضية كتير. أنت ممكن تمشي تقعد في كرسي وتعمل اسم وتعمل شخصية لنفسك. فدي مشكلتنا نحن برضو، عقائق من جنبوها نحن في مجتمعاتنا، ونحن ماشيين مو بتكبر معانا انه لازم انا المحل لازم اجي فيه. لا، في محلات تانية يعني احنا محتاجين المحلات تانية، زي ما كبير انت قلت محتاجين للدكتور، محتاجين للمهندس، محتاجين للطبيب وكده. فما كلنا نحن عاوزين نبقى حاجة واحدة. عندنا برنامج في الكلية قاعدين نعد فيه الاسبوع اللي فات من الاعلانات، جا قالوا احنا يا جماعه ما دارين كل الطرق دي، يقول دارين رني يا جماعه في حاجات تانية.
3: دي طرائف من الطرائف اللي احنا لسه ما وصلنا لها.
4: بالضبط، ده مثل حقيقه قبل يومين احنا في الكليه، استاذه فريده لو هو مش مستمعنا، استاذه فريده طلعت برا يا جماعه اننا برنامج بتاع اخر السنه ده قاعدين نعيد فوقه، فيا ريت يا ريت قالت يا ريت ما قلت له سجل لي تقول لي ترنوا. فأنا صدمت، وفعلا دي كانت من ضمن الحلقة، ونحن أنا بقعد برتب في الحلقة إنه ليه نحن كلنا عاوزين نبقى الحاجة دي، وإنه في مواهب تانية، في حاجات تانية. فلازم
3: أسهلهم يعني ولا كيف دي.
4: فلازم إنه الناس تحاول، يعني ما كلها تبقى حاجة واحدة، ما كلها تشابه بعض، ما لا، أصنع نفسك، شوف أنت متميز في شنو، نمي عليها، اشتغل عليها، وربنا بيساعدك إن شاء الله.
3: عارف يا أيمن، في يوم من الأيام جاتني دعوة إنه أقرأ كلية اللاهوت.
4: أيوة.
3: وجات من كلية كبيرة في الأردن، وجاب لي قسيس يعني ربنا يتراب الخير، فبيقول لي هيثم يعني جاتك منحة وجاتك فرصة إنك تقرأ كلية اللاهوت في الأردن. فأقعد صلي وشوف ربنا داير شنو. لكن تصدق أنا الحتة اللي كان دائما أنا عارف إنه ربنا خدتني زول بتاع خدمات، يعني أنا بخدم في الكنيسة تدبير وحاجات، يعني بعرف إنه دي الحتة بتاعتي وسط الشباب، الخدمة والحاجات زي دي. قعدت وقلت له بصراحة
4: ما لقيت نتيجة،
3: أنا ما زول لاهوت، رغم إنه ما غلط، رغم إنه كل شيء، لكن ما دعوتي إنه أبقى قسيس. ليه؟ وفيه يعني كله كانت الفرص، كل الحاجات كانت متاحة جدا، يعني إنه والكنيسة هتعمل ريكومنديشن إنه الزول ده واحد من الخدام والعيال. لا، فأنت بتلقى الحتة اللي فعلا ربنا داعيك فيها.
4: صح.
3: لو أنت عرفت ربنا خدتك في الحتة دي صح، مهما كانت المغريات اللي بتجي مع الحاجة دي ما ما ما بتعدي لك حاجات كثيرة جدا جدا.
4: بالضبط.
3: لأنه ممكن تمشي حسب
4: ما تنجح.
3: ودي النقطة اللي أنا داير أقولها في الحتة دي.
4: على فكرة دراسة اللاهوت العامل الأساسي فيه عشان أنت تقرأ اللاهوت ده اللي هو الدعوة. إذا أنت ما مدعو أنت هتبقى سبب عسرة، هتبقى هرطوغي، هتبقى يعني ما عارف هتفتح تبقى شنو، بسبب أنه أنت ما مدعو، بسبب أنه جسيس فلان جابك، بسبب أنه القبيلة جابتك، بسبب أنه المجتمع قال لك أنت بتنفع في كده. لا، الموضوع موضوع دعوة. زي انت ما مدعو امشي شوف لك دراسه كتاب مقدس، شوف هناك. هو ما غلط انه تقراه عشان تفهم، لكن ما تقرا عشان انت عاوز تبقى قائد وتقود ناس بدون دعوه. فده موضوع خطير جدا جدا جدا. وعندنا امثله كثيره احنا تكلمنا فيها يمكن في خلال الدراسه بتاعتنا. يجينا ناس ما موضوعين جو خشوا درسوا وطلعوا عملوا تعاليم مزيفه, تعاليم جديده, تعاليم ما عارف جابوها من وين. فما بتقدر ذاته الثاني تقدر ترد لهم. فدي مخاطرة كبيرة جدا.
3: ودي حتى يعني مؤخرا يعني بات حديث ساعة موضوع كلية اللاهوت, موضوع المرنمين, موضوع العازفين. ويعني حتى في يعني حكاية الناس بتقول زمان على إنه كل من فشل في الحياة
4: صار لاهوتيا. كان جندياً بيقولوا.
3: أيوة.
4: بيقول كل وصار في الحياة.
3: يعني الجيش زمان أول شرطة يعني الناس اللي كان بتعرف الحقيقة دي يعني يقول لك ما بس راح الجيش. يعني المدرسة ما نفعت معاه وشنو ما نفع معاه والشرطة. وكان بيقول يعني إنه الزول بيمشي بيتحامي تحت الميري ده, بيمشي بيتحامي تحت الكاكي ده, بيعمل حاجاته كله هو مرتدي ده. الدنيا تقفلت معه من هناك وتخربت معه هناك, بقى شنو؟ بقى عسكري. يعني في ناس حتى في موضوع اللاهوت يعني يعني يعني مشكلة كبيرة جدا جدا. يعني حتى انت اللي بتجيبه بتخليه انه مش قرى اللاهوت ده, مفترض في حاجات كثيرة جدا اكاديميا يعني
4: تنطبق.
3: ما احترامي للمعاهد, ما احترامي للكليات والحاجات زي دي, قبلها في حاجات كثيرة جدا جدا أكاديميات مهمة جدا جدا. يعني ما مجرد يعني دراستي تبتمش تعملها, ما هو يعني علم اللاهوت وحاجات كثيرة جدا جدا, لكن كمان في حاجات أكاديمية. فهي مشكلة, ما بمعنى إنه بس بوابة مفتوحة يعني مأكلة أو حاجة زي دي إنك إذا مش تقرأ اللاهوت تكون قاعد في كلية اللاهوت عشان فيها واحد واثنين وثلاث. لكن أنت هل عارف إنك حتخرب المجتمع؟ هل أنت عارف إنه بتعاليمك وفكرك حتى بالهدف اللي انت بعيد من دعوة الله ليك ده انك انت ممكن ما تنجح فيه؟ امشي اروح اقرا لاهوت وتعال ابقى لنا قسيس وتعال اقعد, لكن شنو الموضوع بعدين؟ يعني في حاجات جواك لسه في امور ما هي انت يعني المطابقة او اللي دعاك بها ربنا وخصصك فيها على انك انت هتمشي تعمل الحاجات دي.
4: كلامك جميل جدا جدا صراحة. يعني في كثير من الافهام فهم الخطأ إنه أنا خلاص كل الأبواب قفلت قدامي أنا أروح أدرس لاهوت. لا, ده يعني مفهوم غلط ومغلوط جدا جدا. يعني أنت كطالب جد بفهم ده هتطلع بالفهم ده على فكرة. أنت جد بفهم إنه خلاص دي ده تبقى لك مصدر دخل ولا تبقى لك شهرة ولا عشان ترسم جسيس, أنت هتطلع إنسان مخرب. ولكن على فكرة بعض مرات برضو في ناس بتيجي بالفكرة دي لكن قاعد تتعدل من خلال الدراسة, من خلال وجودك في المعهد, من خلال وجودك في الكلية. أنت بتتعلم وربنا بيفتح أذهانك. على فكرة في ناس كثيرين جو عندنا طلبة هسي معانا قالوا جايين إحنا عشان دارين شهادة.
3: بس شهادة يعني.
4: أي بس أنا دار شهادة. كثيرين قاعدين معانا لكن ناس من خلال دراستنا اتغيروا. على فكرة في تغيير برضو بيحصل. يعني بقت المفاهيم والحاجات دي تغيرت, بقت فعلا أنه هم محتاجين أنه يعلموا آخرين. فموضوع اللاهوت ده المشكلة دي بتتحل عند كنائسنا. يعني احنا ككنيسة مفترض زي ما جبنا قلنا بنشوف الزول هو ماشي في شنو ولا موهبته شنو, يعني احنا نرسله. يعني ما ممكن هو انسان ما عنده قيم وسلوك جميل في الكنيسة, يعني احنا نقول له امشي شنو ادرس عشان تجي تترسم لنا. لا, يعني احنا ذاتنا لازم نعمل يعني عامل بتاع تحفيز, عامل بتاع صنع الجسيس من الكنيسة بتاعتنا.
3: وما غلط يا أيمن إنه الكنيسة تكون فيها تنوع, لأنه إحنا جزء من هذا المجتمع.
4: بالضبط.
3: يعني داخل هذه الكنيسة فيها كل الكيانات, داخل هذه الكنيسة فيها يعني كل ما هو يخدم المجتمع, فيها العسكري وفيها المزارع وفي ما هي الكنيسة نفسها, هو نفس الإنسان, هو من جماعة المؤمنين. يعني أنا وإنت يا هم ذاته نفس الناس اللي إحنا بنعكس رسالة المسيح, لكن موجودين داخل هذه الكنيسة.
4: بالضبط.
3: وخلينا كل زول يأخذ جانبه, كل زول يأخذ الحتة بتاعته, وهو بيصنع ذاته, هو بيطور في نفسه عشان إحنا نقعد نساهم في تنمية, نقعد نساهم في إنه الرسالة توصل في الناس الاختصاصيين العلمانيين, نحطهم في حتة مهمة جدا جدا. وعندنا حتى يعني الشباب الرياضيين نحطهم في جزئيته. عندنا المرأة بكل ما تعنيها المرأة, المرأة العاملة, المرأة المتعلم, كل ده كل زول ياخد مكانه الصح.
5: صح.
3: لو احنا عرفنا انه كل زول يعرف ويصنع ده في المكان اللي هو فيه، احنا بنتصارع حول الكراسي، ما بنتصارع حول المناصب، ما حنجي نقعد بس همنا الاول نيجي نقعد هناك فوق عشان ندير ونحكم الدنيا باصابعنا عشان احنا المسؤولين الاوائل والاخرين. يعني حتى النقطه اللي انت قلتها يعني قلتها قبل شويه، ما كلنا احنا مرنمين.
5: ايوه.
3: ولا يعني انت ما تتلبط، انت لو ما كاتب ما بتعرف تكتب ما تقعد تتلبط، يعني تخش في حته تقول تكتب لك حاجه ذاتها هي لا لا ما في الشرق والغرب.
5: صح.
3: يعني حتى لو انت ما مرنم ده ما صوتك، ما كلكم حتبقوا عازفين. يعني في حتات خلوها، يعني مش نقول ادوا العيش للخبازين، لا ده بيقولوا مثلا، لكن الله اداك شنو، ربنا اداك وضع جواك شنو. ولو يعني انت بتحاول انك تخش مكان ما حقك وما غلط انك ترجع منه على فكره، عشان انك تقدر تصنع صح، عشان تقدر تعمل صح. اذا الاعزاء المستمعين الكرام، صنع الذات هو رحله تحويل الامكانيات الى واقع، والاحلام الى انجازات، والمواهب الى تاثير. ودي الحاجه المهمه، ودي المفترض احنا نعرفها، انه في ناس عندها قدرات كبيره لكن ما استثمرتها، ودي مشكله كبيره جدا جدا. وبتفضل في مكانه. في ناس بدأت بإمكانيات بسيطة جدا زي ما أنت قلت قبل شوية، لكن اشتغلت على نفسها يوميا، كل يوم بيشتغل على نفسه، فصنعت شخصيتها أو صنعت شخصية ناجحة ومؤثرة. في ناس ما قاعد تستسلم، قبل شوية المثل أنت ضربته بالشخصية الكبيرة الرأسمالية الكبيرة جدا
5: ماسك.
3: ماسك يعني زول الليلة بيقارع ترامب، بيقعد في كرسي ويتغالط معاه ويتناقش معاه لأنه ملياردير، دول عنده قروش.
5: بالضبط. ورحلة ترامب الأخيرة للصين ساقوا معاه على فكرة، كان معاه ومشى عشان داري يوري الصين أنه أنا قوة سياسية وقوة اقتصادية في نفس الوقت.
3: شوف حتى وإحنا بنختلف، لكن أنت مهم بالنسبة لي.
5: بالنسبة لي أيوة.
3: أنت قلت شنو ولا بتاع، يعني أنا عندي وإنت عندك.
5: صح.
3: فمرات إحنا لو احترمنا الحاجة دي ذاتها، يعني أنت جزء من النجاح أنا ماشي فيه، جزء من النجاح هذه أمريكا. فأنت بتشيل الرؤوس الأموال، بتشيل الحاجات كلها وتمشي بأداتك وتمشي بعجائبك.
5: بالضبط.
3: فإحنا لو كل زول صراحة يعني أخذ الحتة بتاعتي إنه هو بيلعب فيها دور، إحنا بنشكل لوحة جميلة.
5: بالضبط.
3: لكن لو دارنا نبقى كل رؤوسنا واحدة كده، هنتميز بشنو؟
5: ما هيكون في تميز،
3: ما هيكون في تميز. ما هيكون في إبداع.
5: صح.
3: اللوحة ما بتكتمل.
5: بالضبط.
3: لكن عشان لو اللوحة دي تكتمل وتكون جميلة، أخذ مكانك صح، أبدع في المكان اللي أنت فيه، الموهبة القدرة الوزن اللي أداك لها ربنا اشتغل عليها. وما حاجة بسيطة، وما حاجة يعني حاجة كبيرة حاجة خطيرة، لا ده بدي تعرف نقاط القوة بتاعتك، انت نقاط القوة بتاعت الارتكاز بتاعتك شنو، نقاط الضعف بتاعك شنو، عشان تقدر تعرف الحتة دي شنو الحاجات اللي بتفرحك. عندك حاجة بتفرحك؟ ده سؤال مهم. قال قاعد يفرحك شنو عزيزي المستمع؟ شنو الحاجة اللي بتتميز فيها من غيرك؟ وده اللي بيخليك يا أيمن، بيخلي كل زول يعرف إنه ربنا مدي الموهبة مدي القدرة دي، شنو الحاجة اللي أنا بتميز بها من غيري، أنا بتميز من غيري بشنو. فلو أنا عرفت إنه أنا بتميز بشنو حتى لو هو بسيط، يا أخوانا في حاجات بسيطة جدا جدا ممكن أنت بتميز بها من دون الناس، لكن أنت بتبدع فيها، ده أنت ممكن بتبدع فيها. ففي ناس يكتشفوا يا أيمن بس ده شغلهم، الحاجة البسيطة هنا ما بمعنى إنه يقعد عليها بس كده، لا يشتغل عليها
5: الطويرة،
3: يجازف يقابض بيجال ومستمتع. في ناس يا أيمن بيكونوا مستمتع ولا بيخجل ولا بيتكسف من الناس، ده شغلي.
5: أيوه.
3: وسقان نظيف مبسوط، حاجة بتفرح بتجيب له القروش ومرتاح ومستمتع. أيوه. وراضي يقول لك زي ما بيقولوا
5: جماعة ديلك
3: مبسوطين. ليه؟ ده شغلي. مفتخر بيه وأنا وأولادي بناكل منه، حامدين الله وشاكرين الله، ده ربنا اداني له.
5: دي النقطة اللي احنا عاوزين نحصل عليها، انه الانسان لازم يبقى راضي بالشيء البسيط ده، ما تقول ما في وتندم على كده وخلاص. على فكرة قريت لواحد بيقول جعد في المغابر كده، قال انتوا عارفين اغنى حتة في العالم وهي المغابر. الناس سألوا ليه؟ قالوا انه الناس الميتين دل عندهم افكار، عندهم حاجات غيمة ما عملوها وماتوا. فانت بتحصل مرحلة دي ان الحاجة الغيمة جواك دي تكتمها وتكفلها لغد ما تموت، انت لا هتستفيد لا المجتمع هيستفيد، انت متبع. فدي خسارة كبيرة جدا جدا. والشي اللي عاوز أكد عليه للمشاهدين ولكل إنسان، انت إنسان، انت غيم عند الله، والله ميزك بحاجة معينة جواك وخدتها جواك, انت بس كيف تعرفها وكيف تصهرها وكيف تشتغل عليها وتعمل عليها. لازم تشتغل عليها وتعمل عليها على أساس انه تكون منتج, تكون عندك رسالة, رسالة في الحياة دي. اما انت موت ما يقول الزول ده مات بأفكاره, لا انت موت بأفكارك قاعدة برا ونحن شغالين بها ومستفيدين منها. دي الحاجة المفترض انه تحصل.
3: المهم يا ايمن, انا دار اقول نقطة مهمة جدا, مجد الله خلقك.
5: بالضبط,
3: اعمل الاعمال ربنا دايرك تعملها.
5: صح.
3: خسار انه ربنا يكون خلقك واوجدك في الحياة دي وانت ما استفدت منها. يا اخي زي ما انت قلت, كم واحد مات وما عمل حاجة, ما قدم حاجة في الحياة,
5: ما قدم حاجة في الحياة,
3: ما ترك اثر.
5: صح.
3: يعني ما ممكن انت تكون يعني انسان بـ بـ بـ بـ بـ بـ بمعنى الكلمة, بس انت دافن نفسك, دافن موهبتك. ليه؟ لانك انت جاري تقابض في حق الناس. لمتين حتوتك او بتعمل في حاجة ما حقتك او بتحقق في احلام ناس.
5: بالضبط.
3: انت بس بتحقق في احلام ناس. يعني ليه ليه ليه ليه, ليه الكلام ده؟ خلونا ناخد رسائل كده ونرجع لأيمن ونشوف الحاصل شنو. أليسا سايمون ويليام بتقول صباح مليء بالبركات والفرح والفرح. صناعة الذات يعني القدرة الإنسان على اكتشاف نقاط قوته وضعفه وبناء شخصية وثقة بنفسه وتوجيه مشاعر وأفكار لتحقيق أهداف بكفاءة. شكرا لك. ملكة بتقول أبني ذاتي, أبني ذاتك, ضع الله أمامك, أنت ناجح في كل شيء, سلم سفينة حياتك, سفينة حياتك, كلمة في كل صغيرة وكبيرة, تجد نفسك محاط بعناية الله وتنمي ذاتك ويملأ قلبك سلام. أكيد يا صديقتنا العزيزة ملكة, شكرا لك. أيمن برو بيقول أفضل برنامج لكم الود, شكرا لك. ونشوف صديقنا فضل, لكن قبل فضل نشوف السنوسي, عمر السنوسي. عمر السنوسي بيقول صباح النور راديو سمرنا, صناعة الذات هي قمة النضج والتضحية بكل الأشياء الثانوية والتركيز على الهدف, وذلك من أصعب التضحية في زمن مليان بالتهرب من مواجهة التحديات, ودي مشكلة كبيرة جدا جدا. ناخذ نقطة مهمة جدا, فضل بيكتب لنا رسائل مهمة وبيشاركنا بتفاصيل مهمة جدا. بيقول يا صباح الخير والجمال والمحبة, صباح الخير لبلدنا العزيزة ولكن لكل السودان في كل مكان عبر أثير راديو سمر. نلتقي اليوم في حلقة استثنائية من مع الأستاذ هيثم وضيفه القدير الأستاذ أيمن إسماعيل, لنتحرك معا في مسار من أهم مسارات الحياة, صناعة الذات المفهوم بقوة وإقناع, ما هو المقصود بصناعة الذات؟ وبيرجع فضل بيقول المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك. الرسالة دي وصلت عندك صح؟
5: أنا بس عندي مشكلة في هنا, لكن ده فضل؟
3: ده فضل.
5: قال ممكن تقولها تاني؟
3: المقصود بصناعة الذات باختصار وإقناع أن تكون أنت المهندس الحقيقي لحياتك, أن لا تترك الظروف أو الصعاب أو البيئة المحيطة هي من تشكل هويتك ومستقبلك, بل تأخذ ذمامة المبادرة لتصنع من نفسك النسخة الأصلي الأفضل والأقوى, تحويل التحديات إلى روافع, السفر الاغتراب وتغيير البيئة ليست نهاية المطاف بل هي المادة الخام التي نعيد بها صياغة وعينة وتطوير مهاراتنا, لنبث لأنفسنا وللعالم إن الإنسان السوداني قادر على العطاء والإبداع في أي أرض وأطتها أقدامه. الاستثمار في الوعي والمعرفة, صناعة الذات تبدأ من الداخل بتطوير الفكر واكتساب المهارات الجديدة والتمسك بالقيم التي تجعل منا عناصر بناءة ومؤثرة في مجتمعاتنا الجديدة. الربط بالفلسفة الإنسانية الخاتمة المؤثرة, إننا عندما نتحدث عن صناعة الذات لا نتحدث عن نجاح مادي جاف, بل نتحدث عن بناء إنسان متكامل, إنسان يتسلح بالعلم والعمل, لكنه قبل كل شيء يتسلح بقلب نابض بالخير لذلك دعوتنا نتفق في حلقة اليوم مع ضيوفنا الأفاضل إن صناعة الذات الحقيقية هي تلك التي تجعلنا أكثر قدرة على خدمة آخرين ونشر السلام والتكافل، الحب أولا والإنسانية دائما. فضل كجو،
5: يا سلام يا أستاذ فضل. يعني أنا ما أعرف أقول لك شنو، لكن ربنا يباركك على المداخلة الجميلة دي، لخصت يعني قالت كل ما مفترض نقوله، من مرورا بأن الإنسان هو مهندس، وختاما بأنه الإنسان عبارة عن رسالة، وأن الذات بتاعته لابد أن تكون رسالة. على فكرة موضوع الإنسان مهندس ده موضوع مهم جدا جدا يا أستاذ هيثم، بديك منظور جميل أنه المهندس بيجي بيقعد برتب لأقل التفاصيل ودق التفاصيل بتاعت المنشأة أو العمارة هو عاوز يعملها. فده بالضبط الحاجة اللي بتحصل للإنسان في بنيان ذاته. أنت لابد تقعد أن تخطط لدق التفاصيل بتاعت بنيان ذاتك اللي أنت عاوز تعملها دي. كميات، الزمن، المواد، الحاجات دي، القيم، كل الحاجات دي تقعد بتحسبها، بتخطها بالمسطرة بالقلم وبالثانية وبالدقة كمهندس. لنفسك، ما في شخص تاني حيجي يخطط لك، ما في شخص تاني حيجي يقول لك عمل. ما
3: انت بتهندس يعني. أيوة. انت المهندس نفسك.
5: أيوة، عشان بعدين العمارة أو الحاجة اللي انت بتعمله كان وقع انت المسؤول. كان بقى ثابت انت برضو انت المسؤول. شكرا يا فضل، صراحة انا معجب بالمداخلة الجميلة دي، وكلام جميل، كلام مليان، كلام عميق، يعني كلام ما فيه زي ما بقوله ولا ذرة بتاعتها قلط. شكرا أخونا فضل.
3: وبيرجع تاني بيقول الذروة والربط الفلسفي، لكن أسأل أنفسكم يا رفاق، ما قيمة ذات نصنعها ونجاح نبنيه إذ لم يكن أساسه متينا؟ شنو الفائدة؟ إن صناعة الذات الحقيقية ليست أنانيا أو صعودا على أكتاف الآخرين. النجاح الحقيقي هو الذي يفيض خيرا على من حولنا. الإنسان القوي هو الذي يصنع نفسه ليصبح سند لغيره ودرعا لأهله ومجتمعه. لذلك دعونا نصنع زواتنا بالعلم والعمل، ونسيجها بالرحمة والوئام، لأننا نؤمن وسنظل نؤمن دائما بأن الحب أولا والإنسانية دائما. فضل، شكرا يا فضل للكلام الجميل. شكرا، وما زلنا معاكم، ما زلنا بنواصل المستمعين الكرام. 6 دقائق هي بتفصلنا عن نهاية مشوارنا وحلقتنا اليوم. محمد ديسكفر بيقول صباح الخير وصباح المحبة والسلام، تحياتي لكم جميعا أستاذ هيثم ومضيفك الكريم أستاذ أيمن. بس أنا بسأل، هل نحن كشعب السوداني عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ ورد في الكتاب المقدس قال امتلوا بالروح أفسس. وشكرا، ربنا يبارك حياتكم جميعا. هل نحن كشعب السودان عندنا أساس عشان نصنع نفسنا؟ وده سؤال مهم جدا جدا يا ديسكفر، وفي غاية الأهمية. يعني ما أقول لك، أو حتى ما حقدر أقول لك سؤال محبط أو حاجة ممكن تكون ما فيها أمل من الحديث يا فضل، لكن عايز أكد لك إنه كشعب السودان عندنا أساس. يعني عندنا أساس، دليل على ذلك يعني دولة بتاعتنا، أو يعني حتى تاريخنا حافل جدا جدا بالكثير من فعلوه أجدادنا، عملوه الملوك بتاعنا في السودان، حديث كبير جدا جدا. السودان فيه تاريخ كبير جدا جدا، يعني في أساس، لكن في بعض النقاط معوقات كثيرة جدا جدا، وفي أشياء كثيرة أعاقت على إنه حتى الإنسان السوداني ما يكتشف نفسه. وإحنا عارفين الحقيقة دي، بنعرف الحتة دي يا فضل، ولا أنت رأيك شنو يا أيمن؟
5: لا أنا ما أعرف.
3: إلا ما يكون إحنا بشر، طالما إحنا كبشر الله خلقنا وإحنا مخلوقين على صورة الله، وفي أعمال سابقة فأعدها لكي نسلك فيها، إحنا ما اكتشفناها رغم إنه في معوقات كثيرة، لكن في أساس.
5: لا في أساس، نشوف الملك ترهاغة ونشوف الكنداكة، حاجات دي كلها ممالك القديمة في مروي، دي كلها أساسات بتدينا إنه دافع إنه فعلا كان عندنا تاريخ، عندنا اسم، عندنا مكانة. أساسات، في أساس ثورة، في حيوانات مواشي، في مراعي، أرض خصبة، دي كلها أساسات بتخليك إنك تبدأ. إذا أنت مزارع، أرض السودان دي ما في زيها. انت كان زرعت جوا بيتك، الزراعه دي بتقوم. ففي اساسات، في حاجات جميل. عندنا 2 نيل أنا ما أظن في دولة عندها 2 نيل ماشي، عندنا 2 نيل، عندنا يعني مدار بتاع السنة كاملة أنت ممكن تزرع. دي كل أساسات بتاع أشياء قابلة للنجاح في السودان، ولكن تعاقب بتاع حكومات، تعاقب بتاع
3: سوء إدارات،
5: سوء إدارات هو يعني عاملة ركوط، عاملة زي ما تقول مسح للهوية، مسح للأساسات دي، مسح لكل حاجة. في دي حاجات يعني زي ما تقول مرتبة جاهزة جاية من سوء بتاع الإدارة للسودان. ولكن السودان قني، قني بكل تفاصيله، قني بكل حاجة، يسعى زي ما بقول بيسعى الجميع، بيسعى أنا وإنت وكل شخص. السودان يعني كبير، ففيه أساسات بتاع أي حاجة، بتاع أي مشروع، بتاع أي حاجة في راسك أنت عاوز تعمله، السودان متاح.
3: إحنا عندنا تعدد ثقافي في العالم، ما في
5: أكتر من 800 وكم 50 قبيلة ولقى.
3: ده لو إحنا ساكت بس أديرناه بطريقة دي لوحة في العالم ما حتكون،
5: ما حتكون. بس يعني اللي هو الطمع والشفق وعدم تقبل الآخر
3: في كتير لو إحنا قعدنا نذكر.
5: أيوة.
3: يعني عندنا أساس ترك في السودان، يعني حتى كتير جدا من الفاتوا وخلوا عملوا كتير في تاريخ السودان، لكن احنا قدرنا نحافظ على هذا الإرث، قدرنا نحافظ على الحاجات دي ولا لا؟ يعني حتى قريب يعني التسليم متسول الأجيال ذاتها هي بتعاني، ليه؟ لأنه ما في حاجة كده كويسة بتستلمها غير إنه في حاجات معينة. إذا دقيقتين هي بتوصلنا على نهاية الحلقة إيمان، لكن نجيب خطوات عملية للصنع الذات. شنو هي الخطوات اللي ممكن إحنا نصنع، نكتشف بها أو نصنع بها ذاتنا؟
5: من الخطوات العملية لابد إنه تخطط الهدف أو تحدد الهدف بتاعك أول حاجة، وتخطط له وتعمل له دراسة بتاع جدوى عميقة جدا جدا. زي ما جميل الفضل قال مهندس لازم تحسبها بالخطوة واحدة واحدة، دي من الحاجات المهمة جدا جدا، وتطور المهارات اللي فيها. والحاجة المهمة فيها الاستمرارية، استمرارية في الدراسة دي، استمرارية في تطور بتاع النفس، استمرارية في المعلومات الجديدة، استمرارية مع المجتمع. والحاجة برضو المهمة اللي عاوز أتكلم فيها اللي هي خطوة بتاعة القيم. إذا أنت شخصيتك دي أنت بتبني فيها وبنيانها ما فيها قيم، كل حاجة بتكون مدمرة. فالقيم لابد أن ترسخ فيك، الأمانة، الصدق، المحبة، اللطف، الوداع، الحاجات الجميلة دي لازم تكون موجودة في الشخصية اللي أنت دار تطورها، دار تنمية، وفي الرؤية اللي أنت خدتها.
3: إذا المستمعين الكرام، زي ما قلنا في كثير من التعريفات المهمة جدا للنقاط المهمة اللي ساعدنا فيها أستاذ أيمن، رغم أنه في معوقات كثيرة في حياتنا، لكن زي ما هو قال أنه في خطوات عملية مهمة جدا جدا. أقول لك كمان أنه اكتشف موهبتك أو اكتشف مواهبك، شنو الحاجة اللي بتعملها بسهولة ويستفيد منها الناس، دي ممكن تكون موهبتك. يعني في حاجة أنت بميز بها بتعمل الناس قاعد تستفيد منها، المجتمع الحي، الحلة، الشباب اللي أنت معاهم. أنا بتكلم على حاجة كعبة، ما بنتكلم على حاجة مضرة، ما بنتكلم على حاجة بتأذي الناس. إنك أنت موهوب في متاجرة المخدرات، أنا ما أقول لك إنك أنت موهوب على إنك أنت ماشي تدمر، لا لا، أنا بتكلم على حاجات المجتمع بيستفيد منها، ما بيضر المجتمع، ما بإنه تشرد أولاد من المدرسة، ما إنه تخليهم يعني غير
5: متعلمين.
3: متعلمين لا، احنا بنتكلم على حاجات
5: متشردين.
3: ايوه، مجتمعيه بسيطه بتعملها في المجتمع بيستفيد منها. يعني ممكن تكون عندك لم شمل الاولاد الحله بتجمعهم وقاعد تعالج كثير من المشاكل. ممكن تكون انت زول مرشد، ممكن تكون انت زول مشوره، انك انت بتصحح، انك انت بتصالح الناس. ليه لا؟ في حاجات بسيطه جدا انت بتعملها. يعني انت من الناس بتحب تقعد معاك وتتونس معاك، انت قاعد تخلي الناس تحكي وتتونس. يا اخوانا الموضوع ما انك انت الفلان الاسم الرنان الكبير ده، بمعنى انه دي
5: شخصيتك، دي الذات بتاعك اللي انت اللي احنا عاوزينها.
3: عشان كده احنا قاعدين نجري على الاسماء الكبيره، بنجري على المناصب، بنجري بنفتكر ان ده كله اللي بيخلينا يعني او بيخلي الناس تكون مرتاحه مننا.
5: على فكره الحاجات البسيطه بسيطه هي اللي بتكبرك وبتعمل لك الاسم. اذا انت عاوز
3: طبعًا
5: اسم طبعا. إذا أنت عاوز يسمع حاجات البسيطة بسيطة دي اللي أنت ما خدت لا بالك دي هي اللي بتكبرك وبتبقيك نفس الشخصية اللي أنت زمان بتحاكيها، الشخصية اللي أنت بتقلدها، الشخصية اللي أنت بتشيل المفتاح زيها دي. لازم الحاجات الصغيرة دي تخد بالك عليها.
3: أيمن قال قبل شوية في موضوع الوقت، عزيزي المستمع، الوقت هو رأس المال الحقيقي. وقتك لو أنت عرفت أنك تستغل استغلال صح أنت راجل ناجح. الوقت غالي جدا جدا. طور نفسك باستمرار، أقرأ، اتعلم، أسأل، ما تكفل نفسك في حتة معينة. وقال كمان رؤية وين داير تكون بعد 5 سنوات. بعد 5 سنوات أنت داير تكون وين؟ هل قاعد تفكر بعد 5 سنوات؟ كأس العالم هسي مرة وجاء منه تاني هسي تجدد 2026. الأرجنتينيين بيحلموا أنه يكملوا في أنه هم يشيلوا الكأس، الفرنسيين بيحاولوا أنه يقلعوا منهم، وفي في في في ناس بعد 54 سنة حلموا أنه هم يرجعوا كأس العالم، رجعوا 40 سنة ليلة موجودين، وفي ناس بعد كم 20 سنة أصروا بعد كل هذه السنين أنه يلعبوا كأس العالم ورجعوا. الكونغو بعد 52 سنة،
5: ده تاريخ، ده عمر
3: عمر. فأنت بعد 5 سنة بس أنت هدار
5: تمشي.
3: وده سؤال مهم جدا جدا، ربنا حيطول في عمرك، ربنا يديك الصحة. أيمن شكرا لك، شكرا للحلقة، رغم أنه الموضوع كان مفترض يكون مع الزميلة إيناس، لكن نشكرك كمان أنك أنت قدرت أنك تكمل معانا المشوار من الصباح.
5: شكرا، شكرا لراديو سمر وكل المشاهدين. كلمة ختامية أنا عاوز أقول أنه ربنا بحب كل إنسان وجابك لحاجة معينة أو عمل معين لازم تعمله. شوف أنت بتعرف تعمل شنو وأعمله وطور فيه. شكرا.
3: أكيد عزيزي المستمع، ودي الحاجة اللي إحنا دائما بنقول لك إنه أنت ما ضربة حظ. عزيزي المستمع، أنت ما موجود على هذه الأرض صدفة، ما في حاجة جابتك صدفة، أنت بخطة إلهية، أنت موجود بهدف من الله، وفي إمكانيات وفي مواهب وفي وزنات وفي مقدرات ربنا وضعها فيك عشان تمجده، عشان تعظم الله، عشان تبارك الله وتعلن وتعمل عمل الله وتعلن السلطان بتاع الله في هذه الأرض، وتظهر الله من خلال الحاجة اللي أنت يعني موجودة فيك، هو وضع فيك. فما تفتكر أنك أنت بس قاعد ساكن من غير هدف ومن غير أي فائدة. لغاية ما نتقابل في حلقة جديدة، يا ريت تبدأ تبحث، يا ريت تبدأ تكتشف، يا ريت تبدأ تفكر في اللي أنت قاعد تتميز به، حتى لو هو بسيط، قول يا ربنا شكرا لأنه أنت وضعته فيني. ما تحاكي الناس، ما تقلد الناس، ما تجري وراء حاجات الناس، لكن أبقى أنت. ونتمنى كمان أنكم تستمتعوا بكأس العالم هذه الأيام وأوقات جميلة مع الأسرة ومع الأهل. لما لا تأخذون أيضا المرأة معا، لما تأخذوا أولادكم، لما تأخذوا يعني تمشوا تقعدوا تحضروا كأس العالم في أي موضوع، تشربوا شاي، تقعدوا تتونسوا.
5: على ممكن. فكرة الثقافة دي أنا شايفها هنا فيه، يعني بالذات في ماتش بتاع مصر، ولقيت أنه كثير من السيدات هم على القهاوي على الماتش بيحضروا الماتش، فدي حاجة ثقافة جميلة جدا جدا، الناس تغير من الروتين وناس تطلع من الجو اللي هي فيه على أساس إنه يكون في تجديد للذات بتاعك.
3: إذا نتمنى لكم أوقات ممتعة اليوم في مباريات متبقية من كأس العالم، وإلى جديد اللقاء.

الصباحات الجديدة بانتظار إشراقاتكم، وإحنا مع انتظارات الحياة بنتلاقى معاكم في صباح بلدنا، نتأمل في جمال الحياة ونشوف كيفين أبدع الخالق. وبخطى شبابنا الواثقة نهزم أزمنة اليأس العنيدة، وبحكمة أبهاتنا نرسى في مراسي آمنة حتى لو كانت المخاوف محاوطانا، وبحكاية

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخيرها لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس لهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: لوقا الأصحاح التاسع. وجمع الاثني عشر معا وأعطاهم قوة وسلطة لطرد الشياطين وشفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليعلنوا بشرى قيام مملكة الله ويشفوا المرضى. فقال لهم:
2: لا تأخذوا معكم شيئا للطريق، لا عصا ولا مزودا ولا خبزا ولا نقودا ولا حتى ثوبا إضافيا، وأي دار تدخلونها أقيموا فيها حتى ترحلوا من هناك، فإن رفضوا أن يقبلوكم فاخرجوا من بلدتهم وانفضوا الغبار عن أرجلكم إنذارا لهم.
1: فخرجوا ومضوا من قرية إلى قرية وهم ينادون بالبشرى ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الحاكم بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
3: يحيى قام من الموت،
1: والبعض:
4: إلياس ظهر،
1: والبعض:
5: نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: أما هيرودس فقال:
6: يحيى أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه هذه الأمور؟
1: وكان يرقب في أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا عيسى بكل ما عملوه، فأخذهم وانصرفوا وحدهم إلى بلدة اسمها بيت صيدا، فعرف الناس وتبعوه، فرحب بهم وعلمهم عن مملكة الله، وشفى من كانوا محتاجين إلى الشفاء. وقرب المساء جاء الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف الناس ليذهبوا إلى القرى والمزارع القريبة لكي يجدوا طعاما ويبيتوا، لأننا هنا في مكان منعزل.
1: فقال لهم:
2: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
1: فقالوا:
8: ليس عندنا أكثر من 5 أرغفة وسمكتين إلا إن كنا نذهب ونشتري طعاما لكل هذا الشعب،
1: لأنهم كانوا حوالي 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
2: أجلسوهم في جماعات، كل جماعة حوالي 50.
1: ففعلوا وأجلسوهم كلهم، فأخذ الأرقفة 5 والسمكتين ونظر إلى فوق إلى السماء وشكر الله على الطعام، ثم قسم وأعطى التلاميذ ليقدموا للناس، فأكلوا كلهم حتى شبعوا، ورفعوا ما فضل 12 قفة من الكسر. وذات مرة كان يصلي على انفراد وكان التلاميذ معه، فسألهم:
2: في رأي الناس من أنا؟
1: فأجابوا:
8: البعض يقول إنك يحيى المغطس، والبعض إنك إلياس،
3: والبعض الآخر يقول إنك نبي من الأنبياء الأولين قام إلى الحياة.
1: فقال لهم:
2: وفي رأيكم أنتم من أنا؟
1: أجاب بطرس:
7: أنت هو المسيح الذي أرسله الله.
1: فحذرهم بشدة من أن يقولوا هذا لأحد، وقال:
2: الذي صار بشرا يجب أن يتألم كثيرا ويرفضه الشيوخ ورؤساء الأحبار والفقهاء ويقتل ثم يقوم حيا في اليوم الثالث.
1: وقال للجميع:
2: من أراد أن يتبعني فيجب عليه أن يتخلى عن ذاته ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني، لأن من أراد أن ينغز حياته يفقدها، أما من فقد حياته في سبيلي فإنه ينغزها، لأنه ماذا يستفيد الإنسان لو ربح العالم كله لكنه خسر نفسه أو ضيعه؟ كل من يخجل مني ومن كلامي يخجل منه الذي صار بشرا حين يجيء في جلاله وفي جلال الأب والملائكة الأظهار. وأقول لكم الحق، بعض الموجودين هنا لن يموتوا حتى يروا مملكة الله.
1: وبعد هذا الكلام بحوالي 8 أيام أخذ عيسى بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغير منظر وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وفجأة كان يتكلم معه رجلان هما موسى وإلياس، فقد ظهرا في جلال وكانا يتكلمان عن رحيله الذي سيتممه في القدس، وكان النعاس قد غلب على بطرس وصاحبيه، لكنهم لما أفاقوا رأوا جلال عيسى والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال بطرس لعيسى:
7: يا سيد، ما أحلى أننا معا هنا، إذن نعمل 3 خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإلياس.
1: وكان لا يعلم ما يقول. وبينما هو يتكلم جاءت سحابة وغطتهم، فخافوا لما دخلوا في السحابة، وجاء صوت من السحابة يقول:
9: هذا هو ابني الذي اخترته، اسمعوا له.
1: وبعدما تكلم الصوت وجدوا عيسى وحده، فسكتوا ولم يخبروا أحدا في ذلك الوقت عن أي شيء مما رأوه. وفي القد لما نزلوا من الجبل قابلهم جمهور قفير، وصرخ رجل من بين الجمهور وقال:
10: يا معلم، أتوسل إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الوحيد، يجيء عليه روح بلا مقدمات ويصرخ فجأة ويجعله يتلوى ويرغي بفمه ولا يتركه إلا وبه إصابات، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فلم يغدروا.
1: فأجاب عيسى:
2: يا شعب غير مؤمن وضال، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ هات ابنك هنا.
1: وبينما هو قادم رماه الشيطان على الأرض وجعله يتلوى، لكن عيسى وبخ الروح الشرير وشفى الولد وأعطاه لأبيه، فتعجب الجميع من عظمة الله. وبينما كان الجميع معجبين بكل ما كان يعمله عيسى، قال لتلاميذه:
2: انتبهوا إلى هذا الكلام، الذي صار بشرا سيسلم إلى أيدي الناس.
1: لكنهم لم يفهموا هذا الكلام، فكان قامضا عليهم لكي لا يفهموا معناه، وخافوا أن يسألوه عنه. وحدث بين تلاميذه جدال بشأن من هو أعظم واحد فيهم، لكن عيسى كان يعلم أفكارهم، فأخذ طفلا وأوقفه بجواره وقال لهم:
2: من يقبل هذا الطفل إكراما لاسمي يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني، لأن أصغر واحد فيكم كلكم هو أعظم واحد.
1: فأجاب يوحنا:
3: يا سيد، رأينا واحدا يطرد الشياطين بقوة اسمك، فحاولنا أن نمنعه لأنه لا يتبعك معنا.
1: وقال له عيسى:
2: لا تمنعوه، من ليس عليكم فهو معكم.
1: ولما حان وقته ليرفع إلى السماء خرج مصمما أن يذهب إلى القدس، وأرسل قدامه رسلا، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية لكي يجهزوا له ما يلزم، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متجها إلى القدس. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
3: يا سيد، هل تريد أن نأمر فتنزل نار من السماء وتحرقهم؟
1: فالتفت عيسى ووبخهما وذهبوا إلى قرية أخرى. وبينما كانوا سائرين في الطريق قال له رجل:
11: أتبعك في أي مكان تصحب إليه.
1: فقال له عيسى:
2: للثعلب جحر وللطير عش، أما الذي صار بشرا فليس له مكان يسند فيه رأسه.
1: وقال لواحد آخر:
2: اتبعني.
1: فأجابه:
5: يا سيدي، اسمح لي أولا أن أذهب وأدفن والدي.
1: لكنه قال له:
2: خلي الموتى يدفنون موتاهم، أما أنت فاذهب وأعلن بشرى قيام مملكة الله.
1: وقال له واحد آخر:
12: يا سيدي، سأتبعك، لكن اسمح لي أولا أن أودع أهلي.
1: فقال له عيسى:
2: من يضع يده على المحراث ثم ينظر إلى الوراء لا يصلح لمملكة الله.

0: ما زلتم تستمعون لراديو سمرت، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.
1: لوقا الأصحاح الحادي عشر. وذات يوم كان عيسى يصلي في مكان ما، فلما انتهى قال له واحد من تلاميذه:
2: يا سيد، علمنا أن نصلي كما علم يحيى تلاميذه.
1: فقال لهم:
3: متى صليتم قولوا: أيها الآب، ليتقدس اسمك، لتأتي مملكتك، أرزقنا كل يوم ما يكفينا من خبز، واغفر لنا ذنوبنا، لأننا نحن نسامح كل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في محنة.
1: ثم قال لهم:
3: لنفرض أن أحدكم له صديق، فيأتي إليك في نصف الليل ويقول لك: يا صديقي، أقرضني 3 أرغفة، لأن صديقا في سفر جاءني وليس عندي ما أقدمه له. فترد عليه من الداخل وتقول: لا تزعجني، أغلقنا الباب وأنا وأولادي في الفراش، لا أقدر أن أقوم وأعطيك. أقول لكم، مع أنك لا تقوم وتعطيه على أساس أنه صديقك، لكن بسبب إلحاحه تقوم وتعطيه كل ما يحتاج إليه. فأقول لكم: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اطرقوا على الباب يفتح لكم، لأن كل من يسأل ينال، ومن يطلب يجد، ومن يطرق على الباب يفتح له. من منكم أيها الآباء إذا طلب ابنك منك سمكة تعطيه حية بدل السمكة، أو إذا طلب بيضة تعطيه عقربا؟ فإن كنتم أنتم الأشرار تعرفون أن تعطوا عطايا صالحة لأولادكم، فكم بالأولى الآب السمائي يعطي الروح القدوس للذين يطلبون منه.
1: وكان يطرد شيطانا أخرس، فلما خرج الشيطان تكلم الرجل الأخرس فتعجب الناس، لكن بعضهم قال:
4: إنه يطرد الشياطين بواسطة بعلزبول رئيس الشياطين.
1: وطلب آخرون منه آية من السماء ليختبروه، فعرف أفكارهم وقال لهم:
3: كل مملكة تنقسم على نفسها تخرب، وكل عائلة تنقسم على نفسها تنهار. فإن انقسم الشيطان على نفسه كيف تصمد مملكته؟ أنتم تقولون: إني أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول. فإن كنت أنا أطرد الشياطين بواسطة بعلزبول، فبواسطة من يطردهم أتباعكم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. لكن إن كنت بإصبع الله أطرد الشياطين، إذن قد أقام الله مملكته بينكم. عندما يحرس الرجل القوي المسلح داره تكون أمواله في أمان، لكن إذا هجم عليه واحد أقوى منه وغلبه فإنه يأخذ منه سلاحه الذي يتكل عليه ويوزع الغنيمة. من ليس معي فهو علي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. متى خرج الروح الشرير من إنسان يذهب إلى أماكن قاحلة بحثا عن الراحة فلا يجدها، فيقول: أرجع إلى بيت الذي خرجت منه، فيأتي ويجده نظيفا ومرتبا، فيذهب ويحضر 7 أرواح أخرى أشر منه، فتدخل الأرواح وتسكن هناك، فتكون حالة ذلك الإنسان الأخيرة أسوأ من حالته الأولى.
1: وبينما عيسى يقول هذا، رفعت سيدة من الجمهور صوتها وقالت له:
5: هنيئا لأمك التي ولدتك وأرضعتك.
1: فقال:
3: بل هنيئا لمن يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: ولما ازدحم الجمهور أخذ يقول:
3: هذا شعب شرير، وهو يطلب آية، ولن يعطى آية غير آية يونس. فكما كان يونس آية لأهل مدينة نينوى، كذلك يكون الذي صار بشرا لهذا الشعب. ستقوم ملكة الجنوب في يوم الدين مع أهل هذا الجيل وتحكم عليهم، لأنها جاءت من آخر الأرض لتسمع حكمة سليمان. وهنا أعظم من سليمان، وسيقوم أهل مدينة نينوى في يوم الدين مع هذا الجيل ويحكمون عليه، لأن أهل نينوى تابوا لما أنذرهم يونس. وهنا أعظم من يونس، لا أحد يشعل المصباح ثم يضعه في مخبأ أو تحت المكيال، بل يوضع في المنارة لكي يرى الداخلون النور. عينك هي مصباح جسمك، عندما تكون عينك سليمة يكون جسمك كله منورا، وعندما تكون شريرة يكون جسمك مظلما. إذن انتبه لئلا يكون النور الذي فيك ظلاما، فإن كان جسمك كله منورا وليس فيه أي جزء مظلم فإنه ينير بكامله كما لو أضاء عليك مصباح بنوره.
1: ولما انتهى من الكلام دعاه واحد فريسي ليأكل عنده، فدخل وجلس إلى المائدة. فلما رأى الفريسي ذلك اندهش، لأن عيسى لم يغتسل قبل الأكل. فقال له عيسى:
3: أنتم الفريسيون تنظفون الكأس والصحن من الخارج، ولكنكم من الداخل مملؤون من النهب والفساد. يا أغبياء، أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ أعطوا ما عندكم صدقة فيكون كل شيء نقيا لكم. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تعطون لله العشر من النعناع والسزاب وسائر الأعشاب، وتهملون العدل ومحبة الله. كان يجب أن تمارسوا هذه الأمور من غير أن تهملوا إعطاء العشر. الويل لكم أيها الفريسيون، فإنكم تحبون أن تكونوا في الصف الأمامي في بيت العبادة وأن يسلم عليكم الناس في الساحات العامة. الويل لكم، فإنكم مثل القبور المخفية يمشي عليها الناس وهم لا يعلمون.
1: فقال له واحد من علماء الشريعة:
4: يا معلم، عندما تقول هذا فأنت تشتمنا نحن أيضا.
1: فقال:
3: وأنتم أيضا يا علماء الشريعة، الويل لكم، فأنتم تحملون الناس بأحمال ثقيلة ولا تحركون ولو إصبعا لتساعدوهم. الويل لكم، فإنكم تبنون مغابر الأنبياء وآباؤكم هم الذين قتلوهم. أنتم إذن تعترفون بأنكم توافقون على أعمال آبائكم، هم قتلوهم وأنتم تبنون مقابرهم. لهذا قال الله في حكمته: أرسل لهم الأنبياء والرسل ففريغا يقتلون وفريغا يضطهدون. لذلك يكون هذا الجيل مسؤولا عن دم كل الأنبياء الذي سفك منذ بداية العالم، من دم هابيل إلى دم زكريا الذي قتل بين منصة الغربان والمحراب. نعم، أؤكد لكم هذا الجيل يكون مسؤولا عن كل هذا. الويل لكم يا علماء الشريعة، لأنكم أخذتم مفتاح باب المعرفة لكنكم لم تدخلوا، ومنعتم الداخلين من أن يدخلوا.
1: ولما خرج من هناك بدأ الفقهاء والفريسيون يهاجمونه بشدة ويسألونه عن أمور كثيرة، منتظرين أن يوقعوه في شيء يقوله.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تفتح لك آفاقا واسعة لمعرفة الحقيقة.
1: لوقا الأصحاح الثامن. وبعد ذلك كان عيسى يجول في كل مدينة وقرية يعلن بشرى قيام مملكة الله، وكان معه الاثنى عشر وأيضا بعض النساء كنا قد شفينا من أرواح شريرة وأمراض، وهن مريم المعروفة بالمجدلية التي خرج منها سبعة شياطين، وحنة امرأة خوذي وكيل هيرودس، وسوسن وكثيرات غيرهن. هؤلاء كنا يبذلن من أموالهن لمساعدتهم. وأقبل الناس إلى عيسى من كل بلدة، وتجمع جمهور قفير، فكلمهم بمثل وقال:
2: خرج الزارع ليزرع بذوره، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق فداسته الأقدام وأكلته طيور السماء، وسقط البعض الآخر على الصخر فلما طلع زبل لأنه كان بلا ماء، ثم سقط البعض بين الشوك فطلع الشوك معه وخنق النبات الصغير، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فطلع وأنتج 100 ضعف.
1: ولما قال هذا نادى:
2: اسمعوني يا من لكم آذان تسمعوا.
1: وسأله تلاميذه عن معنى هذا المثل فقال:
2: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة الله، أما الآخرون فأكلمهم بأمثال لكي ينظروا لكن لا يروا، ويسمعوا لكن لا يفهموا. فهذا هو معنى المثل: البذور هي كلمة الله، فالمزروع على جانب الطريق هو الذين يسمعون، ثم يأتي إبليس وينزع الكلمة من قلوبهم لكي لا يؤمنوا وينجوا، والمزروع على الصخر هو الذين يسمعون كلمة الله ويقبلونها بفرح، ولكنهم بلا جذور، فيؤمنون فترة ثم في وقت المحنة يتراجعون. والذي سقط بين الشوك هو الذين يسمعون، لكن بينما هم في الطريق تخنقهم الهموم والثروة وملذات الحياة الدنيا فلا ينضج ثمرهم. والذي في الأرض الجيدة هو الذين قلبهم طيب وصالح، فيسمعون الكلمة ويتمسكون بها ويثابرون حتى يثمروا. لا يصح أن نشعل المصباح ثم نغطيه بوعاء أو نضعه تحت السرير، بل نضعه على المنارة لكي يرى الداخلون النور، لأن كل سر يظهر وكل خفي يعرف وينكشف. إذن انتبهوا كيف تسمعون: من عنده يعطى أكثر، ومن ليس عنده فحتى القليل الذي يظنه له يؤخذ منه.
1: ثم جاءت إليه أمه وإخوته، لكنهم لم يقدروا أن يصلوا إليه بسبب الزحام، فقال له الناس:
3: أمك وأخواتك واقفون خارج الدار ويريدون أن يروك.
1: فأجابهم:
2: أمي وإخوتي هما الذين يسمعون كلام الله ويعملون به.
1: وذات يوم قال عيسى لتلاميذه:
2: تعالوا نعبر البحيرة إلى الشاطئ الآخر.
1: فركبوا قاربا وأقلعوا، وبينما هم يعبرون ناما، وهبت ريح عاصفة على البحيرة، وبدأ القارب يمتلئ بالماء، وأصبحوا في خطر، فراحوا أيقظوه وقالوا:
4: يا سيد يا سيد، نحن على وشك الغرق.
1: فقام وبخ الريح والأمواج الهائجة فسكتت وساد الهدوء، فقال لهم:
2: أين إيمانكم؟
1: فسأل بعضهم بعضا وهم في خوف ودهشة:
5: من هذا حتى إنه يأمر الرياح والأمواج فتطيعه؟
1: وأبحروا إلى بلاد الجراثيم وهي تقع مقابل الجليل. فلما نزل عيسى إلى الشاطئ قابله رجل من البلدة فيه شياطين، وكان لا يلبس أي ملابس منذ زمن طويل، ولا يسكن في دار بل في المقابر. فلما رأى عيسى صرخ ورمى نفسه قدامه وهو يصيح بأعلى صوته:
6: ما لك بي يا عيسى يا ابن الله العلي؟ أتوسل إليك، لا تعذبني.
1: لأن عيسى أمر الروح الشرير أن يخرج من الرجل، لأنه كثيرا ما كان يستولي عليه فيربطونه بالسلاسل والقيود ليحبسوه، لكنه كان يحطم الربط ويسوقه الشيطان إلى الصحراء. فسأله عيسى:
2: ما اسمك؟
1: فقال:
6: فرغة،
1: لأن شياطين كثيرة دخلت فيه. وتوسلت الشياطين إلى عيسى أن لا يأمرها بالذهاب إلى الهاوية، وكان هناك قطيع كبير من الخنازير يرعى على جانب الجبل، فتوسلت إليه أن يسمح لها بأن تدخل في الخنازير، فسمح لها. فخرجت الشياطين من الرجل ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع وسقط من على الجبل إلى البحيرة وقرق. ولما رأى الرعاة ما جرى هربوا وأخبروا في المدينة وفي القرى، فخرج الناس ليروا ما جرى، وجاءوا إلى عيسى ووجدوا الرجل الذي خرجت منه الشياطين جالسا عند قدمي عيسى ولابسا ملابسه وسليم العقل، فخافوا. وأخبرهم شهود العيان كيف أن الذي كان ملبوسا بالشياطين شفي. فطلب كل أهالي منطقة الجراثيم من عيسى أن يرحل عنهم لأنهم امتلأوا خوفا، فركب القارب ورجع. وتوسل إليه الرجل الذي خرجت منه الشياطين أن يسحب معه، لكنه صرفه وقال له:
2: ارجع إلى دارك واخبر بكل ما عمله الله معك.
1: فراح في كل البلدة وأخبر الناس بما عمله عيسى له. ولما رجع عيسى رحب به الجمهور لأنهم كانوا ينتظرونه. وجاء رجل اسمه يائر، وهو واحد من المسؤولين عن بيت العبادة، ورمى نفسه عند قدمي عيسى وتوسل إليه أن يأتي إلى داره، لأن له بنتا وحيدة عمرها حوالي 12 سنة كانت على وشك الموت. وبينما عيسى ذاهب كانت الجماهير تزحمه جدا، وكانت هناك امرأة عندها نزيف دم منذ 12 سنة، ومع إنها أنفقت كل ما عندها على الأطباء لم يقدر أحد أن يشفيها. فجاءت من خلفه ولمست طرف ثوبه، وفي الحال توقف نزيفها. فقال عيسى:
2: من لمسني؟
1: فأنكر الجميع. فقال بطرس:
5: يا سيد، الجماهير تضيق عليك وتسحمك.
1: لكن عيسى قال:
2: واحد لمسني لأني شعرت بقوة خرجت مني.
1: فلما رأت المرأة إنه علم بأمرها جاءت مرتجفة ورمت نفسها عند قدميه، وأخبرت قدام كل الناس لماذا لمسته وكيف إنها شفيت في الحال. فقال لها:
2: يا عزيزتي، إيمانك شفاك، اذهبي بالسلامة.
1: وبينما هو يتكلم جاء واحد من دار المسؤول عن بيت العبادة وقال له:
7: بنتك ماتت، لا تتعب المعلم.
1: فسمع عيسى وقال له:
2: لا تخف، آمن فقط وهي تشفى.
1: ولما وصل إلى الدار لم يسمح لأحد أن يدخل معه غير بطرس ويعقوب ويوحنا ووالد البنت وأمها، وكان الجميع يبكون ويندبون عليها. فقال لهم:
2: لا تبكوا، إنها لم تمت بل هي نائمة.
1: فسخروا منه لأنهم كانوا يعلمون إنها ماتت، لكنه أمسك بيدها ونادى وقال:
2: يا صبية قومي.
1: فرجعت روحها وقامت في الحال، وأمر بأن يعطوها شيئا تأكله. فاندهش والداها، لكنه أمرهما أن لا يخبرا أحدا بما جرى.
0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميانة وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لنا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا. وفعلا جاء السيد المسيح بيموته على الصليب وبيقومته بعد دفنوه في الغبر 3 أيام. بكده انتصر على الشيطان والموت والجحيم. وقال الإنجيل على العمل الفدائي ده، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. لو أنا أمنت بالسيد المسيح لما مات بدلي في الصليب عشان يديني الحياة الأبدية، بكده بكون اتخلصت من كل تحكمات الشيطان وخوفي من الموت. طيب من شنو أنا بكون خايف؟ يعني حتى ولو مت هسي بس السيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون لفائدتكم. وهسنا خليكم مع برنامج بلغة التجرايد. يسوع يحدث انقسام بين الشعب. كيف المسيح عمل انقسام بين الشعب؟

0: حسام التنسيرنا مرحبا بكم يوم ديب فتي قلنا هاجتو فتي لطفنا تترجمت با لكن لعبت فتي فتنا ربي وربي كل وقت قدام تلبو فتها بيو ونوس ربي وقت قدام دفتا قل وقت قدام قل لي موت وقت قدام مسر ربي قل سنة وسلامة قل ركب نفسو دي بسليب كميت لوادا كم لتقتل نفسه لا سلامة من فتي كربي إجنا لفتينا إحنا ما قلنا نفتيو ومن نفتيو هندا تعلمنا بعدا ما قلنا نفتي لحزينا كيسوع لتلو فتبوم ولا فتيهم قل بعدام نفسه ليت قلفتو من يقبي بعدام قلفتو كأدام دفتو كم سلتهم رب الله فتي يومتا فتنا يا ربي لا تحققه ولا قلده كربي فتيرنا قلو ده أدام لغتا قل ربي قل لفتا وقل لحزي وربي قل لتفتي وربي نتحقق زم دي قبي يتو سبت وده أدام فتيه من عنده تعلمه بعد قل لفتي سبت لحزي فتنا يا بعدام وسعادت ما فتنا أدام دوت اللي قلنا تتركب قد يدنا نفسه لفتي وقل نفسه ليت على شكه سعادتي يركب وفرحتي يركب قدام لسدي وقدام لفتي سعادتي يركب وبردكم سرهما قدام للأبي نفسكم للأبي السلنة دي بعلم النفس كل قدام قدام للأبي سبب نفسه أباته قدام للأبي نفسي لفتي ورب لفتي قدام بعيد فتي كما أنا نفسي اللي فتيا كما أنا سنيت جرحي الحزية لا قدام ما سنيت الحزية كما أنا سفري قدام ما سفري كما أنا تحجز قدام ما تحجز دبيلة إلى قدام رحمة وفتره نفسه للأبي وببلاد مال لكن كم عورته كبعنتاتنا يلب يقن رأي وعنتات العورة من ربي ريم انتهت العورة دي قبي لب العورة ابرا كبو وقدام لابي ونفس الازي كبلات ملا قل قدام عند الابي قل نصوت الازي كبو لابو كما قدام بسم لساتي وقل ابايو قل اقتل لتمني نوسن دي ستيو قل حروقات ولا قهر كله قل أبايك حتى ودي قل نفسكات لبلع وقتل تحرقنا وأبي بات ملعنا من قبي وقهر نفسناتو لنا أزيه لأن أبن دي قبي وقدام فتيانا من قبي سنير قلنا وسنير قل قدام قبي في التيثة الكل سنين كي يسوع المسيح لفتينا من نفتها هنا تعلمنا بعدام قل نفتل الحزيننا وأبايكم فتو ولب ربيكم فتو من كل لبكم وعقلكم وروحكم وكل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام قنفته وقوارينا قنفته وملهينا قنفته وكل الدنيا كل وضع أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وكل قدراتنا يسوع المسيح فتي بقى فليت عند القبي فتي من بكى قلت هب ولا بكى قلت تكافل وسنيت قلت تفتق القدام وقلت تسدي مكر لك بقى ابهياب لك بقى بكل سنة اقل نفسك لا تحزيو بالقدام قلت حزيو تفهم مكرنا كل مكر اللي انت سمعناها مع الدولة وعلا من عبرتنا من ابي ومن كهر ومن حروقات ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل الدام وقل كل الدنيا فتي تتملأ منابرتنا وحقها حياتنا في التحوات ملأت قل الدام فتي وسعادة وقصانة الرك حسامة تنسيتنا مرحبا بكم اتراديوكم راديو سعيد يوم دي بمهرف قلت هاجيتو كقدر متمرف متحاجي حتى لا تأسحق نقطة جنة كم قلكم وتحسفعكم نتمنى أوروت مسطول على اللي مسطول ديما مالي على قلو ديما حاجل وفلوس نبر على كحتى مرت أورام اللي هيو قلم مالها بيو وهتولا مال ناس أيو وممكن اللي يدبو فكرة حرف فكرة مزقت بيلا نبرز دابي خضار ولا تفنات خضار زابة ليمون طماطم بطاطس جرجير وحنقلنا بقوع زابة وانت قيس تجي فر بحر قصق اللي عارف ولا بحر قنحة وكرم قلب البحر وحري نبضات صفقرة من نبضات حتى لكفة حتى ما يطق بينا لكرنا عجبينا كلاكف في كل البطاطس حبة حبة لكف وطق طق البل وكله إلى بيل عجبي ولا بطاطس كلسي البطاطس كم كلسة تليمون تعدى لا مليمون كلسي وتطماط مجيسة طماط ما تكلسة حقول لا اللي حنقلب وكل أكفة حنقل تم العلم اي جيسة تم اي يتاركة ترأس ما يسال البل رأيو ازي اللي حنقل حزيو قلو بلسو قال لا جرجير افقارك قال اللي حنقل لرأيو يقولو قال لا اللي حنقل قلسة قال جرجير قلو بلا عند اللمسة كا لحنقل لحرود لجرجير قلب لا قلو مسو كا حيث من تنسيتنا حق الله حيث الموسيقى كنا أقبلكم جيب زمن قدام الناس حرستاين برا ولي ناس اللي الناس حروف على ولما لكنا يا بلد نعي عدلا لا كيو وبيليو المدير اللي تقيس ديو ندرس كالا تقبل يبحث تمعيل لثلاثة ممو وساعات أسألي أسك مسي نعي كقبي بيلي ولي ناس هروف بسعي ندقيس وعلا وحركم ريم شتى كم مشتتكم جيسة فاقدة أقبلت ما كم هالليت واللي سعي بسعي ما سعى أقبله وكم بصحة انفح بموتة ودولة الأكان ملك دول بصحة روح فقرة موتة تحسن ما تنسيتنا تلا دي جملة ملارينا اللي ناس يقل لك سب مالك اللي ركب مدرق اللي ركب لسعوا على ولسع عقباله وبمهرفه لما درق كل العلاق والبديل العلاق له ولما لك لها بيوته بصح كافع على لكن المهرفه سكم يسع وموته حق موته بدل كل مدرق اللي سعوا على أكان قبر ليتا لا تتحزي تاتا أكان قبر ليتا تتحزي كأكينة لتكبر ديبا ذي بتكبرة والمدير يقول لك سبلا موتا حد جيكا جيسا كحسن ما تنسيتنا حروف كل مرة يفكر مبلا حزة يقول ما حزة لا يفكر سبت اللي قلنا فكر كمال قلنا تحزينا ندبينا يقول نحسب درس تايبنا دي قمتا كمهرف كل وقت حقلان ليطاتو لركب عالو هم وكم وما هدف كل حاجة للمالي لأمر مبلا
1: في التيلة مال كا حيث ما تنسيتنا حقول الحاجة المسيقى قلنا قبلكم تو يتاريمو حيسام التنسيتنا مرحبا بكم بدقمان
0: أزلي بدقم ناي أمسالات ناي ملك داود ناي ملك سليمان دي بقنا تحاقيته ولد الملك داود ملك سليمان مزا أمكارات مكر وتمكرو منابرتنا طم طم لبا وهدف لبا ونديفت قلت تقبأ تلما كرنا كملك سليمان إقل آدمي إقل ود أدام من في التمال ومن مهرف وطمع إقل يريم مكر كمهرف الدنقوبة حقلان كنولد تلو الحبرانة قورت أدام هارمرا من لبل أسر مال من لسعي مال من العبد حتى يلقري مبر حقلان وتعب ولا من ركب ولا مالات من ركب في التمال وبلس أما اللي مال إلا حتى يستفيد منه يجي تصروا لحد دقو كم ناس رئيناه عند اللي سعوي العلا من ذلك كله يجي لركب كابر ليه تركبه كاود أدام مال قل يكسب وقل يشكيه ومن كسل قل يريم قرومته من ناتا ورد أدام ومبر هدف لسعي ليه تقل مال لركب ابقى بيو يبي قبيو حقو قبقى الدنقوبة في قريتو خسارته ولا المسلو مال يكسب مالات ليدي إلا ما البقى بيك عويت لا تكسب دي الدنقوبة أسك بداتو سبت إلي إقن نكسب وقن نشكي وقن نلهب ربكم سلوت للحزينة لكن إبي قبي إبقى بيك عويت مال اللي نكسب تلا ما كرنا ملك سليمان ملك سليمان رب أمرت وفطعنت وفزعتها بيو وقل قدام منوصل من تجربته لركبية أمر وبحاز أمر وربي تحلم دور راه ما تحزدوا البلاي ربي أنا أمرت وفطعنت حبني كيتو سنة قل فرقرق سلمت وبرت قل فرقرق بلاي قل ربي وربي أمرتها بيو حد على بأمرت سبتي الأدام كل دي ملك سليمان قيسو يقول السؤالو وعلمه يقول السمعو وهتو يقول وتعدام اتمنابرتو لنفعو علاقة مصر ربي كمركب وميزان لبا منابرت يقول لنبر وكل وديو اتأمرت لتنكبا وترب لتنكبا يقول لقبا تولا مكر كمال العبد مال ربي هو للريو حتى فرحت يركب وسعادت يركب سعادة المال يتزبه سعادة سندو المودة ربو دول ردقنا ودميرنا دول نارده وقدام دول نسده وكل تلو مودية من ربو دول نصبر وقدام دول نسده بمال مسكين دول نساء دول نسده سدود دول نارتع ما دول نركب أو قل له هدف اللي دول نشك يا رب بركات الله يبنى ولا مال انكسبوه معنا تركب لكن سبت بس قل نكسب بينا قل مكسب اللي يتعقو شكينا وأسر مال بقبيو يقبيو هدفه بقى لتركب لتركب بس مال لتركب لتبل هكي حقوق بأمنا بعد ينكم هلينا قلنا عامر بنا كمال هتوقو نوسو هدف يكوني لكن سبت مشاك عيقا بقلنا وقل حنا وقل عائلتنا وقل لا صديق لتوجيبه مقل نسده ما لا تحزي لسرطة مال في التمال ساكت بس مال تبس لجمع بقل نشكك مالبنا مكرنا ملك سليمان تنسيتنا أصر مال قل الشلطف والبنا في التمال قل تملا ومادلو نركبو اتمعالقنا وعلو وكلو رزقنا كمن ربيتو وربيتو لمال هيبنا وبقى بيلتو فتية قنا نفقو وقنا نركبو قنا حساب كمبنا اللي ندنبل ينشك بحالات يكون ينشكه ونتعب ونلهب ربكم سلوت للحزي وإحنا قلنا سديه وعائلتنا قلنا سديه وسلوت قلنا ره وحقوز قلنا رته اللي رب لفتيه قبيته كمالك سليمان ما ربك قبي كويت قلنا نجمع لبناء في التمال اللي نملا ويقبيو ما ليت اللي نيبل مكرنا فحي سمى تنسيتنا اللي مكر اللي نسمع دي منابرتنا لسدينا وانبرونا دعم وفقريت لبقى تقبى لسد لسبت قبى قن حفزة وقن فقدة وتمعالقنا وعلا وجبنا وتربي ان التنكب ان يكون اتمالق ان التنكب وامرت قتلقنا ما قلمي نجمعوا لينا مجيني دبوتو قلنا عمر كم وجبنا بردو مكرنا ملك سليمان كلا أكيد قلود عدام لبو وفي التمال دولة ملا في التربي من لبو تفقر كمال اندي شاكيو قنفتيو قلبنا ما الحق وفتينا قدام قنفتيو ربي قنفتي نقدر كورت قدام لبو في التمال عقوت مالا تلعور لبو العور عندها تنديقي بلبو العور ولبو سأمهم كمال أكبو كابب ينفع بو ينفع بو بعدها نقول لتنفع بو يود ونفسي لتنفع قبل سحامر إيه مال انزبهم كم حاقلين نبرو اللي فلان كن نبوه كن نبوه كن نسهل في نوايبو كن نبوه كن مدربو كن حرسبو كن نرزق بلت بال من تريو ريم قائمة السل قال مال اللي اللي قدام اللي لبو في التمال مالا ومبلا في التلف التيوتا لمال مقل يدبو مال مشاق عيتو انديكو ربيكو يلي تعبد كمالك سليمان مبلنا ربو في التمال لتمال لقاه في التربة قلبو وهذا فقاوي اللي عم بردبتك معور وصل ما تنبر قرطة قدام حق وتربيه التنكبة رب لها القيو ميت سنقلو وميت اكويقلو سبت الأمر هتلبي ليوتا باي جيسا من قبي اسأل ما تنبر وقدام دول حتى قل تعوات وقل ركب الحزي الكما قدام للسلم من دا العرق قرطة سلمه بتبيت من دا العرق لسلم سنيتو تروتو لكن لدوار لتنكبها للحيطة سطرت من قبي ومايتت من قبي وهارت من قبي من الحسل من قبي أسلم دي بحيطة مايتت تنكبها كدرت العرض مي ودك سبت لي أسلم ليت لأن ذي رئي الحيطة لتنكبها لقل رعب ورد عدام يكون حيطة طبس واللي سلمتو سلمت روت نبيلك حيطة ما يتديب وقل لا تنكبالو كاين قيس اللينا قنا عامر بنا وقل من جمعوا اللينا لمال قنا عامر بنا مالي قلمي مالي تجمع بهالتي يكوني مالي قلمي يدبو

0: حبونا ما تنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم
1: برنامجنا أزي دي بيسوع المسيح دي بود الديتو العجائب اللي وديه العلا ومعجزات اللي وديه العلا ومستنكرات وقدام بزحام لشفة العلا من جنون لقباء ومن حمام لقباء ومسلهم من زنب لنا الجيوم العلا وبسلطة لتهاج العلا انري كأوروت من عوير عورنا تلات ولدة اقلدوا الحياة يسوع المسيح وعندها تدول بلسة دي بعورنا تلات ولدة قدام كل تفكرة ولا مدرسي لقان ولا فارسيين اللي ناس بكفوتك ان لو ودي ان دبيلو لابو علو ولا مشعب نا اسرائيل يبكلت كفلو صروم تقول لك ان لو ودي من ربك لك بابو البلعلو وصروم هيني الا شعب يقول لهم لا بدي ودلل هلا ان دبيلو لابو علو كلت كفلو كصروم اللي ناس اللي من رب المصا وسلطتنا يا رب الحبيوتا وهتو سلطتنا يا ربي سلطتنا يا سما ابا وشك هلا كل اللي بعل سلطته وبعل قدرته ومن ربي تبيلو صروم هيني اللي قل شعب لا بد هلا وقل شعب دلال ديب الأقيس سوم هلا بيلو كتكافلو وبسر وبنايو وقل عور لسؤول علو أفوت انتا كنا لقباكا ومن تركنا لودا كلب اللوم لبيلو أنا يأمر لكن عور اندعالكو انتا كيت فاتحتو الأهليكو عور انتا لنالت ولدكو الأمر بس بيليو وهتو حتى الأمر على بسببنا يسوع المسيح ولا منجينا الدنيا وحري يسوع المسيح منتو وميت دول بولو أنا يأمر بس أنا انتاككم فتحة وكم رأيكو ومن عوركم نجيكو أمر بيليو وحري يسوع المسيح كفوكم تو إلا لودي كم قالي ليكو وكم بعل شر من ربي ليقبا اللي كم يودي وبعل دلال وبعل بدا اللي يودي بيليهم العور وحقه بيسوع المسيح أمنا وقبيو زبطة لكن اليهود اتكلت كفلو قد كل وقت ودع الدعم اتفزح وقت لحق بدلت تليتو قبي بعدت اتلت مسلو سبت تلي كلهم لتكفلو اتكله سرهم من ربيت ومن سماتو ولا قدرت ربيت اللي بيلو قبيو لزبطو وسرهم كما فارسيين اتشعب لبده لا وقلهم دلال لب دي بندوم هلا لبيلو اللوم منا قبي حق ولا قبي رب لري موتو سبت اللي حق النت لي وكم سل اللوم لربي للبوم لفتحة وبلبوم لرأو قبينا حق وقل لتلو قبي حق النت لي وجبنا ككل اللي قدرت عباي يتلوى دايما ربي اقل قدام قل لري كم قدرته سلطتكم بو وتكل كم رأيتو كم ربيتو ومن ربكم مصا ومن مدركم ايكو وقدامكم شفه وعور انت لتولد انت هتكون فتح لرأو اللي من نحق العورو كتو قلش عبلة بدها اللي بيلو كم سلهم قلين اقبأ تكل وقت قدرتنا يا ربي وآياتنا يا ربي ومعجزات لنريو بقن امن وجبن ويسوع المسيح مدحنا وشيفياي كمتو اقن امن بنا قدام دي بالدنيا نازيمة كم لتكافلو اتكل اقبي سروم وبل الامنو وسروم تقبي لا تمسلهم لقيسو وفكرهم لا تمرحو وهجي ربي وقبي ربي لي زبطو بزحام هلو كم نقلهم قلت نجي ومن قلهم نتكلا لتكفلون دا درسنا هنا مسلا للأمنو والحق لتلو حق نامر وقبي يقل نزبط وكل وقت بلا ما تقليني قيس وبقدام بيلا قليني قيس حق ندريناه وند حزيناه وقلت ليو وجبنا كل حق لي تلو بمسلهم لقيسو كل وقت دي بدلال وتبادى نبرو وعندما مسلهم اتحكم هلو حق يتلو وحق حتى يتقبيو وربي لو ودديتو دول رئينا وهجياو دول أسئلنا اتكتابو الحلات يجي تقبى ووددديت نعم معجزات تقبى قلنا تلايا وجبنا كقلنا عبد درس لتحيبنا حكاية تلا كيسوع المسيح قبيو ووددديتو اقل ود عدام ديب حق قلن دا اتقبي حق قلت لاكي ومن قبي بدا عند على وطا قبي يقل يكيد ومن موت ومن بدا قلن يجي لمزا قبي يقنت لي وبقنت مرح وجبن كحبونا ما التنسيت قدام بزحام سبت لتكافلو ولا قبي حق منا لعلوطو قبي حق ليت اللي لقبي بدا كم امان عندنا سعيا اقلا سبت تطمئن وبل أمن ودي بنبر ونايو نجات ونايو دحن منا لند على وطا اتقبينا عبدا قليل يكيد يسوع المسيح تدنيا لما طا وكم ود أدام لنبرا وكم آدمي سكان دلابسا لنبرا وقل أدام قل لدحن وقل نجي بزح معجزات لودا وبسحام أدام كم تلو علو قل لمنبو والحق قل ركبو ونجات قل ركبو وعلاقتهم مسرب قل أسنو الحز العروتو كحنا ما قبي ربك نحزي وبقنا نتمرح وآياتنا رب لو ودي ومعجزات بقنا إيمان وقبي قنت له ومن قبي يبدا قلنا لوط لحزين ربي.

حبونا ما تنسيت برامج قبي صلاح، لا تنسوا كلكم بلا سمعوا نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج قبي صلاح اسئلتكم قلب لس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلت حبونا واسئلتكم قلب لس فرحتنا تكبتها اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم بقولك تجمله تفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نصبر ولا سمعوا من التلبرامج اللي كله ديب منابراتنا لسده وقل منابراتنا معنات وحدف قلها اللي قلها لسده وكل الموديو القبعي سلاح لينا ما يفعلنا اندي بينا قل نسأل لسده لنبيلو كل نجمع ديبوتو سبت اللي اندي سمعكم مثل قواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلون على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الطوافان، لأنه في كل الأرض ما في صالح إلا نوح وبيته. كلام ده رأيك في شنو؟

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وترسلونا على رقم التليفون 0035976565 39 9. وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية الحل في إيدك، وحلقة الليلة عنوانها جميل: الحرامية.

0: السلام يملأ القلوب ويعمر النفوس. لكل متابعينا في راديو سمر وين ما كنتوا بنقول لكم سلام وعساكم طيبين، وإن شاء الله تكونوا تامين ولامين وتكونوا متابعين لبرنامجنا الحل في إيدك. ما تيجي الليلة نشوف نحن عايزين نتكلم عن شنو وموضوعنا هو شنو. موضوعنا الليل عن الحرامية. أيوة الحرامية، مدام في حرامية معناه في سرقة، فعايزين نشوف الحاجات اللي بتسترق مننا، وهل نحن اتسرقنا، وهل كل حاجة نحن بتسترق مننا بنقدر نرجعها. في حاجات كثيرة لو اتسرقت مننا ما أظن نحن نقدر نرجعها، حتى لو عرفنا السرقة منه ولا بنقدر نمشي في محكمة ولا في قاضي عنده الإمكانية إنه يعوضنا عن السرقة دي، لأن من الحاجات اللي لما خلاص تسرق ما بترجع. عارفين الحاجة اللي بتسرق وما بترجع إيشنو، والحرامية اللي بيسرقوها هم منو؟ عشان نعرف الكلام ده كده خلونا نمشي خطوة واحدة لقدام. من هم الحاجات اللي بتسرق وما بترجع الوقت. أيوة الوقت، ونحن عندنا إنه الوقت ده مرات بنفتش ونبتكر نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. الليلة أنا الوقت ده عندي وقت فاضي أضيعه في شنو، وما عارفة إنه الوقت ده عنده قيمة، وما عارفة إنه الوقت ده أمانة في يدي. نحن ما مدركين أو ما مستوعبين أو ما عارفين حجم قيمة الوقت، وما عارفين إنه الوقت ده أمانة نحن لما نهمل فيها بتسرق، ولما تسرق معناها نحن ما أمينين، فحنخط نفسنا في وضع بتاع تساؤل. طيب ما تجي نفتش على الحاجات اللي بتسرق وقتنا حتى لو نحن عارفينها وما منتبهين ليها. في حاجات أيوة بتسرق الوقت ونحن ما منتبهين ليها، لكن قبل ده كله أنا أعرف قيمة الحاجة اللي بتسرق مني شنو. أنا ممكن تسرق مني، تشال مني قلم ما أنتبه لأنه عندي 5-6 قلم تاني، ما أركز لأنه عندي بديل، لكن اليوم الساعات اللي في عمري اللي بتضيع أنا ما عندي بديل ليها. اليوم اللي بمشي ما برجع، دي الحاجة اللي أنا أكون حريصة جدا إنه ما تسرق مني، أكون حريصة جدا ونبيها جدا إنه ما تضيع مني بدون ما يكون فيها فايدة. فنحن مدركين للمعنى ده، مدركين إنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون عمرنا. الوقت عمرك، الوقت سنينك، الوقت حصادك، الوقت ده هو اللي بتقف قدام ربنا وبتسأل منه، وبعد كده نحن نجي نقول نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. يا أخي عندي 5-6 ساعات كده أنا ما عارف أعمل في شنو، أضيعهم في شنو؟ ده سؤال صعب جدا، ده سؤال في حد ذاته خليني أنا أقعد كده وأفتش أراجع نفسي، أعرف معنى الأمانة شنو، أعرف معنى تطور النفس شنو، أعرف القعاد مع ربنا شنو. ما هو أنا لو بعرف أقعد مع ربنا ما حيكون عندي وقت فاضي أني أضيعه. طيب الناس اللي عرفت قيمة الوقت وعايزة أشوف إنه الوقت ده ممكن يضيع شنو، من الحاجات اللي بتسرق مننا الوقت شنو. في ناس يقول لك أنا شغال، أنا اليوم كله شغال والوقت بيسرق مني في الشغل، حتى في الشغل ده أنا الوقت قاعد يسرق مني، ما بحس قبل ما أنجز شغلي ده ألقى الوقت فات. معناه شنو؟ معناه في حرامي معك جوا في شغلك ده، بيسرق وقتك ده في حرامي معك جوا، اللي هو الفوضى. أول حرامي عندنا اسمه الفوضى، عارف الفوضى وعدم التنظيم والترتيب، ده من الحرامية اللي بيسرقوا الوقت. كل واحد فينا ينتبه للفوضى في حياته، يشوف الفوضى دي اللي بتسرق وقته هي شنو؟ لابسة ياتو نوع، لابسة ياتو شكل، مديها ياتو مساحة عنده. ما الشغل ده ما هو ليلة شغل مكتبي، ما شغل الثمانية ساعات اللي نحن بناخد منه راتب آخر شهر، لا نهائي. أنا لما أقول كلمة شغل هنا بقصد أي حاجة أنت بتعملها. فعندنا الفوضى هي اللي بتسرق، الفوضى في البيت بتسرق وقت ربة الأسرة، فوضى في الشغل بتسرق الإبداع، الفوضى في الشوارع بتسرق المرور، الفوضى في أخذ العلاج بتجيب المرض، يبقى في حرامي اسمه الفوضى. شوف أنت هتخد وين. دي من الحاجات اللي بتسرق وقتنا. من الحاجات التالي بتسرق الوقت المماطلة والتأجيل. أعمل ده الليلة، طب خلاص ما هو في وقت أنا ممكن أعمله بكرة، أنا أذاكر الليلة يا أخي لسه الامتحان فاضل له 20 يوم، أنا حقعد كل يوم أقعد أذاكر لي 6-7 ساعات، ساعتين كفاية، ما أجل الصفحة دي للصفحة الثانية لأنه المادة دي أصلا سهلة أنا ممكن نقرأها في ثانيتين، أنا ممكن في ساعتين ألمه. الحرام الثاني التأجيل، التأجيل حتى في صحتنا، عارفين ضيع الوقت لنفسنا في صحتنا ونأجل. أنت الليلة تعبان أمشي للدكتور، لا لا لا أمشي له بكرة، أخذ له حبتين بنادول كده وخلاص بكرة أنا حبقى كويس، في الآخر مرض لأني أنا أجلت لأني دخلت حرام اسمه التأجيل
1: في ضياع وقت أنا ما استفدت منه إن أنا مش هتشفت المرض اللي عندي. دي من الحاجات اللي بتسرق الوقت. طبعا عندنا آفة كبيرة جدا وبقت أساسية في حياتنا وماخدها أنواع مختلفة وأنواع كثيرة: وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن ما عارفين نستخدمها صح، اللي نحن لبسناها توب الهزل، لبسناها توب التسلية، لبسناها توب الألعاب، ألشناها وخدناها لإبليس في يده، علمنا أولادنا من هون صغار إنه يضيعوا بالوقت، بدل ما نعلم إنه الوقت ده مفيد، إنه الوقت ده نحن نستفيد منه كيف؟ لا، الموبايل استخدامنا له بقى من أكبر مضيع للوقت، من أكبر مسببات لضياع الزمن، من أكبر مسببات الفشل في حاجات كثيرة: فشل صداقة، فشل علاقات، فشل أسري، فشل تربية، فشل تعليم، فشل تطور. فده بقى من أكبر الحرامية الموجودين في سرق الوقت. طيب هل الوقت ده عنده أهمية؟ ده عرفناه نحن كده كناس مع بعض تكلمنا عن الوقت. ربنا نتكلم عن الوقت؟ الدنيا دي ما طويلة والأيام كثيرة والسنين أهو دي ماشية. الله اهتم بالوقت؟ أيوة، ربنا تكلم عن الوقت وقال من أهم الحاجات عندكم الوقت. ليه؟ لو رجعنا ليوحنا الإصحاح 4 والآية 34، ربنا يتكلم في الآية دي عن إتمام عمل مشيئة الله. أنا عشان أعرف أتم مشيئة ربنا لازم يكون عندي وقت أقعد قدامه. نحن قاعد نخصص الوقت الكافي إنه نحن نقعد قدام ربنا عشان نعرف مشيئته هي أصلا قاصد بها شنو، المشيئة دي أصلا نحن ننفذها كيف، فايدتها شنو، ولا هي قعدتنا مع ربنا دقيقتين وعملنا علينا وسلام. ربنا هنا في أول حاجة تتكلم فيها في أهمية الوقت عمل مشيئته، يعني عشان تعمل مشيئة ربنا الله ربط لنا بالوقت، إنك لازم يكون عندك وقت كده تخصصه له وتقعد فيه معه عشان تفهمه. كأنه تشبيه لمثل ما قادر أعرف هو صح، كأنك أنت دار تضغي اللغة، أنت ما بدون ما دار تضغي اللغة، بدون ما تقعد وتعرف حروفه وتعرف نطقه وتعرف كيف تقوله وتعرف أفعاله وتصريفاته وتعرف كيف تضغينا ما حتعرف تتعامل بيها. نفس الحكاية، أنت لو ما قعدت مع ربنا وشفت صفاته وتعاملت معاه وحست به وحبيته ما حتعرف تعمل مشيئته. دي من أكبر المهام بتحت الوقت، لأنه مشيئة ربنا ارتبطت بالوقت اللي بنقعده قدام الله. في حاجة تانية ربنا يتكلم عنا وقال دي برضو مهمة جدا، يتكلم لنا عن إنه أهمية الوقت وإنه الوقت محدود. ربنا قال لنا الوقت محدود عندكم، نحن ما عندنا، ما بنملك كل الوقت في الدنيا. ربنا قال لنا أنتوا كناس، أنتوا أنت كإنسان، أنت الزول، وقتك محدود محدد، عنده بداية وعنده نهاية. كلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4 والآية 14، كلمت لنا عن إنه وقتنا محدود في الدنيا، رحلتنا محددة بتبتدي وبتنتهي. عشان كده ربنا وبسألنا عن الوقت فقال لنا شوفوا أنتوا الوقت المحدود ده هتستفيدوا منه كيف، لأنه وزن في يدكم أنا بسألكم عنه، ما تشيلوها تدفنوها في الواطة. وبرضو بنجي في سفر الجامعة الإصحاح 3 والآية 11 يتكلم لنا عن استخدام الوقت، ودي اللي بتهمنا حاليا في الوقت اللي نحن فيه، في الزمن اللي نحن عايشين فيه ده، استخدام الوقت. نحن بنستخدم الوقت كيف؟ بنجدوله كيف؟ بنصيغه كيف؟ يعني في زول ممكن يجي يقول لي يعني معنى كلامك ده انه بس يكون عندي جدول كله عمل عمل عمل عمل، ما في راحة لنفسي، ما في هدوء لنفسي، ما في جزء. لا لا لا، ربنا قال اختي جازة ارتاح، استخدم الوقت بطريقة صح. استخدام الوقت ده لتطوير نفسك، لمتابعته، لعلاجه. ولو جينا لأفسس الإصحاح 5 والآية من 15 و16، ربنا مش كده، ربنا أمرنا نكون دقيقين ومنظمين في استخدام الوقت. لازم تكون في دقة في الاستخدام، مش استخدام ساي. وفي متى ربنا يتكلم علينا عن حاجة تانية، ربنا قال في متى ربنا يتكلم عن استثمار الوقت وشبهه لنا بالوزنات اللي في يدنا، قال وزنتك استثمرها، ما تشيله وتدفنه. عشان كده نحن لازم نحمي نفوسنا من حرامية الوقت، لازم نكون مدركين إنه الوقت ده ربنا بيسألنا عنه، لأنه الوقت ده هو محدود عندنا، لأنه عمرنا اللي نحن بنقف به قدام ربنا وبنتسأل عنه. فبتمنى إنه نحن نكون وضحنا أهمية الوقت، وضحنا استخدامنا، وضحنا الطالب مننا ربنا، وإنه كيف نحن نتعامل معه. وفي الآخر جايين يا ربنا نقول لك شكرا، لو لك شكرا يا رب لأنك إله نظام، وعايزنا نكون منظمين، وعايزنا نستفيد من وقتنا. علمتنا يا رب كيف نحن نهتم بالوقت. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب عشان علمتنا إنه كيف نحن نكون دقيقين حتى في استخدام وقتنا. بنشكرك يا رب لأنك نبهتنا إنه في حرامية بسرقونا. بنشكرك يا رب لأنك أنت وريتنا إنه نحن ناس عندنا نظام، إنه نحن ما عايشين بدون قانون، إنه نحن شبهك، لأنك أنت منظم، لأنك أنت رحيم، لأنك أنت قوي. يا رب نشكرك لأنك أنت دايرنا مسمرين. بنشكرك يا رب لأننا دايرنا نعيش في هنا. يا رب لكل الشكر. وفي آخر كلامنا بنقول لكم شكرا إنكم بتتابعونا في برنامج الحل في يدك، وبقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية وموضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0035 79 76 55 35 9، وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

ما زلتم تستمعون لراديو سمر، تابعونا على الفيسبوك من خلال صفحتنا www.facebook.com/radiosummersudan.

سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر نغمة سلام وصوت إيمان ندندن ونرنم مع بعض على الهواء في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. سمر ترنيمة سياحة صلاة معاكم هسه على راديو سمر.

مستمعينا الأعزاء، مساء الخير والود والمحبة لكل زول بتابعنا وبسمعنا. إذا كنتوا قريبين مننا ولا بعيدين، في بيوتكم ولا في مواقع شغلكم، في أسفاركم ولا في غربتكم، بنرسل لكم تحايا مليانة شوق وحنين لكل زول فتح الراديو هسا وبيسمعنا. بنقول لك أهلا ومرحبك وأجمل مساء عليك، ودي دعوة من القلب عشان تجي وتتمع معانا في أمسية جميلة ويعني ممتعة جدا جدا. حنتابع فيها موضوع شيق، وكمان بوعدكم بباقة جميلة من الترانيم الروحية. بس انت افتح الراديو وخليك مستنينا واسمعنا، ما تمشي بعيد، خليك قريب. وكمان إذا عايز تواصلنا وتراسلنا، راسلنا على رقم الواتساب 00357976565359. بقول لك الرقم مرة تانية 00357976565659. وكمان بقول حباب الناس اللي بتتابعنا على الساتلايت، أهلا ومرحبا بكم وحباب جيتكم وطلتكم. بستنى مشاركاتكم وتفاعلكم معنا في حلقة الليلة. ترانيم مختلفة ومرنمين كمان مختلفين ولونية، بتاعت موسيقى سودانية من مختلف يعني بقاع بلدنا الغالية السودان، بموسيقانا الجميلة اللي قاعدين نحبها. عشان كده دعوة لكم، تعالوا قريبين عشان ما نستمتع بالترانيم الروحية. إذن أولى ترانيمنا المشي نستمع لها ترنيمة جميلة مع المرنم أيوب الفياض، تعالوا مع بعض نستمع لها.

التسبيحية لأيوب الفياض الناس وجدت بكميات كبيرة جدا جدا. عشان كده بشجعك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنك تدخل على صفحتنا وكمان تتابع كل الترانيم الروحية الموجودة عندنا. وإذا حاب تطلب أي ترنيمة تسمعها حبابك وكمان حباب يعني طلباتك أكيد حتكون أوامر عندنا. إذا راسلنا وقول لنا على رقم الواتساب 00357976 5639. وحتى انتوا كمان اللي بتسمعونا على الستلايت حبابكم وحباب كل مقترحاتكم واسئلتكم. اذا مستمعينا من اول وجديد برحب بكل زول جو انضم لنا في اللحظه دي, بنقول له اهلا ومرحبا بك جيت في الوقت المناسب. اذا ترنيمتنا الجايه مع شيخ الترنيمه السودانيه, واكيد لما نقول شيخ الترنيمه السودانيه طبعا هو معروف بالشيخ إزبون. اذا تعالوا مع بعض نستمع للمرنم إزبون صامويل في ترنيمه جميله جدا جدا. ما حقول لكم عنوانها عشان تكونوا قاعدين تسمعوها, وبراكم تكتبوا لي العنوان. واذا عجبتكم حابين تسمعوها مره تانية برضو قولوا لي وانا اكيد حنزلها لكم. اذا تعالوا بكل حب نستمع للترنيمه ونرجع نواصل.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول مستنينا وبكل زول مستمتع بالأمسية دي معانا. وكمان أنا استمتعت جدا جدا لما استمعت للمرنم إيزبون صامويل. يا سلام على الكلمات الجميلة ويا سلام على الألحان الرائعة ويا سلام على الشيخ إيزبون. بنصلي يا شيخ إيزبون إنه ربنا يديك الصحة والعافية وطولة العمر وبتكون بتقدم للترنيمة السودانية كل ما هو جديد يا رب. واحدة من الأبيات اللي عجبتني بيقول: الحياة أحلى بيك يا ربي، في المسيح أنا حياتي بالكلمة، في المسيح أنا سلوكي روحية، ربنا يعني اختار لي، عنده لي خطة وربنا عنده لي مسحة. كيف الحياة ما تكون أحلى في المسيح إذا هو اللي بيباركنا وإذا هو اللي بيجدد حياتنا دائما، حتى لو نحن كبرنا وحتى لو إحنا عجزنا، لكن وعدوا لنا إنه بيجدد قوانا حتى لو خارت بيجددها وترجع زي النسر. يا سلام، شكرا لكل زول استمع لنا وشكرا لكل زول قاعد موجود معانا هسه على الصفحة. نادي أصحابك وكمان تاقي جيرانك، تعالوا نتلموا مع بعض في حوشنا الكبير عشان ما نستمتع بأمسية جميلة وكمان نتبارك من خلال الترانيم الروحية وموضوع حلقتنا الليلة. إذن أعزائنا المستمعين، في حلقتنا الليلة ماشيين نسمع أو نتكلم عن حاجة مهمة جدا جدا في حياتنا. كثير ما سمعنا عن المحبة، لكن هل المحبة دي نحن قاعدين نعيشها في حياتنا اليومية بالفعل؟ هل المحبة مجرد كلام جميل ومشاعر حلوة، ولا هي أفعال ومواقف بنمارسها كل يوم مع أهلنا وجيراننا وأصحابنا وحتى الناس اللي بنتعامل معاهم؟ يعني أكيد الحاجات دي ما قاعد تكون بالصدفة. كده تعالوا معاي كده في الدقائق الجاية دي نتأمل سوا في معنى المحبة العملية وكيف ممكن تغير حياتنا وعلاقتنا مع الناس التانيين. وانت كمان ممكن تكتب لي وتقول لي انه يعني كيف المحبة اللي انت يعني اظهرتها لأي زول، كان اذا كان قريبك، صاحبك، صديقك، زميلك، كيف غيرت من خلال يعني تعاملك معه، سلوكك كيف هو اتغير، يعني كيف هو قدر يبادلك المحبة دي. اكيد عندك تجارب كثيرة، فانا حابة انك في الأمسية دي تشاركني تجربتك وكمان تقول لي يعني واحدة من القصص او المواقف الجميلة اللي مرت بيك في حياتك اليومية. المحبة الحقيقية عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة ما بتظهر في الكلام وبس، لكن حتى في الأفعال الصغيرة ممكن تظهر اللي بنعملها خلال حياتنا. مثلا تجيب لي أختك كوباية شاي ودي واحدة من الحاجات، يعني طبعا ممكن الشباب بيكونوا ما بحبوها ولا الأخوان، لكن أنا بقول لك بالمناسبة ده فعل محبة وهو فعل بسيط جدا جدا. ممكن تودي كوباية موية للوالد، يا سلام، حتى لو هو ما طلبها لكن ده فعل محبة. ممكن تساعد زول بسيط في الشارع عايز يعدي الشارع، ده فعل محبة. ممكن طفل متشرد يعني ساعدته بلقمة، برضو دي ده فعل بيدعم محبة. إذن عزانا أفعال كثيرة ممكن إحنا نعملها وممكن إحنا حنتكلم فيها لاحقا في حلقتنا الليلة، لكن أنا يعني بجد مستنية مشاركاتكم، مستنية تفاعلكم معاي في إنه هل أن إحنا فعلا بنمارس المحبة في حياتنا اليومية؟ أكيد ده سؤال أنا بخليه لك على بال ما نطلع الفاصل ونرجع نواصل. دايرة ألقى يعني تفاعل كبير كده وكثير منكم نتكلم كده ونتفضفض مع بعض، نتكلم من القلب للقلب ونشوف فعل المحبة في حياتنا وأهميته كمان. إذن أصدقائنا تعالوا مع بعض نستمع لواحدة من الترانيم الجميلة والرائعة جدا جدا. ما حقول لكم المرنم ولا حقول لكم عنوان الترنيمة، لكن خلوكم معانا تابعونا وأسمعونا. إذن نستمع.

0: راديو سمر نافذة إذاعية تطل بها على العالم.
1: يا سلام يا شباب، بيت جمال ده بجد أداء جميل ورائع جدا جدا، كلمات مريحة ومطمنة، يعني بجد الكاتب الترنيمة كتبها من كل قلبه، وأداء النتج هو ناتج من اختبار حقيقي مع ربنا، بيقول جد بأمانة وجد ليسوع أتضرع، سبت العناد أنا وجيت أبكي وكمان أركع، وسمعت صوت بيقول يا ابني أنا فاديك دايرك تكون جنبي بحناني تتمتع، كم من سلام لقيت أنا منه ما برجع، بقضي عمري معاه بحنانه أتمتع، أنا جنبه ما قاسيت محنة ولا برجع. ونحن في زمن صعب جدا جدا بنفتش فيه عن سلام، عن راحة، عن طمأنينة، عن محبة حقيقية، أكيد بنكون تايهين وسط كل ده، لكن بديك بشارة جميلة في الأمسية دي، إنه الحاجات دي كلها أنت حتلقاها في شخص الرب يسوع المسيح. عشان كده عزيزي المستمع، تعال معانا أفتح الراديو كل يوم مساء من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان، وأكيد حتستمتع معانا برحلة جميلة جدا جدا بنقضيها مع بعض مدتها 60 دقيقة، نستمع فيه لترانيم وكمان موضوع مختلف. موضوعنا الليلة اللي تكلمنا فيه عن المحبة العملية طبعا في حياتنا اليومية، واحدة كمان من الحاجات العملية اللي ممكن نعملها وبتبين فعلا المحبة في حياتنا التسامح. التسامح لأنه يعني ما في زول ممكن يكون كامل، كلنا ممكن نغلط، لكن لما نسامح بعض ونحاول نفهم بعض بنكون بنمارس المحبة بصورة حقيقية. ومن أهم صور المحبة العملية إننا نهتم بالآخرين ونشعر بهم. مرات زول بيكون محتاج لكلمة تشجيع، أو يعني زول بيكون عايز طبطبة، زول عايز من وقتنا حتى ولو دقائق 5 دقائق نسمع له ونديه مثلا نصيحة، زول واقع في محنة محتاج زول يعني يشجعه ويرفعه. دي كلها حاجات بتفرق مع الناس التانيين كتير جدا جدا، يعني ودي بتوري فعلا محبتنا الحقيقية. وكمان عايز أقول لك إنه في حياتنا اليومية بنقابل ناس كتار، يعني منهم يكونوا قريبين لنا ومنهم ممكن كمان يكونوا غربة، ممكن يكونوا زملاء، ممكن يكونوا أصحاب، ممكن يكونوا جيران، ممكن يكونوا أهلنا. مرات بنلقى فرصة إننا يعني نساعد زول يمكن كبير في السن زي ما قلت لكم في الأول، أو نزور كمان مريض، والمستشفيات دي الأيامات دي زي ما أنتوا عارفين الحالة الاستثنائية اللي بتمر بيها بلدنا السودان، بقدر شنو في مرضى كثيرين في المستشفيات، يمكن في ناس ما عندهم أهل، يعني ظروف الحرب أهلهم بيكونوا في محلات تانية، لكن هم راكدين في المستشفى ودين محتاجين مننا فعل محبة حقيقي، نمشي لهم زيارة حتى ولو مرة في الأسبوع أو مرة يعني من وقت للتاني، نشيل معانا ولو حاجة بسيطة. يا أخي خليك حتى لو ما قدرت تشيل حاجة معك في يدك زوره، قل له ربنا بيشفيك. الدعوة دي جميلة جدا جدا، وهو لو عنده إيمان حقيقي في قلبه أكيد ربنا حيشفيه. وإنت دي مهمتك إنك تخلي الإيمان ده موجود في قلبه في حياته إنه فعلا حينال الشفاء. إذا مستمعينا مشينا يعني بجد في جزئية جميلة شديد وحلوة، واستنيت منكم كمان إنكم تراسلوني وتكتبوا لي وتقولوا لي أفعال المحبة اليومية اللي إحنا ممكن محتاجين لها في حياتنا ممكن تكون شنو. مستنية منكم تفاعلكم، وكمان أطمع أكتر مستنية منكم كمان يعني تراسلوني وتقولوا لي وتشاركوني. أنا ما عايز أتكلم براي، لكن أنا عايزاكم كمان تكتبوا لي على رقم الواتساب 00357976563. نتناقش ونتحاور مع بعض في موضوع أمسيتنا الليلة. تعالوا مع بعض ناخدكم كده في فاصل قصير، نطلع ونستمع ترنيمة للمرنم سمعان أندو، ترنيمة جميلة ورائعة. تعالوا مع بعض نستمع لكلماته وأنا تبارك من خلاله.

0: راديو سمر دايما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: شكرا للمرنم سمعان، بجد أسعدتنا جدا يا سمعان أندو بالترنيمة الجميلة دي والكلمات الرائعة والأداء قمة في الروعة يا سمعان أندو، ربنا يباركك والمزيد المزيد من يعني الكتابات الجميلة والألحان الرائعة في الترنيمة السودانية، وربنا يبارك كل الفرق إذا كان أفراد ولا مجموعات، ربنا يبارككم وتكونوا فعلا منارة حقيقية في السودان. إذا مستمعينا الأعزاء رجعنا لموضوع حلقتنا الليلة اللي كنا قاعدين نتكلم فيه، وهو كيف يعني أمارس المحبة في حياتي اليومية. وقلنا لما نحن نمارس المحبة دي ونظهرها كمان للناس التانيين، يعني المقابل بيكون إننا بنلقى معاملة طيبة كمان من الناس التانيين، بنحس بالفرق الكبير اللي بتعمل المحبة. عشان كده المحبة العملية زي النور، كل ما انتشرت خلت المجتمع أجمل وأدفى. الكتاب المقدس بيعلمنا إن المحبة ما مجرد كلام، لكن كمان في جانب عمل وكمان سلوك. يعني بيقول لا نحب الكلام واللسان فقط، بل بالعمل والحق. وكمان السيد المسيح كتب أمثال يعني عظيمة جدا جدا، أو قال أمثال، قصدي قدم أمثال عظيمة جدا جدا للمحبة العملية. فكان بيساعد المحتاجين ويعزي المتألمين ويهتم بالناس يعني كانوا موجودين من حوله، ويشفي الناس المرضى. وكمان يعني بجد كان حتى المحتاج هو كان موجود عشانه. وهو دعانا إننا نحب بعضنا البعض. ولأنه ليه نحب بعضنا البعض؟ لأنه أحبانا أولا. عشان كده زي ما قلت لكم، إحنا محتاجين في حياتنا اليومية نمارس أفعال ولو بسيطة من المحبة. زي ما قلت لكم، زيارة مريض بتفرق يا جماعة، وكمان مساعدة مسن برضو بتفرق معاه جدا جدا. وأكيد لما تقدم الخير بدون انتظار مقابل، يعني ما نعمل ده عشان إحنا مستنين حاجة، لكن نعمله كأننا بنعمله للرب. وأكيد لما نعمله بتنعكس محبة الله في تعاملاتنا اليومية. إذن مستمعينا، أكيد مهم جدا جدا إننا نمارس حتى ولو أشياء بسيطة جدا جدا خلال يومنا، وأكيد حتفرق معك وحتفرق مع الآخرين وحتشوف بركة ربنا في حياتك. إذن تعالوا تاني نسمع ترنيمة، وأنا زي ما وعدتكم الليلة بأمانة جهزت لكم ترانيم جميلة جدا جدا. كل الترانيم حلوة طبعا، ما فيها أي شك، لكن الباقة اللي اخترتها لكم الليلة عشان كل زول ينادي يعني صحبه، ينادي زميله، ينادي قريبه، ينادي يعني ناس البيت إنهم يجوا يستمتعوا كمان معانا بالترانيم الروحية دي. إذن عزائنا تعالوا مع بعض مع المرنم بابل كوش. يا سلام، بابل من المرنمين المحبوبين جدا جدا كده. تعالوا نسمع عليه في واحدة من الترانيم الجميلة والرائعة. نستمع للمرنم بابل كوش.

بنجدد التحايا والترحاب بكل زول بيسمعنا ولكل زول جانا هسا. بنقول لك ما تأخرت، يمكن جيت في الزمن المناسب حتى لو فاتك الكثير. أكيد في الختام في حاجات كثيرة وجميلة ومفيدة ممكن تسمعها معانا، لكن بس بقول لك المرة الجاية لو بدرت بدري شوية حتكون يعني بنستمتع مع بعض بحلقة جميلة ورائعة. إذن حبابكم وحباب جيتكم وطلتكم وكل الناس اللي بتتابعنا، إذا أنت بتتابعنا وحب تنزل قناتنا على الساتلايت ممكن تنزلها بتفتيشها باسم راديو سمر سودان وحتلاقينا على النايل سات. إذا مرحب بكل زول استمتع بالسماع للترانيم الروحية. موضوعنا أعزائنا المستمعين الناس اللي جونا هسا بنتكلم عن المحبة وكيف نحن نصهرها من خلال أعمال بسيطة في حياتنا اليومية. حابة كده يعني مع المستمعين اللي شاركونا في إنه نوري يعني كم خطوة كده نحن عادي ممكن نعملها في حياتنا اليومية أو بنكون بنعملها وإحنا ما حاسين بها، وأنا بشجعك بإنك تكون بتستمر فيها لأنه ربنا حيباركك فيها بركة كبيرة جدا جدا. واحدة من الأشياء البسيطة اللي بتظهر المحبة العملية في حياتنا اليومية ممكن يعني تكون أحيانا في أفعال صغيرة زي ما قلت لك، لكن أثرها ممكن يكون كبير جدا جدا. الابتسامة في وجه الناس حاجة بسيطة يا جماعة، ليه احنا دايما بنكون مكشرين بنكون زعلانين وما عارفين نفس احنا زعلانين من شنو؟ فاحنا لازم يعني أهم حاجة الابتسامة البسيطة لما زول يلاقيك حتى لو سلم عليك رد عليه بابتسامة بسيطة وجميلة وده حتفرق معه جدا. كمان خلونا نسأل عن زول يعني كان غايب أو كان عيان. ناس كثيرة بتكون غايبة عننا فترات طويلة شديد وما بنكون عارفين أخبارهم، احتمال كان يكون عيان. عشان كده يعني مهم جدا إننا نسأل عن الناس اللي بيغيبوا عننا فترة طويلة، نسأل عن حالهم وأحوالهم، ويعني حتى إذا كان مرضى نتمنى لهم الشفاء وإنه ربنا يمد إيده ويشفيهم. كمان خلونا نكون يعني مستمعين جيدين، ندي يعني آذاننا للزول اللي عنده مشكلة، نسمع عليه ونخفف عنه، لأنه الكتاب المقدس بيقول شنو؟ نحمل أثقال بعضنا البعض. كمان محتاجين لو نشجع زول هو يعني محبط ممكن برضو نديه كلمات تشجيعية أو نديه وصايا كده جميلة تقدر تساعده خلال يومه وتزليه الإحباط وكمان الضغط اللي هو فيه. وأهم حاجة ممكن إحنا ما كلنا قاعدين نعملها حاجة بسيطة، نشكر الناس ونقدرهم على مجهوداتهم اللي هم بيقوموا بيها عشاننا. يعني زول لو جاب لك حاجة بسيطة لازم تشكره، لو قام بأبسط الأفعال قل له شكرا. كلمة شكرا دي يا جماعة بجد بتفتح أبواب كبيرة جدا جدا، هي صغيرة في يعني نطقها وكتابتها لكن يعني المردود منها كبير جدا جدا. فعشان كده لازم نتعلم نقول شكرا للناس ونقدر كمان مجهودهم اللي هم بقوموا به عشاننا. وكمان عايزين نعمل شنو؟ نقدم مساعدة بدون ما الناس يطلبوها مننا. وده طبعا بقينا في عصر انه يا اخي هو الزول ده ما قال لي انا محتاج اساعده لشنو؟ لا، أن إحنا خلونا نشوف مرات في ناس ما بيقدروا يعبروا، في ناس ما بيقدروا يتكلموا عن الحاجة اللي هم محتاجين لها، فإحنا محتاجين يكون عندنا إحساس بالناس ديل. فلان عرفته هو ما بيتكلم ما بيعبر، خلينا أنا أمشي أساعده في المصيبة بتاعته اللي هو ماربيها وأقدم له المساعدة المطلوبة في إني أنا أقدمه له. وكمان أهم حاجة مستمعينا الأعزاء محتاجين لها إننا نحترم مشاعر الآخرين وما نقلل منها. يعني زول لو زعلان أو زهجان أو مضايق أو مر بأي ضيقة ما نقلل من ده، يا أخي ما كلنا مرينا بالحاجة دي، ده شيء طبيعي جدا وعادي. يعني أنت حساس بزيادة من اللزوم ولا شنو؟ يعني ما خلاص الموضوع ده بسيط وحيعدي؟ لا، إحساس بيفرق من زول للتاني، حتى قوة التحمل للمشاكل بتفرق من شخص لآخر. عشان كده محتاجين نحترم مشاعر الزول، إذا كان هو تعبان زعلان غضبان نحترم مشاعره وكمان نخد حدود لتعاملنا، خاصة في يعني موضوع الإحساس والتقدير المشاعر ده. أول حاجة كمان أو تاني حاجة محتاجين إنه نحن نعملها إنه نفسح مجال للآخرين عشان هم يعني نتعامل معهم بلطف. مرات إحنا ذاتنا بنكون المشكلة محتاجين للناس تعاملنا بلطف، في حين إنه إحنا ما قاعدين نتعامل معهم بلطف. طيب كيف هنقدر نعمل ده؟ إحنا لازم نبادل الآخر بالتعامل اللطيف،
بالكلمات البسيطة اللي فيها لطافة، بالتالي هو اوتوماتيكلي كده حيبادلنا بنفس السلوك، بنفس الأسلوب، بنفس اللطافة والمحبة. فعشان كده الحاجة اللي انت بتطلب يعني بتطلبها انت أديها في الأول عشان تقدر تستمتع بها لما تأخذها. عزيزينا المستمعين، بجد موضوع جميل جدا جدا، وشاكرة جدا لتفاعلكم لوجودكم معانا، وكمان يعني لاستماعكم للترانيم الروحية. واحد من المرنمين المحبوبين جدا جدا جورج الجرافي، ملقب بالجرافي، وأنا مبارح قلت لكم هو ملقب بالجرافي ليه؟ لأنه طبعا أكيد ساكن من سكان الجريف، ويعني من الشباب الجميلين جدا جدا قدموا كثير للترنيمة السودانية، ومن الشباب الملتزمين بالحياة الروحية والكنسية، وأكيد أظهروا يعني محبتهم من خلال عطائهم الغير محدود للترنيمة السودانية. إذن تعالوا وشوفوا قدر شنو الناس لما يكون مشهود لهم بأعمالهم قدر شنو حاجة جميلة ولطيفة، فإحنا محتاجين كمان نكون كده. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي في ترنيمة بعنوان منو مثلك. فالحبي طبعا يعني يسمع ويعيد الترنيمة دي ممكن يدخل على صفحتنا ويسمعها مرة تانية. إذن تعالوا مع بعض نستمع لجورج الجرافي.

0: راديو سمر، كلمة صادقة دون تزييف.
1: شفتوا لما قلت لكم جورج الجرافي شاب جميل حتى في كتاباته، لأنه فيها اختبار فعلي، عشان كده يعني كتب كلمات جميلة جدا جدا بيعبر فيها وبيسأل منو مثلك دايما قليب وحنون، منو مثلك دايما قليب وحنون، بيرجاني في باب الدار، بيحضني، بيشيل همي. يا سلام، شفتوا بقدر شنو لما يعني نتأمل في قصة يعني الابن الضال، كيف أبوه كان راجيه في الباب كل يوم بيعاين وبيشوف وبيفتش وبيرجع، ولما شاف ولده جاي عليه جرى عليه وحضنه برغم يعني قذارته ورغم فعله كان ما جميل مع أبوه، لكن أبوه ما عاين لكل ده، بالعكس عاين لشوقه وعاين لأنه ده ابنه اللي كان يعني ضال فوجد. عشان كده جورج بيذكرنا بيدا منو مثل ربنا دايما حنون، قال منو مثلك دايما سراج دربي، في وادي الموت بلقاه سار جنبي. يا سلام، بيحميني درع قلبي، بيأمني يزيح خوفي. إذن عزائنا، دي الكلمات المطمنة اللي نحن دايما بنحتاج لها في أمسيات زي كده، وعشان كده بشجعكم إنكم تكونوا معانا وتتلاقوا معانا في كل يوم في ساعة سمر من الساعة 5 للساعة 6 بتوقيت السودان على راديو سمر، وكمان بشجعكم تدخل على صفحة راديو سمر وتستمتعوا بكل البرامج اللي ممكن تكون على الصفحة، إذا كان فيديوهات، بودكاست، أو حتى لايف صباح بلدنا مع ضيوف مختلفين ومقدمين مختلفين. وما تنسوا كمان تدخل على الابليكيشن الجديد، يا سلام حتلاقوا يعني طريقة جميلة وسهلة جدا جدا ممكن تستمعوا بها للبرامج، وحتى كمان للغة اللي انت حابب تسمع بها البرامج. سعدنا جدا جدا بوجودكم معانا وبصحبتكم في الأمسية دي، وعايز أذكرك عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة إنه المحبة ما بالضرورة تكون هدية غالية أو عمل كبير، لكن ممكن تكون رسالة اطمئنان أو زيارة قصيرة أو كلمة طيبة ممكن تجي في وقتها. ومن الناحية الروحية، المحبة العملية بتبدأ من القلب وبعد ذلك بتظهر في التصرفات اليومية، زي ما قال الكتاب المقدس: لا نحب الكلام واللسان فقط بل بالعمل والحق. فكل موقف بسيط بنقدم فيه خير أو اهتمام أو رحمة هو تعبير حقيقي عن المحبة. سعدت بوجودي معاكم، أنا إيناس إسماعيل، وكمان تقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء.

0: الأصحاح الثاني والعشرون. ثم أراني الملاك نهر ماء الحياة صافيا كالبلور، ينبع من عرش الله وحمل الفداء، ويجري في وسط ساحة المدينة، وعلى جانبيه شجرة الحياة، وهي تثمر 12 مرة، كل شهر مرة، وورقها يشفي الأمم. ولا يكون في المدينة لعنة أبدا، بل عرش الله وحمل الفداء فيها، حيث يسجد له عبيده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم. لن يكون هناك ليل، ولا يحتاجون إلى نور مصباح أو شمس، لأن المولى الإله ينير لهم، وهم سيملكون إلى أبد الآبدين. ثم قال الملاك لي:
1: هذا الكلام صدق وحق. المولى الإله الذي يوحي إلى الأنبياء أرسل ملاكه ليكشف لعبيده ما لابد أن يحدث عن قريب.
2: أنا قادم سريعا، هنيئا لمن يعمل بكلام النبوة الذي في هذا الكتاب.
0: وأنا يوحنا سمعت ورأيت هذه الأشياء، فلما سمعتها ورأيتها ركعت لأسجد عند قدمي الملاك الذي أراها لي، فقال لي:
1: لا تفعل، أنا عبد مثلك ومثل إخوتك الأنبياء وكل الذين يعملون بكلام هذا الكتاب، أسجد لله.
0: ثم قال لي:
1: لا تختم كلام النبوة الذي في هذا الكتاب، لأن الوقت قريب ليستمر الشرير في شره، والنجس في نجاسته، والطاهر في طهارته، والصالح في صلاحه.
2: أنا قادم سريعا، ومعي الجزاء الذي أجازي به كل واحد حسب عمله. أنا الألف والياء، الأول والآخر، البداية والنهاية. هنيئا لمن يغسلون ثيابهم، لأن لهم الحق في شجرة الحياة، والحق في دخول المدينة من بواباتها. أما خارج المدينة فهناك الكلاب والسحرة والفجار والقتلة وعبدة الأصنام وكل من يكذب أو يحب الكذب. أنا عيسى، أرسلت إليكم ملاكي ليعلن هذه الأمور لكم لمنفعة جماعات المؤمنين. أنا سليل داود ونسله، أنا نجم الصبح المنير.
3: الروح القدوس والعروس يقولان تعالى، وكل من يسمع فيجب أن يقول تعالى، ليأتي العطشان وكل من أراد ليشرب ماء الحياة مجانا.

للمويه جيتنا مشتاق يا رب لصوتك، مشتاق عشان ترشدني وتقودني للمراعي الخضراء، تحديني لمياه الراحة. جيت أقول مشتاق يا رب للمستك، جيت مشتاق تاني للمسة تغيرني، لبسمة تفرحني وارتاح.

هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك. عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار. استنى وهدي شوية، بعرف أنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معي، بس كمان بعرف كويس أنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب، بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس ده لقى له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولاي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا باحزاننا اللي شاله وباوجاعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا، ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: بنرحب على أسئلتكم واقتراحاتكم على mail@radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح 21. ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى زالتا ولم يبق للبحر وجود. ورأيت المدينة المقدسة القدس الجديدة نازلة من السماء من عند الله كعروس تزينت واستعدت للقاء عريسها. وسمعت صوتا عظيما من العرش يقول:
2: الآن مسكن الله هو وسط البشر، فهو يسكن معهم، هم يكونون شعبه، والله نفسه يكون معهم ويكون إلههم، وسيمسح كل دمعة من عيونهم، ويزول الموت والحزن والبكاء والألم، لأن الأمور القديمة كلها انتهت.
1: وقال الجالس على العرش:
3: سأصنع كل شيء جديدا.
1: ثم قال لي:
3: اكتب هذا، لأن هذا الكلام صدق وحق.
1: وقال:
3: قضي الأمر، أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، أنا أسقي العطشان مجانا من ينبوع ماء الحياة، من يغلب يكون كل هذا من نصيبه، وأنا أكون إلهه وهو يكون ابني. أما نصيب الجبناء والكفار والنجسين والقتلة والفجار والسحرة وعبدة الأصنام والكذابين جميعا، فهو في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت، هذا هو الموت الثاني.
1: وجاءني واحد من الملائكة السبعة الذين كان معهم الكؤوس السبع المملوءة بالمصائب السبع الأخيرة، وقال لي:
4: تعال فأريك عروس حمل الفداء.
1: فحملني بالروح إلى جبل ضخم عال، وأراني القدس المدينة الشريفة نازلة من السماء من عند الله، تتألق بجلال الله عليها، وتتلألأ كحجر كريم جدا، كالماس وكالبلور النقي، ولها سور ضخم عال، واثنتا عشرة بوابة عليها اثنا عشر ملاكا، وعلى البوابات أسماء مكتوبة هي أسماء قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة، ثلاث بوابات من الشرق، وثلاث من الشمال، وثلاث من الجنوب، وثلاث من الغرب. وسور المدينة له اثنا عشر أساسا عليها أسماء رسل حمل الفداء الاثني عشرة. والملاك الذي كلمني كان معه عصا قياس من الذهب لكي يقيس المدينة وبواباتها وسورها. وكانت المدينة مربعة طولها مثل عرضها، فقاسها بالعصا فكانت 12,000 غلوة، أي 2200 كيلو مترا، يتساوى فيها الطول والعرض والعلو. ثم قاس عرض السور فكان 144 ذراعا، أي 65 مترا، بحسب وحدة القياس التي كان يستعملها. وكان السور من الماس، والمدينة من الذهب النقي كأنه الزجاج الشفاف، وأساسات السور مزينة بكل أنواع الأحجار الكريمة، فالأساس الأول الماس، والثاني ياقوت أزرق، والثالث عقيق أبيض، والرابع زمرد، والخامس عقيق قاتم، والسادس عقيق أحمر، والسابع زبرجد، والثامن جزع، والتاسع ياقوت أصفر، والعاشر عقيق أخضر، والحادي عشر فيروز، والثاني عشر جمشت. والبوابات الاثنتا عشرة عبارة عن اثنتي عشرة لؤلؤة، كل بوابة منها مصنوعة من لؤلؤة واحدة. وساحة المدينة من ذهب نقي كالزجاج الشفاف. ولم أرى في المدينة بيتا للعبادة، لأن المولى الإله القدير وحمل الفداء هو بيت العبادة، وهي لا تحتاج إلى نور الشمس أو القمر، لأن جلال الله ينيرها، وحمل الفداء هو مصباحها، وستمشي الأمم في نورها، ويجيء ملوك الأرض بكنوزهم إليها، ولا تقفل بواباتها طول اليوم، لأن الليل لا يأتي عليها، ويجيئون إليها بكنوز الأمم وجلالها، ولن يدخلها شيء نجس، ولا من يرتكب القبائح، ولا من يكذب، بل فقط الذين أسماؤهم مكتوبة في كتاب الحياة، كتاب حمل الفداء.
0: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا وسبعة أيام في الأسبوع على radiosummer.com.
1: الرؤيا الأصحاح السادس عشر. ثم سمعت صوتا عاليا من بيت الله يقول للملائكة السبعة:
5: اذهبوا واسكبوا على الأرض سبع كؤوس غضب الله.
1: فراح الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فحدثت غروح خبيثة موجعة أصابت الناس الذين عليهم علامة الوحش والذين يعبدون تمثاله. وسكب الملاك الثاني كأسه في البحر فتحول إلى دم مثل دم الميت، فماتت كل المخلوقات الحية التي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه في الأنهار وينابيع الماء فتحولت إلى دم. فسمعت ملاك الماء يقول:
6: أيها الإله القدوس الكائن والذي كان، أنت عادل في حكمك الذي حكمت به، فالذين سفكوا دم الصالحين والأنبياء أنت أعطيتهم دما ليشربوا لأنهم يستحقون.
1: وسمعت صوتا من منصة القربان يقول:
7: نعم أيها المولى الإله القدير، أحكامك حق وعادية.
1: وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس وأعطيت أن تحرق الناس بلهيبها، فاحترقوا من حرارتها الشديدة، ومع ذلك لعنوا اسم الله الذي له السلطان أن ينزل هذه المصائب، ولم يتوبوا ولم يقدموا له الجلالة. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون ألسنتهم من الوجع، فلعنوا رب السماء بسبب أوجاعهم وقروحهم، ولم يتوبوا عن أعمالهم. وسكب الملاك السادس كأسه في نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه وأصبح طريقا معدا للملوك القادمين من الشرق. ثم رأيت ثلاثة أرواح شريرة شكلها مثل الضفادع، خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الدجال، وهي أرواح شيطانية تعمل المعجزات وتذهب إلى ملوك العالم كله لتجمعهم للحرب في ذلك اليوم العظيم، يوم الله الغدير.
8: انتبهوا، أنا آتي كما يأتي لص، فهنيئا لمن يزهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا ويفضح أمام الناس.
1: وهذه الأرواح الشيطانية جمعت الملوك معا إلى المكان الذي يسمى بالعبرية أرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الهواء، فجاء صوت عال من بيت الله من العرش وقال:
9: قضي الأمر.
1: ثم حدثت بروق وأصوات ورعود وزلزال عنيف جدا لم يحدث مثله منذ وجد الإنسان على الأرض، فانقسمت المدينة العظيمة إلى ثلاث أقسام، وانهارت مدن الأمم، ولم ينس الله بابل العظيمة، بل سقاها الكأس المملوءة من خمر غضبه وقيظه، واختفت كل الجزر، وزالت الجبال، وسقط من السماء على الناس برد عظيم، وزن الواحدة منه ما يغرب من 50 كيلوغراما، فلعن الناس الله بسبب هذا البرد، لأن المصيبة كانت فظيعة. يوحنا الأصحاح الرابع. وسمع الفريسيون أن عيسى كان يجذب إليه تلاميذ أكثر من يحيى ويغطسهم، مع أن عيسى نفسه لم يكن يغطس بل تلاميذه. فلما علم السيد بذلك ترك منطقة يهوذا ورجع إلى الجليل. وكان لابد له أن يمر في السامرة، فوصل إلى مدينة في السامرة اسمها سوكار، بالقرب من قطعة الأرض التي أعطاها يعقوب لابنه يوسف، وفيها بئر يعقوب. وكان عيسى قد تعب من السفر فجلس كما هو عند البئر، وكان الوقت حوالي الظهر. وجاءت امرأة سامرية إلى البئر لتأخذ ماء، فقال لها عيسى:
10: اسقيني.
1: وكان تلاميذه قد ذهبوا إلى المدينة ليشتروا طعاما، فقالت المرأة السامرية له:
11: أنت يهودي وأنا سامرية، فكيف تطلب مني أن أسقيك؟ لأن اليهود لا يتعاملون مع السامريين.
1: أجابها عيسى:
10: لو عرفت عطية الله ومن هو الذي يقول لك اسقيني لطلبت أنت منه فيعطيك ماء حيا.
1: قالت له المرأة:
11: ولكن يا سيد، ليس معك دلو والبئر عميقة، فمن أين تأتي بالماء الحي؟ أبونا يعقوب أعطانا هذه البئر وشرب منها هو وأولاده وغنمه، فهل أنت أعظم من يعقوب؟
1: أجابها عيسى:
10: كل من يشرب من هذا الماء يعطش مرة أخرى، أما من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش أبدا، بل الماء الذي أعطيه له يصير في داخله ينبوع ماء يتدفق ويعطي حياة الخلود.
1: قالت له المرأة:
11: يا سيد، أعطيني هذا الماء لكي لا أعطش ولا أعود إلى هنا لآخذ ماء.
1: قال لها:
10: اذهبي ونادي زوجك وتعالي.
1: أجابت المرأة:
11: ليس لي زوج.
1: قال لها عيسى:
10: أنت على حق، لأنك قلت إنه ليس لك زوج، فقد كان لك 5 أزواج، والرجل الذي تعيشين معه الآن ليس زوجك، أنت صدقت في هذا.
1: قالت المرأة:
11: يا سيد، أعتقد إنك نبي، آباؤنا عبدوا الله في هذا الجبل، وأنتم اليهود تقولون إن المكان الذي يجب أن نعبد فيه هو القدس.
1: قال لها عيسى:
10: صدقيني يا امرأة، يحين وقت فيه تعبدون الآب، لكن لا في هذا الجبل ولا في القدس. أنتم لا تعرفون الذي تعبدونه، ونحن نعرف الذي نعبده، لأن المنغز يأتي من عندنا، ويحين وقت، بل حان الوقت الذي فيه العابدون الحقيقيون يعبدون الآب بالروح والحق. فالأب يريد هذا النوع من العابدين، الله روح، فيجب على من يعبدوه أن يعبدوه بالروح وبالحق.
1: قالت له المرأة:
11: أنا أعلم إن المسيح سيجيء، ومتى جاء يشرح لنا كل شيء.
1: أجابها عيسى:
10: أنا هو، أنا الذي أكلمك.
1: وعند ذلك وصل التلاميذ، فاستغربوا لأنه كان يكلم امرأة، ومع ذلك لم يسأله أحد ماذا تريد منها أو لماذا تتكلم معها. فتركت المرأة جرتها ورجعت إلى المدينة وقالت للناس:
11: تعالوا وانظروا، رجلا قال لي كل ما فعلت، هل يا ترى هو المسيح؟
1: فخرجوا من المدينة وجاءوا إلى عيسى. وفي أثناء ذلك كان التلاميذ يترجونه قائلين:
12: يا معلم كل.
1: فقال لهم:
10: أنا لي طعام آكله لا تعرفونه أنتم.
1: فأخذ التلاميذ يتساءلون:
13: هل جاءه أحد بالطعام؟
1: فقال لهم عيسى:
10: طعامي هو أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله. عندكم مثل يقول: بعد 4 شهور يجيء الحصاد، ولكني أقول لكم افتحوا عيونكم وانظروا الحقول، إنها نضجت وحان حصادها، وبدأ الحاصد يأخذ أجرته ويجمع المحصول لحياة الخلود. فيفرح الزارع والحاصد معا. ويصدق المثل: واحد يزرع وآخر يحصد. أنا أرسلتكم لتحصدوا ما لم تتعبوا فيه، غيركم تعبوا وأنتم تنتفعون من ثمار تعبهم.
1: فآمن به كثير من السامريين في تلك المدينة، لأن المرأة كانت تشهد وتقول: قال لي كل ما فعلت. فلما جاء إليه السامريون دعوه أن يقيم عندهم، فأقام هناك يومين. فآمن به عدد أكثر لما سمعوا كلامه، وقالوا للمرأة:
14: نحن نؤمن لا لأنك أخبرتنا، بل لأننا سمعناه بأنفسنا وعرفنا أنه هو حقا منقذ العالم.
1: وبعد اليومين راح من هناك إلى الجليل، وكان هو نفسه قد ذكر أنه لا كرامة لنبي في بلدته. فلما وصل إلى الجليل رحب به الجليليون، لأنهم كانوا قد ذهبوا إلى القدس في العيد ورأوا كل ما عمله عيسى هناك في فترة العيد. ثم زار قانا الجليل مرة أخرى، حيث حول الماء إلى خمر، وكان رجل من حاشية الملك ابنه مريض في كفر ناحوم. فلما سمع أن عيسى جاء من منطقة يهوذا إلى الجليل ذهب إليه وترجاه أن يسهب معه ويشفي ابنه الذي كان على وشك الموت. فقال له عيسى:
10: لا تؤمنون إن لم تروا آيات وعجائب.
1: فقال له الرجل:
15: يا سيد، تعال قبل أن يموت ابني.
1: قال له عيسى:
10: اذهب، ابنك حي.
1: فآمن الرجل بما قاله عيسى وذهب. وبينما هو في الطريق قابله عبيده وأخبروه بأن ابنه حي، فسألهم في أية ساعة تحسنت حالته. أجابوه:
16: أمس في الساعة الواحدة بعد الظهر تركته الحمى.
1: فعرف الأب أنه نفس الوقت الذي قال له فيه عيسى ابنك حي، فآمن هو وكل عائلته. هذه إذن هي ثاني معجزة عملها عيسى لما رجع من منطقة يهوذا إلى الجليل.
0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357 963 05 807.

0: الأصحاح الثالث عشر. في ذلك اليوم خرج عيسى من الدار وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمع إليه جمهور غفير حتى إنه ركب غاربا وجلس فيه، وكان كل الجمهور واقفا على الشاطئ. فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة فقال:
1: خرج الزارع ليزرع، وبينما هو يزرع سقط بعض الحب على جانب الطريق، فجاءت الطيور وأكلته، وسقط البعض الآخر على أرض صخرية قليلة التراب، فنبت بسرعة لأن التربة لم تكن عميقة، لكن لما طلعت الشمس احترق النبات وذبل لأنه لم يكن له جذر. ثم سقط البعض بين الشوك، فطلع الشوك وخنق النبات، لكن البعض الآخر سقط على أرض جيدة فأثمر وأنتج بعضه 30 ضعفا وبعضه 60 وبعضه 100. اسمعوني يا من لكم آذان.
0: فجاء التلاميذ وقالوا له:
2: لماذا تكلمهم بأمثال؟
0: فأجابهم:
1: أعطيتكم أنتم أن تعرفوا أسرار مملكة السماء، أما هم فلم أعطهم هذا. من عنده يعطى أكثر فيزيد، ومن ليس عنده فحتى الغليل الذي له يؤخذ منه. لهذا أكلمهم بأمثال، حتى إنهم مهما نظروا لا يرون، ومهما سمعوا لا يفهمون، فيتم فيهم قول الله في نبوة إشعياء: مهما سمعتم لا تفهمون، ومهما نظرتم لا ترون، لأن قلب هذا الشعب تقسى، وآذانهم ثقلت عن السمع، وأغمدوا عيونهم لئلا يروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، فيرجعوا إلي فأشفيهم. أما أنتم فهنيئا لعيونكم لأنها ترى، ولآذانكم لأنها تسمع. وأقول لكم الحق، إن كثيرا من الأنبياء والصالحين تمنوا أن يروا ما ترون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنا مثل الزارع. المزروع على جانب الطريق هو من يسمع رسالة المملكة ولا يفهمها، فيأتي إبليس الشرير ويختف ما زرع في قلبه. والمزروع في الأماكن الصخرية هو من يسمع الكلمة ويقبلها حالا بفرح، ولكنه بلا جذور فلا يدوم، بل عندما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل كلمة الله يتراجع في الحال. والمزروع بين الشوك هو من يسمع الكلمة، لكن هم الدنيا وخداع الغنى يخنقان الكلمة ويجعلانها بلا ثمر. والمزروع في الأرض الجيدة هو من يسمع الكلمة ويفهمها، فهو يثمر ويعطي، البعض 100 ضعف والبعض 60 والبعض 30.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل رجل زرع زرعا جيدا في حقله، ولما كان الكل نائمين جاء عدوه وزرع زوانا في وسط القمح ومضى، فلما طلع القمح وتكونت سنابله ظهر الزوان أيضا، فجاء عبيد صاحب الحقل وقالوا له: يا سيد، ألم تزرع زرعا جيدا في حقلك؟ فمن أين جاء الزوان؟ فقال: عدو فعل هذا. فقال العبيد له: هل تريد أن نذهب ونجمعه؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، أتركوهما ينموان معا إلى يوم الحصاد، وفي وقت الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه في حزم ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني.
0: وضرب لهم مثلا آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل حبة خردل أخذها رجل وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر كل البذور لكنها عندما تنمو تصير أكبر من نباتات الحديقة، بل تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتعشش في فروعها.
0: وحدثهم بمثل آخر فقال:
1: مملكة السماء هي مثل خميرة أخذتها امرأة ووضعتها في 3 أكيال دقيق حتى اختمر الكل.
0: هذا كله قاله عيسى للجمهور بالأمثال، وكان لا يكلمهم بغير أمثال، فتم قول الله على لسان النبي:
3: بالأمثال أتكلم وأعلن أشياء كانت مخفية منذ خلق العالمين.
0: وترك الجمهور ورجع إلى الدار، فجاء إليه تلاميذه وقالوا:
4: فسر لنا مثل الزواني في الحقل.
0: فقال:
1: الذي يزرع الزرع الجيد هو الذي صار بشرا، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو أبناء المملكة، والزوان هو أبناء إبليس الشرير. أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. فالزوان يقلع ويحرق في النار، ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان. الذي صار بشرا يرسل ملائكته فينزعون من مملكته كل ما يسبب الخطيئة وكل من يعمل الشر، ويرمونهم في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان. أما الصالحون فيضيئون مثل الشمس في مملكة أبيهم. اسمعوني يا من لكم آذان، مملكة السماء هي مثل كنز مدفون في حقل، وجده رجل فأخفاه هناك، ومن فرحه راح وباع كل ما يملك واشترى ذلك الحقل. مملكة السماء هي مثل تاجر يبحث عن الجواهر الكريمة، فوجد جوهرة ثمينة، فمضى وباع كل ما يملك واشتراها. مملكة السماء هي مثل شبكة رماها الصيادون في البحر، فجمعت السمك من كل نوع، ولما امتلأت أخرجوها إلى الشاطئ، وجلسوا وجمعوا الجيد في سلال، وطرحوا الرديء بعيدا. ونفس الشيء يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة ويعزلون الأشرار عن الصالحين، ويرمون الأشرار في أتون النار، هناك البكاء وصرير الأسنان.
0: سألهم عيسى:
1: هل فهمتم كل هذا؟
0: قالوا له:
4: نعم.
0: فقال:
1: لذلك فإن المعلم الذي يصبح تلميذا في مملكة السماء هو كصاحب الدار الذي يقدم من مخزنه كنوزا جديدة وكنوزا قديمة.
0: ولما أتم عيسى هذه الأمثال مضى من هناك، وجاء إلى بلدته، وأخذ يعلم الناس في بيت العبادة الذي عندهم، فتعجبوا وقالوا:
5: من أين حصل هذا الرجل على هذه الحكمة وعلى هذه القوة لعمل المعجزات؟
6: أليس هو ابن النجار؟ وأمه اسمها مريم، وإخوته هم يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أليست كل أخواته معنا؟ فمن أين حصل على كل هذا؟
0: ولم يريدوا أن يقبلوه، فقال عيسى لهم:
1: لا كرامة لنبي في بلدته ومع أهله.
0: ولم يعمل هناك معجزات كثيرة لعدم إيمانهم.

المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهام من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل، فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأن الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

0: أجمل وأحلى الأوقات نتمناها لك مع راديو سمر.
1: لوقا الأصحاح 23. فقامت الجماعة كلها وأحضروا عيسى إلى بيلاطس، وأخذوا يقدمون التهم ضده، فقالوا:
2: وجدنا هذا الشخص يحرض أمتنا على الثورة ويعارض دفع الضريبة لقيصر، ويزعم أنه المسيح، يعني هو ملك.
1: فسأله بيلاطس:
3: هل أنت ملك اليهود؟
1: فأجابه:

0: فرح جدا، فقد كان يريد أن يراه منذ وقت طويل لأنه سمع عنه، وكان يتمنى أن يعمل عيسى معجزة قدامه، فألقى عليه أسئلة كثيرة، لكن عيسى لم يرد عليه. فتقدم رؤساء الأحبار والفقهاء وأخذوا يشتكون ضده بشدة، فاحتقره هيرودس وجنوده وهزأوا به، ثم ألبسه رداء فاخرا وأرجعه إلى بيلاطس. في ذلك اليوم أصبح هيرودس وبيلاطس صديقين، لأنهما قبل ذلك كانا عدوين. فدعا بيلاطس رؤساء الأحبار والقادة والشعب معا وقال لهم:
1: أنتم أحضرتم لي هذا الشخص وقلتم إنه يحرض الشعب على الثورة، وأنا حققت معه قدامكم، فلم أجد أي أساس للشكوى التي تقدمونها ضده، ولا هيرودس وجد أي شيء، لأنه أرجعه إلي، فهو لم يفعل ما يستحق الموت. إذن سأجلده وأطلق سراحه.
0: وكان على بيلاطس أن يطلق لهم سجينا واحدا في العيد، فصرخ الجمهور كله معا:
2: اقتله واسلب لنا ابن عباس.
0: وكان ابن عباس هذا قد ألقي في السجن بسبب ثورة حدثت في المدينة ولجريمة قتله، لكن بيلاطس كان يريد أن يطلق سراح عيسى، فخاطب الجمهور مرة أخرى، لكنهم ردوا عليه بالصراخ:
2: اسلبوا اسلبوا.
0: فكلمهم مرة ثالثة وقال:
1: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟ أنا لا أجد فيه ما يستحق الموت، لذلك سأجلده وأطلق سراحه.
0: لكنهم أصروا على طلبهم وصرخوا بأعلى صوتهم أن يصلبهم، وغلب صراخهم. فقرر بيلاطس أن يمنحهم طلبهم، فأطلق سراح الرجل الذي طلبوه، أي الذي كان في السجن بسبب الثورة والقتل، وأعطاهم عيسى ليعملوا به ما شاءوا. فلما أخذوه أمسكوا سمعان القيروان وهو راجع من الريف، ووضعوا عليه الصليب ليحمله وراء عيسى، وتبعه عدد كبير من الناس، من ضمنهم نساء كثيرات كنا يلطمن ويولولن عليه. فالتفت عيسى إليهن وقال:
3: يا بنات القدس، لا تبكين علي، بل أبكين على أنفسكن وعلى أولادكن، لأنه سيأتي وقت حين يقول الناس: هنيئا للعواقر وللنساء اللاتي لم تحبلن ولم ترضعن. في ذلك الوقت يقولون للجبال: أسقطي علينا، وللتلال قطينا، لأنه إن كان الناس يعملون هذا بالشجرة الخضراء، فماذا يحدث عندما تيبسوا؟
0: وأخذوا اثنين آخرين كانا مجرمين لكي يقتلهما معه. فلما وصلوا إلى المكان الذي اسمه الجمجمة، طلبوه هناك مع المجرمين، واحد عن يمينه والآخر عن شماله. فقال عيسى:
4: يا أبي أغفر لهم، لأنهم لا يعلمون ما يفعلون.
0: وقسموا ثيابه بينهم بالقرعة، ووقف الناس يتفرجون، وكان القادة يهزؤون ويقولون:
5: أنقذ غيره، فإن كان فعلا الملك الذي اصطفاه الله فلينقذ نفسه.
0: وكان الجنود أيضا يهزؤون به، فاقتربوا وقدموا له خلا وقالوا:
6: إن كنت ملك اليهود فأنقذ نفسك.
0: ووضعوا فوقه لافتة تقول: هذا ملك اليهود. وكان أحد المجرمين المعلقين يشتمه ويقول:
7: أنت تقول إنك المسيح؟ إذن أنقذ نفسك وأنقذنا.
0: لكن الآخر وبخه وقال له:
8: ألا تخاف الله أنت تنال نفس العقاب مثله؟ لكن بالنسبة لنا عقابنا هو بالعدل، لا ننال جزاء ما عملنا، أما هذا الرجل فلم يرتكب أي خطأ.
0: ثم قال:
8: يا عيسى افتكرني عندما تأتي في ملكك.
0: فقال له عيسى:
4: أقول لك الحق،

0: يوم ستكون معي في الجنة.
1: وجاء الظهر وخيم الظلام على كل الأرض حتى الساعة الثالثة عصرا، لأن الشمس أظلمت وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين. فصرخ عيسى صرخة عالية وقال:
2: يا أبي، في يديك أضع روحي وديعة.
1: ولما قال هذا توفي. أما الضابط قائد الحرس فلما رأى ما حدث سبح الله وقال:
3: حقا كان هذا الرجل صالحا.
1: وكل الجمهور الذي تجمع لهذا المنظر شاهدوا ما جرى ورجعوا وهم يضربون صدورهم. أما كل أصحابه والنساء اللاتي تبعنه من الجليل فكانوا واقفين من بعيد وشاهدوا هذه الأمور. وكان هناك عضو في المجلس الأعلى اسمه يوسف، وهو رجل تقي وصالح، ولم يوافق على قرارهم ولا على تصرفهم. وكان من الرامة، وهي بلدة في يهوذا، وكان ينتظر ظهور مملكة الله. فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأنزله ولفه في كفن من الكتان ووضعه في قبر محفور في الصخر لم يوضع فيه أحد أبدا. وكان ذلك اليوم هو يوم الإعداد، والسبت يقترب. والنساء التي جئنا مع عيسى من الجليل تبعنا يوسف ورأينا القبر وكيف وضع فيه الجثمان، ثم رجعنا إلى الدار وأعددنا عطورا وأطيابا، وفي السبت استرحنا حسب الوصية.

0: من أي مكان أنت فيه خليك دايما معانا. نزل تطبيق راديو سمر على موبايلك من أبل ستور للآيفون ومن بلاي ستور للموبايلات التانية، وما تخلي أي حاجة تفوتك.
1: الأصحاح السادس. بعد هذا عبر عيسى إلى الضفة الأخرى من بحيرة الجليل، أي بحيرة طبرية، وتبعه جمهور غفير لأنهم رأوا الآيات التي يعملها للمرضى فيشفيهم. وصعد عيسى إلى الجبل وجلس مع تلاميذه، وكان عيد الفصح اليهودي غريبا. فنظر عيسى ورأى جمهورا غفيرا مقبلا إليه، فقال لفيليب:
2: من أين نشتري الخبز لنطعمه؟
1: قال هذا ليختبره، لأنه هو نفسه كان يعرف ما سيعمل. أجابه فيليب:
3: ولو اشترينا خبزا بما يعادل مرتب 8 أشهر لا يكفي ليحصل الواحد منهم على كسرة صغيرة.
1: فقال له واحد من تلاميذه، هو أندراوس أخو سمعان بطرس:
4: هنا ولد معه 5 أرقفة شعير وسمكتان، ولكن ماذا تنفع هذه لكل هذا الشعب؟
1: وكان في المكان عشب كثير، فقال عيسى:
2: أجلس الناس.
1: فجلسوا، وكان عدد الرجال حوالي 5000. وأخذ عيسى الأرقفة وشكر الله، ثم وزعها على الجالسين بقدر ما أرادوا، وعمل نفس الشيء بالسمكتين. ولما شبعوا قال لتلاميذه:
2: اجمعوا ما فضل لكي لا يضيع شيء.
1: فجمعوا وملأوا 12 قفة من الكسر التي فضلت عن الذين أكلوا من 5 أرقفة الشعير. فلما رأى الناس هذه الآية التي صنعها قالوا:
5: حقا هذا هو النبي الذي نتوقع أن يأتي إلى العالم.
1: وعلم عيسى أنهم يريدون أن يخطفوه ويجعلوه ملكا، فابتعد عنهم ورجع وحده إلى الجبل. ولما أقبل المساء نزل تلاميذه إلى البحيرة، وركبوا قاربا وأخذوا يعبرون البحيرة إلى كفر ناحوم. وحل الظلام ولم يكن عيسى قد لحق بهم، وهبت ريح شديدة فهاجت المياه. وبعدما قطعوا 4 أو 5 كيلومترات رأوا عيسى ماشيا على الماء ويقترب من القارب فخافوا، فقال لهم:
2: أنا هو، لا تخافوا.
1: فأرادوا أن يأخذوه في القارب، لكن القارب وصل في الحال إلى الشاطئ الذي كانوا يقصدونه. وفي الغد لاحظ الجمهور الذي بقى على الضفة الأخرى من البحيرة أنه كان هناك قارب واحد، وأن عيسى لم يركبه مع تلاميذه، إنما ذهب التلاميذ وحدهم. وكانت بعض القوارب الأخرى قد وصلت من طبرية بالقرب من المكان الذي أكلوا فيه بعدما قدم سيدنا عيسى الشكر. فلما رأى الجمهور أن لا عيسى ولا تلاميذه هناك، ركبوا القوارب وراحوا إلى كفر ناحوم يبحثون عن عيسى. فلما وجدوه على الضفة الأخرى من البحيرة قالوا له:
6: يا معلم، متى وصلت إلى هنا؟
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، أنتم تبحثون عني لا لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتم من الخبز وشبعتم. لا تجروا وراء الطعام الذي يفنى، بل اجروا وراء الطعام الذي يدوم ويؤدي إلى حياة الخلود. هذا هو الطعام الذي يعطيه لكم الذي صار بشرا وختمه الآب بخاتمه.
1: قالوا له:
7: ما هي الأعمال التي يريدها الله منا؟
1: أجابهم عيسى:
2: العمل الذي يريده الله منكم هو أن تؤمنوا بمن أرسله.
1: فقالوا له:
8: ما هي الآية التي تعملها لنرى ونؤمن بك؟ ماذا تعمل؟
9: آباؤنا أكلوا المن في الصحراء، كما ورد في كتاب الله، أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا.
1: أجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، موسى لم يعطكم الخبز الحقيقي من السماء، بل أبي هو الذي يعطيكم الآن الخبز الحقيقي من السماء، لأن خبز الله هو الذي ينزل من السماء ويعطي الحياة للناس.
1: فقالوا له:
10: يا سيد، أعطنا دائما هذا الخبز.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا هو خبز الحياة، من يأتي إلي لا يجوع، ومن يؤمن بي لا يعطش أبدا. أنا قلت لكم إنكم رأيتموني، ومع ذلك لا تؤمنون بي. كل من يعطيهم الأب لي يأتون إلي، ومن يأتي إلي لا أطرده أبدا، لأني نزلت من السماء لا لأعمل إرادتي، بل إرادة الذي أرسلني. وهذه هي إرادة الذي أرسلني، أن لا أبغض أي واحد من الذين أعطاهم لي، بل أقيمهم في اليوم الآخر. فإن إرادة أبي هي أن كل من يراني ويؤمن بي ينال حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر.
1: فتذمر الناس عليه لأنه قال:
2: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء.
1: وقالوا:
6: أليس هذا هو عيسى ابن يوسف؟ نحن نعرف أباه وأمه،
11: فكيف يقول أنا نزلت من السماء؟
1: أجابهم عيسى:
2: لا تتذمروا فيما بينكم، لا يقدر أحد أن يأتي إلي إلا إذا جذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أقيمه في اليوم الآخر. ورد في صحف الأنبياء: يتعلم الجميع من الله، فكل من سمع للآب وتعلم منه يأتي إلي. لا أحد رأى الآب غير الواحد الذي جاء من الله، فهو وحده رأى الآب. أقول لكم الحق، من آمن فله حياة الخلود. أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المن في الصحراء ومع ذلك ماتوا، لكن هنا الخبز الذي نزل من السماء ليأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد، وهذا الخبز هو جسمي الذي أبذله لكي يحيا الناس.
1: فحدث جدال عنيف بين الشعب وقالوا:
12: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسمه لنأكله؟
1: فأجابهم عيسى:
2: أقول لكم الحق، إن لم تأكلوا جسم الذي صار بشرا وتشربوا دمه فلن تكون الحياة فيكم. من يأكل جسمي ويشرب دمي له حياة الخلود، وأنا أقيمه في اليوم الآخر، لأن جسمي هو طعام حقيقي ودمي هو شراب حقيقي. من يأكل جسمي ويشرب دمي يثبت في وأنا فيه. وكما أن الآب الحي أرسلني وأنا أحيا بواسطته، فكذلك من يأكلني يحيا بواسطتي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء، وهو ليس مثل المن الذي أكله آباؤكم وماتوا. من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد.
1: هذا كله قاله عيسى وهو يعلم في بيت العبادة في كفر ناحوم. فكثير من تلاميذه لما سمعوا هذا قالوا:
11: هذا كلام صعب، من يقدر أن يسمعه؟
1: فعلم عيسى في نفسه أن تلاميذه يتذمرون، فقال لهم:
2: هل هذا الكلام يصدمكم؟ فماذا يحدث إذا رأيتم الذي صار بشرا يصعد إلى حيث كان من قبل؟ الروح هو الذي يعطي الحياة، الجسم لا ينفع. الكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة، ولكن فيكم من لا يؤمنون.
1: قال عيسى هذا لأنه كان يعرف من الأول من هم الذين لم يؤمنوا به ومن هو الذي يخونه، ثم قال:
2: هذا هو السبب أني قلت لكم لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يمنحه الآب ذلك.
1: ومن ذلك الوقت هجره كثير من تلاميذه وانقطعوا عن مصاحبته. فقال عيسى للإثني عشر:
2: وأنتم هل تريدون أن تتركوني مثلهم؟
1: أجابه سمعان بطرس:
13: يا سيد، إلى من نذهب وكلامك هو الذي يهدينا إلى حياة الخلود؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس الله.
1: أجابهم عيسى:
2: أنا اخترتكم أنتم الإثني عشر، ومع ذلك واحد منكم شيطان.
1: قال هذا عن يهوذا ابن سمعان القريوتي، فمع أنه واحد من الاثني عشر لكنه خانه فيما بعد.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة، وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كذا قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم شنو الشر اللي عمله يسوع، وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديقي المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح، واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الإسخريوطي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف شنو ردت فعلك؟

0: بودكاست يعني شنو سمر بودكاست؟ بنناقش فيه شنو؟ هنتكلم عن شنو؟ الأفكار جات من وين لسمر بودكاست؟ سمر بودكاست فكرته جاية منكم والإجابات راجعة عليكم، والفكرة دي هنتونس فيها في حاجات كثيرة جدا، شتى المواضيع اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مواضيع تهم المرأة، مواضيع طبية، الكثير والعديد جدا جدا من المواضيع، وأكثر من اللي ذكرت دي بكثير جوا البرنامج. سمر بودكاست برنامج كبير فيه مواضيع مختلفة، كل موضوع كمان له اسم صغنوني كده جوا البرنامج. إحنا الليلة هنتكلم في موضوع مهم جدا، الموضوع الطبي، وإحنا عندنا في السودان المواضيع الطبية دي مواضيع شائكة جدا. عندنا في السودان الدواليب بقت مليانة حبوب، ودي واحدة من أغاني البنات الشائعة جدا في الفترة الأخيرة، دولابيت ملح حبوب. تعالوا نشوف الدولاب اللي تملح حبوب ده، الحبوب دي شنو، والأمراض المزمنة. أكيد من كلمة دولابيت ملح حبوب معناتها إحنا بنستخدم حبوب كثيرة طول الوقت، وده معناه في أمراض مزمنة عند الشخصية الغنة دولابيت ملح حبوب دي. لكن أنا سعيدة برضو تكون معاي واحدة من الشخصيات الحلوة جدا، يعني خلوني أقول لها هي تعرف نفسها عليكم.
1: أنا دكتورة سالي مجدي، أنا طبيبة خريجة من جامعة خرطوم، وكلنا بنعرف جامعة خرطوم. تحياتي للدكاترة والبروفيسرات الدرسونا، تحياتي لدفعتي، ناس كواسر اشتقت لكم، وأنا مبسوطة إني أنا موجودة عشان أتونس في الحاجات الناس محتاجة ليها. ومبسوطة اني انا برضو معايا الاخت ايفا، ونشوف كده الحديث هياخدنا لوين.
0: تعالوا معانا نخش الحلقة، نخش المعمل. اول حاجة يا دكتورة سالي، طبعا جامعة الخرطوم فيها معمل رائع جدا، تعال نخش المعمل، نخش الميكروسكوب قدامنا ونشوف اللي عايزين نفتش ادق التفاصيل، ونشوف تحت المجهر نخط الامراض المزمنة، نشوف فيها شنو الأمراض المزمنة، بنتعامل معاها كيف، هل المرض ممكن يبقى صديقك؟ وبعدين رسلوا لنا إجاباتكم طبعا في الكومنتات، وأسئلتكم واستفساراتكم حول موضوع الأمراض المزمنة وكل المواضيع اللي احنا بنقولها في سمر بودكاست. أكيد نحن بنستقبل أسئلتكم وبنعرضها على المختصين بعد الحلقة، وبرضو يردوا عليها لو نحن في موضوع الحلقة نسينا جزئية صغنونة أو حاجة كنا ما شايفينها تحت الميكروسكوب، بس انت من زاويتك شايفها أكتر، فأرجوك أسألنا وقولينا. تعالوا نخش ونشوف الأمراض المزمنة. دكتورة سالي، الأمراض المزمنة في السودان لها تاريخ يعني من زمان جدا، وكمان أمراض مزمنة، في أمراض حديثة دخلت في الأمراض المزمنة دي، يمكن إحنا يعني كمجتمع ما حاسبينها مع الأمراض المزمنة، ولا أنت رأيك كيف؟
1: الأمراض المزمنة دي يعني واحدة، يعني أول حاجة هي كتب، والوقت ما هيكفينا، لكن زي ما قلت في أمراض شائعة ومن زمان معروفة، وفي حاجات بدأت تدخل علينا جديد، وكلها يعني للأسف يعني هي أمراض بتكمل معانا، ممكن تكمل معانا الحياة كلها. فهما في حل غير إنك أنت تصادقة زي ما أنت قلتي، إنك أنت تعرف مشاكلها وتعرف علاجها ومضاعفاتها، عشان أنت تقدر تعيش أفضل حياة من بدون تعب وبدون مشاكل، وتمارس حياتك كإنسان طبيعي. الأمراض المزمنة كثيرة كثيرة كثيرة، بس الأمراض الشائعة أو المعروفة عندنا السكر، أو مرض السكري، أو مرض البول السكري، دي كلها أسماء لمرض السكر. الضغط العالي، الضغط هو في عالي في واطي، لكن لما نقول أنا، لما أنت تقول عندك ضغط معناه ضغط عالي، مقصود بها الضغط العالي. في أمراض تانية زي الأزمة، زي الغدة، في أمراض زي الروماتويد، الأمراض بتحت المفاصل، في الصدفية، في كمية من الأمراض المزمنة الشائعة في بالذات عندنا كمان في السودان. يعني أنت في أي بيت ما بيخلو يا سكر يا ضغط، لكن هتعرف كيف إنك أنت تعالجه وتحافظ على صحتك.

0: الحمل، وفي سكر بيجي نتيجة لأمراض لعلاجات مزمنة. فكل واحد عنده قصة. خلينا نركز على السكر النوع الأول والسكر النوع الثاني. السكر النوع الأول ده اللي هو في معظمه بيجي للأطفال وللشباب الصغار اللي هو أقل من 40 سنة، وده بيكمل. يعني السكر أول ما يظهر بيكمل مع الواحد، ما في حاجة. يعني كلمة سكر عرضي هي مش ما موجودة فيه، لكن يعني حاجة نادرة. السكر أول ما الواحد يتشخص بسكر دي حاجة بتستمر معاه لغاية النهاية. السكر بتاع الأطفال ده بيجي اللي هو قلنا قبل 40 سنة، يعني ممكن من 5 سنين 6 سنين، أعمار صغيرة جدا جدا، وشباب 25 سنة 30 سنة يقول لك جاو سكر. السكر طبعا في تعريفه اللي هو السكر، يعني بيكون فيه نسبة جلوكوز عالية في الدم، ده تعريف كلمة سكر. بتسبب البول السكري أو يظهر السكر في البول، ده كلمة سكر. عنده أسباب كثيرة زي ما قلنا، اللي هو بيجي للأطفال عنده سبب، بيجي للناس الكبار عنده سبب. فبالنسبة للأطفال يعني السبب في حاجات بتحصل، البنكرياس اللي هو المسؤول من فرز الإنسولين بيقف تماما، ما بيشتغل، ما بيرجع يشتغل، فما بيبقى فيه إنسولين، فبيفضل السكر عالي في الدم وبيسبب مشاكل كثيرة. بيكمل للأسف مع الأطفال، وعلاجه الوحيد الإنسولين، ما عنده حل تاني، ما في حاجة اسمها حبوب، ما في تنظيم بينفع معه، هو إنسولين. لأنه الجسم أساسا ما بيبقى فيه، ما فيش إنسولين تماما، ما موجود. بالنسبة للسكر النوع الثاني، الإنسولين إنتاجه بيقل، فبيبقى نسبة الإنسولين ضعيفة. فالعلاج هيبقى إننا ما ناخد، ممكن ناخد إنسولين بس كميات محدودة، وممكن ناخد حبوب بطريقة معينة بالإضافة للمحافظة. المحافظة بتاعت السكر دي نص العلاج،
1: نص العلاج. ناخد جدول للأكل بس، صعب جدا يعني الأكل المسلوق والسلطة طول الوقت صراحة، يعني سلطة طول الوقت ومسلوق صعب جدا. نحن تعودنا طبعا ناكل الشيا يا دكتورة، وناكل العصيدة وملاحة التقلية، فيعني بتنصح الناس في الحتة دي بشنو؟ يعني نقلل من العصيدة ولا نكمل في العصيدة، ولا أحسن العصيدة من العيش ولا الرز ولا الحاصل، شنو في الحاجة؟
0: طيب السكر الجلوكوز ده بيدخل الجسم من السكر المباشر، الفواكه، النشويات، هي دي الثلاثة حاجات اللي هي بترفع لي السكر. احنا عندنا في المجتمع السوداني اهم حاجة عندنا سكر، السكر الأبيض كمان،
1: وكمان الفواكه. يعني
0: الفواكه، أي عندنا فواكه في السودان، وفي فواكه طبعا ما بتنفع خالص مع ناس السكر، اللي هي زي البلح،
1: ودي أهم حاجة يا دكتورة. طيب احنا يعني كده، يعني واحدة بتقول لو ما متنا من السكر حموت من الجوع.
0: في مثل بيقول الحاجة اللي بتزيد عن حدها بتقلب ضدها. كويس. احنا يعني كدكاترة انا بيبقى حرام علي انا اقول لك يا اخي ما تاكل بلح. كويس، احنا هناكل بلح لكن ما هنكتر، يعني ما تزيد، ما تأفور. يعني مثلا كوباية الشاي بدل ما تاكل معاها 5-6 بلحات، بلحتين كفاية. كويس. بعدين زي ما قلت السكر الأبيض ده من أخطر الحاجات اللي ترفع السكر في الدم. ناس 3 ملاعق كبيرة في الشاي، ولا 3 كومش بتاعت 6 الشاي، دي بتقتلك.
1: صعبة شديد.
0: لا يعني ده كتير شديد. فإحنا السكر الأبيض ده بيرفع السكر، وبرضو حرام علي أنا أقولك يا أخي وقفه، ما توقف، لكن ممكن تقلل. يعني بدل ما تأخذهم 3 كوبش مليانة، نبتدي نقلل، خليها مرة كوبشتين، بعد شوية أرجع كوبشة، بعد شوية ملعقة كبيرة، بعد شوية ملعقة صغيرة. لكن 3 و4 ملاعق سكر في الشاي ده أخطر حاجة مع الزول اللي عنده سكر، ما بينفع ده.

0: ده ما كويس. السكر الأبيض والملح الأبيض والعيش الدقيقة الأبيض دي بيسموها السموم البيضاء، دي سموم، دي بتقتل. يعني السكر ده بيقتل المريض بتاع السكر.
1: احنا كمان اكتر شعبي بيستخدم سكر في الكرة الأرضية، ما عندنا مصانع بتاعت سكر كثيرة ما شاء الله.
0: أيوة
1: اكتر شعبي بيستخدم سكر، عشان كده شفتي السودانيين دير يعني في اي محل يمشوا فيه بيكونوا كده ناس طعمين كده، يستخدم سكر كثير.
0: هم طعمين من غير سكر. يعني نحاول اننا ما نتناول السكر الأبيض ده. لو في سكر أسمر، طبعا السكر قبل ما يكرروا لو دخلنا المصانع بتاعت السكر بيكون لونه أسمر. انت الملاس ده لما يطلعوه من القصب بيكون لونه بني، بيكون لونه غامق. فالمصانع بتقوم بتكرره عشان يبقى لونه أبيض. السكر الأسمر ده أحسن من الأبيض. يعني انت ممكن تستعين من السكر الأبيض تمشي للسكر الأسمر أو السكر البني، كويس؟ الأفضل من ده كله اللي هو السكر، ممكن السكر بتاع الفركتوز ده اللي هو سكر الفواكه، بيستخلصوا من الفواكه. ده أخف وطأة من الجلوكوز. يعني الجلوكوز يعني أحسن منه الفركتوز، تمام؟ برضو واحدة من الحاجات المحليات الطبيعية اللي ممكن نستخدمها بدل السكر العسل. العسل الأبيض، عسل النحل، مش العسل الأبيض اللي بتعمل من السكر ده زيه زي السكر واحد.
1: العسل بتاع النحل، وإحنا عندنا ده بكميات كبيرة يعني ممكن.
0: العسل بتاع النحل ده لو حطيته في كوباية الشاي بتاعتك أحسن لك 100 مرة من السكر، وأحسن من البلح. يعني تحلي به وأحسن من البلح. ده بالنسبة للمحافظة الشق بتاع السكر. لما نيجي الشق بتاع النشويات، النشويات دي إحنا بنتناولها في العيش، في العصيدة، في الكسرة، في الجراسة، في المكرونة. دي كل الحاجات اللي هي المنتجات بتاعت القمح، دي كلها مصدر مهم من مصادر النشويات. عندنا الرز ده برضو مصدر من مصادر النشويات. بعدين في نباتات فيها نشويات زي البطاطس، البامبي، الكسافة، اليام، حاجات دي في جنوب السودان، كلها دي حاجات موجود فيها نشويات، مصدر طبيعي للنشويات. ما في مشكلة نتناولها يعني، وخلينا قريبين من الطبيعي أحسن من المكرر. يعني الدقيق لما تيجي تاكل القمح بتاع الجراسة أحسن مما تاكله في العيش. العيش ده الدقيق مكرر لآخر درجة، يعني بدي لك خلاص قرب يبقى سكر. فخلينا نمشي على الدقيق بتاع القمح ده، فيه شوية ردة، السكر بعيد يعني ما قريب للجسم زي العيش الفينو. العيش الفينو والعيش الأبيض السوداني ده بيتحول لسكر وبيرفع السكر طوالي، كويس؟ فعشان كده مريض السكر في الجداول اللي بيكتبوها دي بيقولوا له يا أخي أخذ عيش أسمر، كويس؟ عشان فيه وردة، عشان القمحاية كاملة، كويس؟ ما مطحونة شديد جايبة لك النشويات قريب بالنسبة للهضم يعني والامتصاص. الرز كويس، وبرضو الرز ده على فكرة لونه أسمر مفروض، لكن المصانع خلاص تعودت تكرر وجيبوا لك أبيض جاهز إنه هو يتحول لسكر بسرعة شديد في الجسم. برضو أنا هكون إنسانة واقعية، العيش والجراسة والعصيد الحاجات اللي بتشبع الناس. يعني أنا ما أقدر أقول لواحد عايش في الخلا وما عنده غير عصيدة ولا ما تأكل عصيدة عشان أنت عندك سكر، هتأكل عصيدة، بس إيه، خلينا الكميات نقللها ونزيد الحاجات التانية اللي بتتاكل مع العصيدة.
1: انا ممكن اكون بقسم الوجبه بتاعتي، يعني انا هاكل عصيده، لكن الافضل انه انا العصيده ما اكل كميه كبيره هسي في الوجبه دي، يعني اقسمها كميات صغيره صغيره صغيره اثناء اليوم مثلا. ممكن ده
0: ممكن
1: يكون مفيد في انه ما ارفع السكر.
0: ايوه ممكن انك انت يعني دلوقتي العالم بيتجه انك انت تاكل وجبات صغيره على فترات متباعده او على فترات قريبه، فانت ممكن مثلا الفطور الغداء العشاء يكون في سناك اللي هو بين الفطور والغداء بين الغداء والعشاء حاجات صغيره صغيره. وبعدين يعني في فئات عمريه بتحتاج انها هي تاكل الحاجات اللي فيها طاقه. يعني انت النشويات دي بتاكلها ليه؟ بتاكلها عشان هي المصدر بتاع الطاقه بتاعك. يعني انت لو ما اكلت عيش او ما اكلت قراصة او لو ما اكلت رز لو ما شربت حتة سكر في الشاي ما هتقدر تشتغل. انا عارفة الكلام ده
1: بيقولوا البطن هي اللي بتشيل الرجلين ما هتقدر
0: بالضبط كده. يعني واحد بيشتغل في الزراعة ما ممكن اقول يا اخي ما تشرب سكر هيشرب وهياخد السكر بيحرقه لانه هو زول شغال كويس. على عكس الزول المواطن اللي هو بيقعد في مكتب ورا كمبيوتر مثلا بيشتغل ما تشرب سكر. تشرب السكر لشنو وانت قاعد في الكرسي ما بتعمل حاجة. يعني ناس زمان ديل كانت صحتهم كويسة ليه؟ بيأكلوا السكر وياكلوا الدهون والبطاطس والقراصات كل ده هم بيتناولوا لكن ما بيجيهم أمراض ليه؟ عشان هم متحركين. فهماني؟ فانت بتاع يعني قبل ما تاكل وتشرب لازم تكون عارف انت بتاكل وتشرب ليه.
1: اكيد
0: متحرك في شنو محتاج طاقه لشنو الاطفال عايزهم يكبروا. يعني الطفل اللي عنده سكر
1: اكيد دكتوره خلينا نتكلم في الحته دي بالتفصيل في حلقه جايه. يعني حنفرد حلقه للتغذيه والوقايه دي ان شاء الله لاحقا حنتكلم فيها. لكن خليني ارجع لك تاني للعلاج. يعني كثير مننا بيعتقد انه العلاج بتاع السكر ده بيعمل فشل كلوي. العلاج اللي بنتناوله فترات طويله الحبوب اللي بنكون بناخدها باستمرار ده بتعمل فشل كلوي وعندها اثار تانية كثيره جانبيه وانه الادويه الكثيره اللي انا بستخدمها دي هي اللي بتضعف جسمي وبتخلي مناحتي قليلة وعبارات كثيرة جدا بنسمعها. حتى يعني أنا ذاتي مرات بكون شاكة إنه كلاي بتوجعني عشان أنا يعني بستخدم مثلا الأنسولين المخلوط ده. فيعني رأيك شنو في الحتة دي إنه فعلا الأدوية دي هي اللي بتسبب الكلى ولا الحاصل شنو؟
0: أول حاجة العلاجات تحت السكر دي ما عندها أي أعراض جانبية. ولو انت حسيت باعراض جانبيه فدي للاسف الشديد هتكون من السكر العالي. لما ما تاخد العلاج والسكر يعلى السكر بيدمر اربع اعضاء مهمه في الجسم. بيبوظ العين بيبوظ الكلى بيبوظ القلب والشرايين الماشيه في الجسم وبيدمر الاعصاب كويس. فاول حاجه عشان ردا على سؤالك العلاج بتاع السكر ما بيأذي الجسم نهائي ما بيسبب أي أعراض ولا فشل كلوي ولا مشاكل في الجسم ولا ضعف عام ولا أي حاجة. بالعكس العلاج بيحمي الجسم من مضاعفات السكر اللي هي المضاعفات اللي بتصيب الكلى والقلب والعين والأعصاب. خلينا ما نخاف ونلتزم بالعلاج يا جماعة. معلش دي نصيحة مني ليكم. السكر ده بيسموه سايلنت كيلر يعني ده القاتل الصامت. لو فضلت من غير علاج انت هتموت بالراحة. العلاج بتاع السكر بيحميك من مضاعفات السكر.
1: علاج السكر بيحميك من مضاعفات السكر. وكمان برضو يعني مرات احنا لما زولقع لما تحصل معاه دوخة كده وهو عنده سكر بإغماء يعني بنجري أول حاجة بنكون بنجري لها بنديه سكر ندوي لنا شوية سكر في ماء ولك أدوه شوية سكر ده عنده كومة بتاعت سكر. فممكن يكون السكر متخفض يعني الكومة دي ممكن تهي من السكر المرتفع والمتخفض في نفس الوقت ولا نحن نعمل شنو وقت الزول يغمى عليه؟
0: في اللي هي زي ما قلتي في مضاعفات اللي هي بيسموها طوارئ كويس. خلينا نسميها كده الطوارئ بتاعت السكر. واحد مريض سكر الطوارئ اللي بتحصل له شنو؟ طوارئ زي ما قلتي ممكن الواحد يقع فيها تمام. الإغماءات بتاعت السكر دي ممكن تكون نوعين يا إما سكر عالي كويس أو سكر واطي أو هبوط في السكر. يعني يا هبوط في السكر يا ارتفاع في السكر. واحد عنده سكر في البيت وقع ف فجأة أغمى عليه فقد الوعي. أنت ما دورك أنك أنت في المرحلة دي تعرف سكر عالي ولا سكر واطي، لأنه لو هو مريض سكر وبياخد علاج ممكن يكون ما أكل كويس والعلاج حرق له السكر البسيط في جسمه، وممكن يكون ما أخذ العلاج لكن أخذ أكل سكر كتير، فالسكر بيجا مرتفع بيجا سكر عالي. تمام؟ فأنت ما في اللحظة دي ما هتحدد العملية والإغماء دي شنو كويس؟ هو وقع بتجيب سكر تحطه له في خشمه حبة سكر كده، ومعها بالليل حتة موية عشان السكر ده يدوب. السكر ده ممكن يتم امتصاصه حتى في الفم كويس، أو لو حتة وصلت لغاية المعدة السكر طوال هيفوقه.
1: يعني لو ما هو ضروري يصل المعدة حتى والمعدة تمتصه والشغلة الطويلة دي من الخشم.
0: أيوة.
1: حتى لو ما بلع
0: بيتلحق الواحد طوال. لو هي هبوط في السكر الواحد طبعا هيفوق طوالي. تمام؟ لو هي يعني اللي هي كومة السكر العالي الواحد ما هيفوق، ده انت اساسا لازم تجري بيه المستشفى. ده ما بتخليه في البيت، لازم تجري بيه المستشفى طوالي، لانه هبوط يعني خلينا عشان اكون يعني اوضح نفسي اكتر، الهبوط بتاع السكر الكومة بتاعته اخطر من الكومة بتاعة السكر العالي. الواحد ما بيقوم منها، يعني النسبة بتاعت الوفاة من الكومة بتاعت هبوط السكر أكتر من الارتفاع بتاع السكر. فعشان كده أنت أول واحد، أول ما واحد عنده سكر ويقع معلش حط له حتة سكر في في في خشمه ومعاه حتة موية، ما تدي حلواية عشان ما يتخنق، بس السكر كده معاه حتة موية بيفوق. يعني لو سكر نازل هيفوق وأنت كده أنقذته. لو سكر عالي يعني أنت ما هتكون زدت له الطين بلة زي ما بيقولوا، لكن يعني تصرفت انك تحميه من الهبوط بتاع السكر احسن.
1: او في برضو المقياس، الجهاز بتاع قياس السكر ده في البيوت يعني بيجي ممكن حاجه متاحه، ممكن تستخدموا الجهاز بتاع قياس السكر، واحنا في الوقت ده بنكون بنقيس له وبنعرف انه سكر عالي ولا نازل ولا اخذ الحقنه ولا ما اخذ الكيم. بتبقى الخطوره في حتتين، انه نحن ساعات بنزيد جرعه الانسولين برانا بنزيد. يعني أنا مثلا السكر عندي كان عامل 200، فباخد جرعة معينة يعني باخد 25 مثلا ولا 30 ولا أي كانت الجرعة، فلما يبدأ يصل 300-400 ببدأ أزيد الجرعة ثاني. هل ممكن الجرعة الزايدة شديد من الأنسولين تسبب الوفاة؟
0: طبعا سبب الوفاة بأنها تعمل هبوط في السكر. فما في يعني خلينا نقول إنه ما نزيد الجرعات تحت الانسولين برانا، يعني حتى لو السكر زاد انت ما تزيد الانسولين كويس، ما يعني ما تاخد قرار زي كده من غير طبيب، من غير دكتور. دكتور هو اللي يزيد لك الجرعة، انت ما تزيد براك. اللي انت تقدر تعمله في البيت انك انت مثلا لقيت السكر 300، الوجبة الجاية ما تاكل سكر، ما تاكل عيش، ما لغاية آخر اليوم ما تحط حاجة فيها سكر في خشمك. 300 دي ما بتقتل، ما بتعمل حاجة، ممكن نستنى، لكن ما تزيد الإنسولين براك ولا تقلله براك. الدكتور وقت ما يكتب لك الجرعة خلاص هو عارف إنه دي مناسبة، ما هتعرضك لأذى، ما فيها مشكلة، لكن إحنا ما نغير الجرعات برانا، معلش ده الأفضل، ده الأحسن. خلاص
1: قعدنا في موضوع السكر كتير، لأنه زي ما قلت
0: لك السكر ده كتاب.
1: السكر كتاب السكر. لكن خلينا نمشي لحاجة ثانية. واحدة من الحاجات اللي في السودان يعني شائعة جدا مرض الضغط أو ارتفاع الضغط بصورة عامة، يعني كتير جدا بيشتكوا من ارتفاع الضغط. ارتفاع الضغط الملاحظ يعني إنه يكون في عند الناس الكبار، في يعني بيجي للناس الكبار، ما يعني بس محتاج شافع عنده ارتفاع في الضغط.
0: يعني فعلا هو الضغط ده مرض بتاع ناس كبار شوية، لكن في أطفال مثلا بيجيهم كده بيكون بس في أمراض تانية معاه، يعني بيكون الطفل عنده مشكلة في الكلى فبيرتفع الضغط، دي حاجة برا. لكن الضغط نفسه اللي هو الضغط العالي يعني معظمه في الناس الكبار، وخلينا نقول دلوقتي الشباب ذاته دخلوا في الركبة دي. يعني الضغط العالي ده يعني كم؟ يعني تقول لي الضغط كم؟ يعني ضغط الطبيعي 120 على 80 لأي زول، 120 على 80
1: اللي هو بكون مقسوم كده، لما نجي لك بيكتب لك فوق
0: الفوق
1: 120
0: وتحت 80 أي حاجة أعلى من كده ده ضغط عالي. يعني 130 على 90 ده ضغط عالي، ده ما طبيعي، ده في النهاية ما طبيعي. وبعدين قراية واحدة، يعني لو واحد مثلا الليلة يعني في العيادة ضغطه لقيته 130 على 90 أو 140 على 150 على 100، حسني لقيته 150 على 80 برضو ما بقدر أقول ده ضغط. لازم تكون كذا قراية مع بعض على فترة، ما هنقول فترة طويلة، يعني أسبوع تمشي تقرا لي ثلاثة مرات في الأسبوع، يوم أيوة ويوم لا، وجيب القرايات. لو ياها 150 على 100 خلاص ده ضغط، 130 على 90 بعد كده واحدة 160 على 100 لا ده ضغط. لأنه مرات الواحد بيجي مثلا يجيني في العيادة وهو عنده كارثة حاصلة في البيت، كويس طلعوه من الشغل، في زول مات له لا سمح الله، الضغط 150 على 100 خلاص ده هو في ضغط نفسي، والضغط النفسي بيرفع الضغط على طول. تمام. فالضغط لما يبقى أعلى من 120 على 80 وتكون كذا قراية مع بعض، وإني أنا أطلع إنه في حاجة ضغط نفسي، تمام، لأنه الضغط النفسي ده بيرفع الضغط على طول، الضغط بيزيد مع التوترات مع المشاكل الحاصلة. يعني الظروف مثلا تحت السودان دي، يعني دلوقتي لو شلت جهاز ضغط ودخلت أي بيت هلقى الناس دي كلها ضغطها عالي مرتفع
1: فعلا.
0: ليه؟ من الضغط العصبي، من الاسترس، من المشاكل اللي بتحصل. فتشخيص الضغط ما مرة واحدة وما حادثة واحدة، وناخد كذا قراية مع بعض. تمام.
1: الشائع الناس بتقول انه القراية التحت هي الاهم، يعني الضغط اللي بيكون الفوق ال 150 دي ما مهمة حتى لو كانت مرتفعة ولا لا، بس التحت ده هو المهم. دائما الناس بتركز في يعني في التحت، في الضغط اللي بيكون مكتوب على
0: الاثنين مهمين. كويس. الفوق، الفوق ده لو زاد من 160 170 ممكن يعمل نزيف في المخ،
1: كل خطر جدا. يعني هم الاثنين ضغط فوق وتحت، يعني بس وضح لنا الحته بتاعتين وهم ليه في في كذا على كذا، يعني الفوق دي كذا على
0: ده. دي حاجه احنا بنسميها ضغط اللي هو الانقباضي والانبساطي. كويس. اللي هو الفوق ده بيقيس لك الضغط في الشرايين وقت ما القلب نفسه ينقبض. تمام. والانبساطي ده بيقيس لك الضغط بتاع الشرايين لما القلب يريح شوية، ما هو القلب ده عشان يشتغل يعني بينقبض وبيريح كده، ده كده نظامه. فهو لما بنقيس الضغط 120 على 80، 120 دي وقت ما القلب بيقبض، وال80 وقت ما القلب بيريح. تمام. الفوق دي زي ما قلت لك لو ارتفع ممكن يعمل نزيف، نزيف في المخ، نزيف رعاف، نزيف في الكلى، في الكبد، ده لو ارتفع شديد يعني. والضغط الانبساطي ده لو ارتفع بيعمل ذبحة، ممكن يعمل جلطات في القلب. ليه؟ لأنه القلب بيتغذى في الوقت ده وقت ما هو بيريح، فأنت لما ترفع للضغط شديد بتمنع القلب ذاته، بيحصل بتموت العضلة بتاع القلب، بيحصل ذبحة فيه، أو المصطلح الثاني بيسموها جلطة في القلب. تمام. أو الذبحة الصدرية، دي كلها ممكن تحصل من الضغط العالي التحت. فالاثنين مهمين، الاثنين مهمين. انا ما ينفع اعدي من ال 120 وما ينفع اعدي من ال 80.
1: الاثنين مهمين، ان شاء الله يعني تسمعونا وتنتبهوا اكثر انه الاثنين مهمين، يعني ما في حاجه توجدت عبث. برضو دكتوره يعني حاجه يعني شائعه جدا انه ارتباط الضغط بالملح، ارتباط الضغط بالحاجات اللي بيكون فيها املاح عالية زي بعض الخضروات، بعض الفاكهة. يعني مثلا واحد يقول لك أنا ما حاكل برتقال.

المستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا وسهلا في راديو سمر وبثنا ليوم الجمعة. وبإذن الله حنبث لكم برامج روحية واجتماعية متنوعة وبلغات مختلفة، ونرجو أن تنال رضاكم وتكون فائدتكم، وهسنخليكم مع برنامج بلغة التجرايد. يسوع يحدث انقسام بين الشعب. كيف المسيح عمل انقسام بين الشعب؟

0: حسام التنسيتنا مرحبا بكم يوم ديب فتي قلنا لها جيتو فتي لطفنا ترجمت با لكن لعبت فتي في الدنيا يا ربي وربي كلوت قدام تلبو فتي هبيو ونوس ربي وقت قدام دفتا قلوت قدام يقول لي يموت قوت قدام مسرب قل لسني وسلام قل ركب نفسه دي بسليب كميت لودا كملت قتل نفسه لا سلامة من فتي كربي قلنا لفتينا احنا ما قلنا نفتيو ومن نفتيو انت تعلمنا بعدا ما قلنا نفتي لحزينا كي يسعود تلو فتي بوم ولا فتيهم قل بعدام نفسهم ليت قلفتهم دي قبي بعدام قلفتو كقدام دفتو كم سلتهم رب الله فتي يومتا فتنا يا ربي لا تحققو ولا قلدو كربي فتيرنا قلو دقدام لفتا قل ربي قلفتو قل حزي وربي قلتفتي وربي نتحقق زم دي قبي يتو سبت وقدام فتيهو من عندها تعلمها بعدك اللفتي صبر الحزي في التناية بعدام وسعادت ما في التناية قدام دوت اللي قلناها تتركب قد بدنا نفسه لفتي وقل نفسه ليت على شكي سعادت يركب وفرحات يركب قدام لسدي وقدام لفتي سعادت يركب وبردكم سرهوما قدام للأبي نفسكم للأبي أسلنا هي بعلم النفس كل أدام قدام للأبي سبت نفسه أباته قدام للأبي أنا نفسي لفتي وربي لفتي قدام بعيد فتي كما أنا نفسي اللي فتي كما أنا سنيت قرحي الحزية لا قدام ما سنيت الحزية كما أنا سفري قدام ما سفري كما أنا تحجز قدام ما تحجز اندبيلة إلا قدام رحمة وفتره نفسي للأبي وببلات مع الألاكين كم عورته كبعنتاتنا يلب يقن رأي وعنتات العورة من رب ريم عنتات العورة اندي قبي لب العورة يبركب وقدام لبي ونفس الأزي كبلات ملا قل أدام اندي لبي يقن الصوت للأزي كبل أبو كما أدام بسم لساتي وقل أباي قل لك ثلالة مني نوسن دا ستيو قال حروقات ولا كهر كله قل أباي كحتي ودي قل نفس كاتل أبلع وقتل كحرقنا وأبي مبات ملعنا من قبي وكحر نفسناتو لنا أزي لأن أبن دي قبي وقدام فتينا من قبي سنيت قلنا وسنيت قل أدام قبي في التيلة قل كل سنين كي يسوع المسيح لفتينا ونفتها هنا تعلمنا بعدها مجن افتل الحزيننا وأبايكم فتو ولب ربيكم فتو من كل لبكم وعقلكم وروحكم وكل لبكم وكل حيلتكم لبلانا كأدام جن افتيه وقوارينا جن افتيه وملهينا جن افتيه وكل الدنيا كل ود أدام من لبنا وكل لبنا وكل عقلنا وكل رحنا وبكل قدرتنا يسوع المسيح فتي بقى فليت عند الجبي فتي من بكا قلت هب ولا بكا قلت تكافل وسنيت قلت تفتق القدام وقلت تسدي مكر لك بقى ابهياب لك بقى كل سنه اجي نفسك لا تحزي وقل قدام قلت حزي تفهم مكرنا كل مكر اللي عنده سمعناها مع الدولة وعلا من عبرتنا من ابي ومن كر ومن حروقاته ندريمنا فتي وسنيت وداي سني وقل كل الدام وقل كل الدنيا فتي تتملى منابرتنا وحقوها حياتنا فتي حقوها تملأت قل الدام فتي وسعادت وقصانة الرك حسام التنسيتنا مرحبا بكم اتراديوكم راديو سعيد يوم دي بمهرف قنت هاجيتو كقدر متمرف نتهاجي حتى لا تأسر نقطة جنة كم قلكم وتحسراكم نتمنى أوروت مسطول على المسطول ديما مالي على قلو ديما حاجل وفلوس نبر على كحتى مرت أورام اللهيو قلم مالها بيو وطلع مال ناس أيو وممكن يدبو فكرة حرف فكرة مسقط بيلا نبرز دابي خضار ولا تفنات خضار زابة ليمون طماطم بطاطس جرجير وحنقلنا بقوع زابة وندقيس تجي فرى بحر قصق اللي عارف ولا بحر قنحة وكرم اللي بلا بحر وحري نبضاطس فقرة من نبضاطس حتى لكفة تماي طق بلا لكرنا عجبين لاكفي كل البطاطس حبت حبت لكف وطق طق البل وكله لبيل عجبي ولا بطاطس كلسي البطاطس كم كلسة تليمون تعدى لا مليمون كلسي وطماطم جيسة طماطم تكلسة حقول لا لا حنقل بكو لاكفة لا حنقل تم العالم اي جيسة تم اي يتاركا تراس ماي سلالب رايو ازل الحنقال حزيو قلو بلسو قال جرجير افكارك قال الحنقال لريو يقول لك لا الحنقال قال ساق لجرجير قال بلا عند اللمسة قال الحنقال لحرود لجرجير قال بلا قال لمسو كحيث من تنسيتنا حقول لها حجر موسيقى كنا أقبلكم ديب زمن قدام الناس حرستاين برا ولي ناس اللي الناس حروف على ولا ملك نايا بلد نايا عدلا لا كيو وبيليو المدير اللي تقيس ديو ندرس قالت أقبل يب حتى معل لتتهم أمه وساعات أسألي أسك مسيه نايك قبي بيلي ولي ناس هروف بسعي ندقيس وعلا وحرككم ريم شتى كم مشتتكم قيسة فاقدة أقبلت ما كم هالليت واللي سعي بسعي مصرع أقبله وكم بصحة انفح بموتة ودولة الأكان ملك دول بصحة روح فقرة موتة تحسن تنسيتنا تلا دي جملة مرينا اللي ناس يقل لك سب مال قل ركب مدير قل ركب لسي وعلا ولسي عقبالا وبمهرفه لما دير كل العلاق له بديل العلاق له ولما مالك له بيوته بزوح كافة على لكن المهرفه سكم يسعى وموتى حق موتى بدل كل مدير التل سوي على أكان قبر ليتا لا تتحزي تاتا أكان قبر ليتا تتحزي أكينت لا تكبر ديبا ديبا تكبرة والمدير يقول لك سب لموتى حد قيقة قيسة كحسن ما تنسيتنا حروف كل مرة يفكر بل حزة يقلم الحزة لا يفكر سبت اللي نفكر كمال قلمات حزينا ندبينا يقل نحسب درس تايبنا دي قمتها كمهرف كل وقت حقلان اللي يطلعتو لركب عالو هم وكم ومهدف كل حزي للمال يلمر مبلا
1: في التيلة مال كحيسة متنسيتنا حقول الحجار مسيقات قلنا قبلكم تو يتاريمو حيسام التنسيتنا مرحبا بكم بدقمان.
0: أزيد يبدقم ناي أمسالات ناي ملك داود ناي ملك سليمان دي بقنا تحاقيته ولد الملك داود. ملك سليمان مزا أمكارات مكر وتمكرو منابرتنا طام لبا وهدف لبا ونديفت قد تقبأ تلما كرنا كملك سليمان إقل آدمي إقل ود أدام من في التمال ومن مهرف وطامع إقل يريم مكر كمهرف الدنقوبة حقلانكم ولد تل الحبرانة قورت أدام هارمرم من لبل أسر مال من لسعي مال من العبد حتى يلقري مبير حقلان وتعب ولا من ركب ولا مالات من ركب في التمال وبلس أما اللي مال اللي حتى يستفيد منه يجي تصرر لحد دقو كم من ناس لقيناه عند اللي سعوي العلا مدير كله يجي الركب كابر ليه تركبه كاود أدام مالك اللي يكسب وقل شكيه ومن كسل قليري قرومته من ناتا ورد أدام ومبر هدف لسعي ليه تقل مال الركب ابقى بيو يبي قبيو حقو قبقى الدنقوبة في قريتو خسارتها ولا المسلو مالك سب مالات ليدي اللي مال بكبيك عويت للي تكسب دي الدنقوبة أسك بداتو سبت اللي يقن نكسب وقن نشكي وقن نلهب ربكم سلوت للحزينة لكن ابي قبي يبقى بيتويت مالك اللي نكسب طول ما كرنا ملك سليمان. ملك سليمان رب أمرت وفطعنت وفزعتها بيو وقل قدام منوصل من تجربته لركبية أمر وبحاز أمر وربي تحلم دورة ما تحزد والبلاي ربي أنا أمرت وفطعنت حبني كيتو سنين دي لفرق سلمات وبرد لفرق بليق ربي ورب أمرتها بيو حد على بأمرت سبطين الأدام كل دي ملك سليمان قيسو يقول السؤالو وعلمه يقول السمعو وهتو يقول وات أدام اتمنابرتو لنفعو علاقة مصر ربي كمركب وميزان لبا منابرت يقول لنبر وكل اللي وديو يتأمرت للتنكبة وتربي للتنكبة يقول لك بقى تلا مكر كمال العبد مال ربيه للريو حتى فرحة يركب وسعادة يركب سعادة المال يتزبه سعادة سندو المودي ربو دول ردقنا ودميرنا دول ردي وقدام دول نسدي وكل تلو موديو من ربيه نصبر وقدام يجي نستيب بمال مسكين يجي نساء يجي نستي سدود يجي نعرتي وما دول نركب أو يقول له هدف اللي دول نشك يا رب بركات الله يبنى ولا مال نكسبه معنا تركب لكن سبت بس يجي نكسب بينا يجي المكسب اللي يتعقو شكينا وأسر مال بقبيو يقبيو هدفه بقى لتركب ولا تركب بس مال نتركب لتبل يجي حقوب أمنا بعد ينكم هلينا دين عامر بنا كمال يتوقع النوسو هدف يكوني لكن سبب مشاك أي قبك لنا وقل حنا وقل عائلتنا وقل لا صديق لتوجيبه مجل نسدي ما لا تحزي لسرطة مال في التمال ساكت بس مال بس نجمع باقي نشكك مع لبنا مكرنا ملك سليمان تنسيتنا أصر مال جين الشلطف والبنف التمال جلت ملا ما دول نركبو اتمعالقنا وعلو وكله رزقنا كمن ربيتو وربيتو لما الهيبنا وبقى بيهتو فتية قنا نفقو وقنا نركبو قنا حسابكم بنا اللي ندنبل ينشكى بحالات يكون ينشكى ونتعب ونلهب ربكم سلوت للحزي وإحنا قلنس دي وعائلتنا قلنس دي وسلوت قناره وحقوز قنارته اللي ربنا فتيه قبيتا كمالك سليمان ما بقبي كويت قلين جمع لبنا في التمال اللي نملا وبقبيو ما ليت اللي نيبل مكرنا فحيث ما تنسيتنا اللي مكر اللي نسمع دي منابرتنا لسدينا وانبرونا دعم وفقليت لبقى تقبى لسد سبت قبى قلنا حفزة وقلنا فقدة وتمعالقنا وعلا وجبنا وتربي ان تنكب ان يكون اتمالق ان تنكب وامرت قلت هلقلنا ما قلمي ان جامعوا لينا مقيني دبوتو قلنا عمر كم وجبنا بردو مكرنا ملك سليمان كلا أكيد جلود عدام لبو وفي التمال دول تملا في التربي من لبو تفكر كمال اندي شاكيو جنفتيو على ابنه ما الحق وفتينا قدام جنفتيو ربي جنفتين قدر كورت قدام لبو في التمال عقوت مال قتل عور لبو العور عندها تندي بلبو العور ولبو سامو كمال أكبو كابو ينفع بو وينفع بو بدلا نقول لتنفع بو يود ونفسي لتنفع قبل سحامن رأي مال انزبوم كم حاق لي نبرو اللي فلان كنبو كن سهلف نوايبو كنبو كن مدربو كن حرسبو كن رزق بو لتبال منتريو رأي مقايمة السل قال لي مال اللي اللي قدام اللي لبو في التمال مالا ومبلا في التلف التيوتا لمال مقل يدبو مال مشاقيتو انديكو ربيكو يلي تعبد كمالك سليمان مبلنا ربو في التمال لتمال في التربة ربو وهذا فقاوي اللي عم بردبتكم عور وصل ما تنبر ورطة قدام حقوة ربيه التنكبة رب لها القيب ميت سنقلو ميت أكويقلو سبت الأمر يتلبي ليوتا باي جيسا من قبي اسأل ما تنبر وقدام دول حتى قل تعوات وقل ركاب الحزي الكما قدام لسلم من دا العرق ورط سلمه بتبيت من دا العرق لسلم سنيتو تروتو لكن لدوار لتو لتنكبوها للحيطة سطرت من قبي ومايتت من قبي وهارت من قبي من الحسل من قبي أسلم دي بحيطات مايتت تنكبه كدرت العرض مي ودك سبت لي أسلم ليت عند يرير اللي حيطات لتلا تنكو تلا تنكبه لقي لرعب ورد عدام يكون حيطات تبس واللي سلمتو سلمت روت نبيلك حيطات مايتت دي بقي لتنكبه له كاين قيس اللي نقنا عمر بنا وقل من جمعوا لنا لمال قنا عمر بنا مالي قلمي مالي تجمعوا بهالتي يكوني مالي قلمي يدبو

0: أحبونا متنسيت مرحبا بكم دي بنا يوم
1: برنامجنا أزي دي بيسوع المسيح دي بودة ديتو العجاب لو دي العلا ومعجزات لو دي العلا ومستنكرات ودام بزحام لشفة العلا من جنون لقباء ومن حمام لقباء ومسلهم من زنب لنا الجيوم العلا وبسلطة لتهاج العلا انري كأوروت من عوير عورنة لتولده اقلدوا الحياة يسوع المسيح وعند تاتدو البلسدي بعور انت لا تولد قدام كل تفكره ولا مدرسي لا قانون ولا فارسيين اللي ناس بقفوتك ان لو ودي اندى بيلو لابو علو ولا مشعب نا اسرائيل اتكل اتكفلو صروم هتو قلك ان لو ودي من ربك اللي بابو البلعلو وصروم هيني الا شعب قلهم لا بدي ودلل هلا اندى بيلو لابو علو اتكل اتكفلو كصروم اللي ناس اللي من رب المصا وسلطتنا يا رب الهبيوتا وهتو سلطتنا يا ربي سلطتنا يا سما ابا وشك على كل اللي بعد سلطته وبعلى قدرته ومن ربيت بيلو سروميني اللي قل شعب لا بد هلا وقل شعب دلال ديب لا قيسهم هلا بيلو كتكافلوا وبسببنايو وقل عور للسؤال علو افوت انت كان لقى باكا ومن تركنا الودا كلب لهم لبيلو انا يامر لكن عور عند عالكو انت اكيد فعلتات والاهليكو عور انت لانا تولدكو الامر بس بيليو وهتو حتى الامر على بسببنا يسوع المسيح ولا منجينا الدنيا وحري يسوع المسيح منتو وميتو دول بولو انا يامر بس انا انت اكيكم فتحة وكم رئيكو ومن عوركم نجيكو امر بيليو وحري يسوع المسيح كفوكم تو اللي لودي كم قالي ليكو وكم بعل شر من ربي لي جبا اللي كم يودي وبعل دلال وبعل بدا اللي يودي بيليوم العور وحقه بيسوع المسيح أمنا وقبيو زبطة لكن اليهود اتكلت كفلو قد كل وقت ودع الدعم اتفزح وقت لحق بدلت ليتو قبي بعدت اتلت مسلو سبت اللي كلهم لتكفلو اتكليه سروم من ربيت ومن سماته ولا قدرت ربيت اللي بيلو قبيلة زبطو وسرهم كما فارسيين اتشعب لابده هلا وقلهم دلال لاب دي بندوم هلا اللي بيلو اللهم منا قبي حق ولا قبي رب لري موتو سبت اللي حق النت لي وكم سل اللهم ربي للبوم الفاتحة وبلبوم لرأو قبينا حق وقل لتلو قبي حق النت لي وجبنا كل اللي قدرت عباي يتلوى دائما ربي يقل قدام قل أريه كم قدرته سلطتكم بو وتكل كم رأيته كم ربيته ومن ربكم مصا ومن مدركم إيكو وقدامكم شفه وعور انت لتولد انت هاتكم فاتح لرأو إلا من نحق العورو كتو قل شعب لبده هلا لبيلو كم سلهو مقلين إكبا تكل وقت قدرتنا يا ربي وآياتنا يا ربي ومعجزات لنريو بقن إمن وجبنا ويسوع المسيح مدحنا وشفيعكم تو اجن ايمان بنا ادم دي بالدنيا نازيمه كملت كافلو كل اجبي سروم وبل الامنو وسروم التجبي لا تمسلهم لجيسو وفكرهم لا تمرحو وهجي ربي وجبي ربي ليس ابطو بزحام له كمن لهم جنت نجي ومن لهم اتكل لا تكفلون ده درسنا احنا مسلا للامنو والحق له حق نامر وقبل يقل نسبط وكل وقت قبل ما تقلين يجيس وبقدام بيلا قلين يجيس حق اندريناه وانده حزيناه وقنت ليو وجبن كل حق لي تلو بمسل لهم لقيسو كل وقت دي بدلال وتبادى نبرو وانده مسل لهم اتحكم هلو حق يتلو وحق حتى يتقبيو وربي لو دديتو دول رئينا وهجياهو دول اسئلنا اتكتابو الحلية تجي تقبا ووددتنا معجزات تقبا قنت ليا وجبن كقلنا عبي درس لتحيبنا حكاية الله كيسوع المسيح قبيو ووددديتو اقل ود عدام ديب حق قلن دا اتقبي حق اقل تلاكي ومن قبي بدا اند على وطا قبي قل يكيد ومن موت ومن بدا قلن يجي لمزا قبيو اقنت لي وبقنت مرح وجبن كحبونا ما التنسيت قدام بزحام سبت لتكافلو ولا قبي حق منا لعلوطو قبي حق ليتلي لقبي بدا كم أمان عندنا سعيا إقلا سبت اطمئن وبل امن ودي بنبر ونايو نجات ونايو دحن منا لندا على وطا اتقبينا عبدا قليل يكيد يسوع المسيح تدنيا لمصا وكم ود قدام لنبرا وكم ادمي سكن دلابسا لنبرا وقل قدام قل لدحن وقل نجي بزح معجزات لوذا وبسحام قدام كم تلو علو قل منبو والحق لركبو ونجات لركبو ولا غطهم مسر ربك الأسنو لحز العروتو كحنا ما قبي ربك النحزي وبقنا تمرح وآياتنا رب لو الدية ومعجزات بقنا إيمان وقبي قنت لي ومن قبي يبدا قنا لوط لحزين ربي

حبونا متنسيت برام جبي صلاح لتطن سكلكم بلا سمعو نفعان والوقام انتم دا نتمني برامج جبي صلاح اسئلتكم قلبلس ومسلكم فكركم ولا تحسوبوا ولا ترقوا وترأي من بكم رأيكم قلتهبونا واسئلتكم قلبلس فرحتنا تكبتة اسئلتكم كبسئلتكم وبرأيكم لبرامجكم يقول تقملوا اتفانيكم ورأي من بكم التو وسألاتكم نتصبر ولا سمعوا من التل برامج اللي كله دي منابرتنا لسده وقل منابرتنا معنات وهدف قلها اللي قلها لسده وكل اللي موديو القبي صلاح لينا ما يفعلنا ان بينا نسأل لسده لنبيلو كل اللي نجمع دي بوتو سبت اللي اللي انت سمعكم مثل جواريكم وملهيامكم وعائلاتكم قلت تحاولوا ومثلهم قلت ناقوشوا وسألاتكم مثل قلت ناقشوا نات حضركم كم سلهما بحزيكم وقبي بتلفون لقباء وبإيميل لقباء بدفنات أقبوي سألاتكم قلنا بلس دولي عمحنا.

المستمعين الكرام، ودي كانت نهاية برامجنا بلغة التجريت. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلون على رقم التليفون 0-35-79-76-55-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أن احنا معاكم بلغة التجريات كل يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد من الساعة 7:30 لغاية الساعة 8 مساء، وهذا نخليكم مع برنامج بلغة الفور. الحلقة دي بتتكلم عن الطوافان، لأنه في كل الأرض ما في صالح إلا نوح وبيته. كلام ده رأيك في شنو؟

المستمعين الكرام، دي كانت نهاية برامجنا بلغة الفور. نتمنى أن تكون نالت رضاكم، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا وتراسلونا على رقم التليفون 0535-79-56-35-9، وبالتليفون ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان نحن معاكم بلغة الفور كل يوم من الساعة 8 لغاية الساعة 8:30، وهسه نخليكم مع برنامج باللغة العربية، الحل في إيدك، وحلقة الليلة عنوانها جميل: الحرامية.

0: سلام إملى القلوب ويعمر النفوس لكل متابعينا في راديو سمر وما كنتوا. بنقول لكم سلام وعساكم طيبين، وإن شاء الله تكونوا تامين ولامين وتكونوا متابعين لبرنامجنا الحل في إيدك. ما تيجوا الليلة نشوف نحن عايزين نتكلم عن شنو وموضوعنا هو شنو. موضوعنا الليل عن الحرامية. أيوة الحرامية، مدام في حرامية معناه في سرقة، فعايزين نشوف الحاجات اللي بتسترق مننا، وهل نحن اتسرقنا، وهل كل حاجة نحن بتسترق مننا بنقدر نرجعها. في حاجات كثيرة لو اتسرقت مننا ما أظن نحن نقدر نرجعها، حتى لو عرفنا السرقة منه، ولا بنقدر نمشي في محكمة ولا في قاضي عنده الإمكانية إنه يعوضنا عن السرقة دي، لأنها من الحاجات اللي لما خلصت السرق ما بترجع. عارفين الحاجة اللي بتسرق وما بترجع إيشنو؟ والحرامية اللي بيسرقوها هم منو؟ عشان نعرف الكلام ده كده خلونا نمشي خطوة واحدة لقدام. من هم الحاجات اللي بتسرق وما بترجع الوقت. أيوة الوقت، ونحن عندنا إنه الوقت ده مرات بنفتش ونبتكر نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. الليلة أنا الوقت ده عندي وقت فاضي أضيعه في شنو، وما عارفة إنه الوقت ده عنده قيمة، وما عارفة إنه الوقت ده أمانة في يدي. نحن ما مدركين أو ما مستوعبين أو ما عارفين حجم قيمة الوقت، وما عارفين إنه الوقت ده أمانة نحن لما نهمل فيها بتسرق، ولما تسرق معناها نحن ما أمينين، فحنخط نفسنا في وضع بتاع تساؤل. طيب ما تجي نفتش على الحاجات اللي بتسرق وقتنا، حتى لو نحن عارفينها وما منتبهين ليها. في حاجات أيوة بتسرق الوقت ونحن ما منتبهين ليها، لكن قبل ده كله أنا أعرف قيمة الحاجة اللي بتسرق مني شنو. أنا ممكن تسرق مني، تشال مني قلم ما أنتبه لأنه عندي 5-6 قلم تاني، ما أركز لأنه عندي بديل، لكن اليوم الساعات الفي عمري اللي بتضيع أنا ما عندي بديل ليها، اليوم اللي بمشي ما برجع. دي الحاجة اللي أنا أكون حريصة جدا إنه ما تسرق مني، أكون حريصة جدا ونبيها جدا إنه ما تضيع مني بدون ما يكون فيها فايدة. فنحن مدركين للمعنى ده، مدركين إنه دي الحاجة الوحيدة اللي بتكون عمرنا. الوقت عمرك، الوقت سنينك، الوقت حصادك، الوقت ده هو اللي بتقف قدام ربنا وبتسأل منه، وبعد كده نحن نجي نقول نحن نضيع الليلة اليوم في شنو. يا أخي عندي 5-6 ساعات كده أنا ما عارف أعمل في شنو، أضيعهم في شنو؟ ده سؤال صعب جدا، ده سؤال في حد ذاته خليني أنا أقعد كده وأفتش، أراجع نفسي، أعرف معنى الأمانة شنو، أعرف معنى تطور النفس شنو، أعرف القعاد مع ربنا شنو. ما هو أنا لو بعرف أقعد مع ربنا ما حيكون عندي وقت فاضي أني أضيعه. طيب الناس اللي عرفت قيمة الوقت وعايزة أشوف إنه الوقت ده ممكن يضيع شنو، من الحاجات اللي بتسرق مننا الوقت شنو. في ناس يقول لك أنا شغال، أنا اليوم كله شغال والوقت بيسرق مني في الشغل، حتى في الشغل ده أنا الوقت قاعد يسرق مني، ما بحس قبل ما أنجز شغلي ده ألقى الوقت فات. معناه شنو؟ معناه في حرامي معك جوا، في شغلك ده بيسرق وقتك ده، في حرامي معك جوا اللي هو الفوضى. أول حرامي عندنا اسمه الفوضى، عارف الفوضى وعدم التنظيم والترتيب، ده من الحرامية اللي بيسرقوا الوقت. كل واحد فينا ينتبه للفوضى في حياته، يشوف الفوضى دي اللي بتسرق وقته هي شنو؟ لابسة ياته نوع، لابسة ياته شكل، مديها ياته مساحة عنده. ما الشغل ده ما هو الليلة شغل مكتبي، ما شغل الثمانية ساعات اللي نحن بناخد منه راتب آخر شهر، لا نهاية. أنا لما أقول كلمة شغل هنا بقصد أي حاجة أنت بتعملها. فعندنا الفوضى هي اللي بتسرق، الفوضى في البيت بتسرق وقت ربة الأسرة، فوضى في الشغل بتسرق اللي بداع، الفوضى في الشوارع بتسرق المرور، الفوضى في أخذ العلاج بتجيب المرض، يبقى في حرامي اسمه الفوضى. شوف أنت هتخد وين. دي من الحاجات اللي بتسرق وقتنا. من الحاجات التانية اللي بتسرق الوقت المماطلة والتأجيل. أعمل ده الليلة، طب خلاص ما هو في وقت أنا ممكن أعمله بكرة، أنا مذاكرة الليلة يا أخي لسه الامتحان فاضل له 20 يوم، أنا حقعد كل يوم أقعد أذاكر لسه 6-7 ساعات، ساعتين كفاية، ما أجل الصفحة دي للصفحة الثانية لأنه المادة دي أصلا سهلة، أنا ممكن نقرأها في ثانيتين، أنا ممكن في ساعتين ألمه. الحرام التاني التأجيل، التأجيل حتى في صحتنا، عارفين ضيع الوقت لنفسنا في صحتنا ونأجل. انت الليلة تعبان امشي للدكتور، لا لا لا امشي له بكرة، اخذ له حبتين بنادول كده وخلاص بكرة انا حبقى كويس، في الاخر مرض لاني انا اجلت لاني دخلت حرام اسمه التأجيل
1: في ضيع وقت انا ما استفدت منه ان انا مش شفت المرض اللي عندي. دي من الحاجات اللي بتسرق الوقت. طبعا عندنا آفة كبيرة جدا وبقت أساسية في حياتنا وماخدها أنواع مختلفة وأنواع كثيرة، وسائل التواصل الاجتماعي اللي نحن ما عارفين نستخدمها صح، اللي نحن لبسناها توب الهزل، لبسناها توب التسلية، لبسناها توب الألعاب، ألشناها وخدناها لإبليس في يده، علمنا أولادنا من هون صغار إنه يضيعوا بالوقت، بدل ما نعلم إنه الوقت ده مفيد، إنه الوقت ده نحن نستفيد منه كيف. لا، الموبايل استخدامنا له بقى من أكبر مضيع للوقت، من أكبر مسببات لضياع الزمن، من أكبر مسببات الفشل في حاجات كثيرة، فشل صداقة، فشل علاقات، فشل أسري، فشل تربية، فشل تعليم، فشل تطور. فده بقى من أكبر الحرامية الموجودين في سرق الوقت. طيب هل الوقت ده عنده أهمية؟ ده عرفناه نحن، نحن كده كناس مع بعض تكلمنا عن الوقت. ربنا نتكلم عن الوقت؟ الدنيا دي ما طويلة والأيام كثيرة والسنين أهو دي ماشية. الله اهتم بالوقت؟ أيوة، ربنا تكلم عن الوقت وقال من أهم الحاجات عندكم الوقت. ليه؟ لو رجعنا ليوحنا الإصحاح 4 والآية 34، ربنا يتكلم في الآية دي عن إتمام عمل مشيئة الله. أنا عشان أعرف أتم مشيئة ربنا لازم يكون عندي وقت أقعد قدامه. نحن قاعد نخصص الوقت الكافي إنه نحن نقعد قدام ربنا عشان نعرف مشيئته هي أصلاً قاصد بها شنو؟ المشيئة دي أصلاً نحن ننفذها كيف؟ فايدتها شنو؟ ولا هي قعدتنا مع ربنا دقيقتين وعملنا علينا وسلام. ربنا هنا في أول حاجة تتكلم فيها في أهمية الوقت عمل مشيئته. يعني عشان تعمل مشيئة ربنا الله ربط لنا بالوقت، إنك لازم يكون عندك وقت كده تخصصه له وتقعد فيه معه عشان تفهمه. كأنه تشبيه لمثل ما قادر أعرف هو صح، كأنك أنت دار تضغي اللغة، أنت ما بدون ما دار تضغي اللغة، بدون ما تقعد وتعرف حروفه وتعرف نطقه وتعرف كيف تقوله وتعرف أفعاله وتصريفاته وتعرف كيف تضغينه ما حتعرف تتعامل بها. نفس الحكاية، أنت لو ما قعدت مع ربنا وشفت صفاته وتعاملت معاه وحست به وحبيته ما حتعرف تعمل مشيئته. دي من أكبر المهام بتحت الوقت، لأنه مشيئة ربنا ارتبطت بالوقت اللي بنقعده قدام الله. في حاجة تانية ربنا يتكلم عنا وقال دي برضو مهمة جدا، يتكلم لنا عن إنه أهمية الوقت وإنه الوقت محدود. ربنا قال لنا الوقت محدود عندكم، نحن ما عندنا، ما بنملك كل الوقت في الدنيا. ربنا قال لنا أنتوا كناس، أنت كإنسان، أنت الزول، وقتك محدود محدد، عنده بداية وعنده نهاية. كلام ده بنلقاه في يعقوب الإصحاح 4 والآية 14، كلمت لنا عن إنه وقتنا محدود في الدنيا، رحلتنا محددة بتبتدي وبتنتهي. عشان كده ربنا وبسألنا عن الوقت فقال لنا شوفوا أنتوا الوقت المحدود ده هتستفيدوا منه كيف، لأنه وزن في يدكم أنا بسألكم عنه، ما تشيلوها تدفنوها في الواطة. وبرضو بنجي في سفر الجامعة الإصحاح 3 والآية 11 يتكلم لنا عن استخدام الوقت، ودي اللي بتهمنا حاليا في الوقت اللي نحن فيه، في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده، استخدام الوقت. احنا بنستخدم الوقت كيف؟ بنجدوله كيف؟ بنصيغه كيف؟ يعني في زول ممكن يجي يقول لي يعني معنى كلامك ده انه بس يكون عندي جدول كله عمل عمل عمل عمل، ما في راحة لنفسي، ما في هدوء لنفسي، ما في لا لا لا. ربنا قال اختي جازة ارتاح، استخدم الوقت بطريقة صح، استخدام الوقت ده لتطوير نفسك، لمتابعته، لعلاجه. ولو جينا لأفسس الإصحاح 5 والآية من 15 و16، ربنا مش كده، ربنا أمرنا نكون دقيقين ومنظمين في استخدام الوقت. لازم تكون في دقة في الاستخدام، مش استخدام سعي. وفي متى ربنا يتكلم علينا عن حاجة تانية، ربنا قال في متى ربنا يتكلم عن استثمار الوقت وشبه لنا بالوزنات في يدنا، قال وزنتك استثمرها ما تشيله وتدفنه. عشان كده نحن لازم نحمي نفوسنا من حرامية الوقت، لازم نكون مدركين إنه الوقت ده ربنا بيسألنا عنه، لأنه الوقت ده هو محدود عندنا، لأنه هو عمرنا اللي نحن بنقف به قدام ربنا وبنتسأل عنه فبتمنى انه نحن نكون وضحنا أهمية الوقت، وضحنا استخدامنا، وضحنا الطالب مننا ربنا، وانه كيف نحن نتعامل معه. وفي الاخر جايين يا رب نقول لك شكرا، نقول لك شكرا يا رب لانك اله نظام، وعايزنا نكون منظمين، وعايزنا نستفيد من وقتنا. علمتنا يا رب كيف نحن نهتم بالوقت. بنشكرك يا رب، بنشكرك يا رب عشان علمتنا انه كيف نحن نكون دقيقين حتى في استخدام وقتنا. بنشكرك يا رب لانك نبهتنا انه في حرامية بسرقونا. بنشكرك يا رب لانك انت وريتنا انه نحن ناس عندنا نظام، انه نحن ما عايشين بدون قانون، انه نحن شبهك لانك انت منظم، لانك انت رحيم، لانك انت قوي. يا رب نشكرك لأنك أنت دايرنا مسمرين. بنشكرك يا رب لأننا دايرنا نعيش في هنا. يا رب لكل الشكر. وفي آخر كلامنا بنقول لكم شكرا إنكم بتتابعونا في برنامج الحل في يدك، وبقول لكم سلام لحد ما نتلاقى في حلقة تانية وموضوع تاني.

مستمعينا الأفاضل، ودي كانت نهاية برامجنا باللغة العربية. نرجو أن تكونوا استمتعتوا واستفدتوا منه، ولو عندكم أي استفسارات ممكن تتواصلوا معنا على رقم التليفون ده 0535976 55 35 9. وبالرقم ده ممكن تستخدموا الفايبر والواتساب، أو على الإيميل ده mail@radiosamar.com mail@radiosamar.com. وبنذكركم كمان أنه نحن معاكم باللغة العربية كل يوم من الساعة 8:30 لحد الساعة 9 مساء، ونتمنى أنه تكونوا استمتعتوا ببرامجنا، ونتقابل بكرة إن شاء الله. مع السلامة.

0: الرسالة الأولى من بطرس، بطرس الأولى، الأصحاح الأول. من بطرس رسول عيسى المسيح إلى المختارين الغرباء في هذه الدنيا المشتتين في بلاد البونط وغلاطية وكبدوكية وآسيا وبتانيا، الذين اختارهم الله الآب حسب علمه السابق وخصصهم له بروحه لكي يطيعوا عيسى المسيح ويطهروا برج دمه عليهم، لكم وافر النعمة والسلام. تبارك الله أبو سيدنا عيسى المسيح الذي في رحمته العظيمة وبواسطة قيامة عيسى المسيح من الموت جعلنا نولد من جديد إلى رجاء حي وإلى نصيب محفوظ لكم في السماء، لا يتلف ولا يفسد ولا يزول، وأنتم بالإيمان تحميكم قوة الله إلى أن تأتي النجاة التي ستظهر في آخر الزمن. فافرحوا لهذا، مع أنه لابد الآن أن تحزنوا فترة قصيرة بسبب كل المحن التي تصيبكم، لأن القصد من هذه المحن هو أنها تبين أن إيمانكم حقيقي. فكما أن النار تختبر الذهب، فإن المحن تختبر إيمانكم الذي هو أثمن بكثير من الذهب الفاني، فتنالون المديح والجلال والكرامة عندما يأتي عيسى المسيح من السماء. أنتم لم تروه، لكنكم تحبونه، ومع أنكم لا ترونه الآن لكنكم تؤمنون به، فتفرحون فرحا مجيدا يفوق الوصف، لأنكم تبلغون هدف إيمانكم وهو نجاة نفوسكم. حتى الأنبياء الذين تنبؤوا عن النعمة التي أعدها الله لكم درسوا وبحثوا بعناية موضوع هذه النجاة، وكان روح المسيح الذي فيهم ينبئهم عن آلام المسيح والأمجاد التي بعدها، فحاولوا أن يعرفوا ما كان يشير إليه الروح بشأن وقت حدوثها وحالة العالم عند حدوثها، وأعلن لهم أن هذه الأمور لن تتم في أيامهم بل بعدهم بسنين كثيرة، أي في أيامكم أنتم. والآن هذه الأمور بلغها لكم الذين نادوا بالبشرى بواسطة الروح القدوس المرسل من السماء، وهي التي تشتاق الملائكة أن تطلع عليها. إذن ليكن ذهنكم متنبها، واضبطوا أنفسكم، ضعوا أملكم كله في النعمة التي ستنالونها عندما يأتي عيسى المسيح كأبناء مطيعين لله. لا تستسلموا لشهوات الماضي كما كان يحدث أيام كنتم جهلاء، بل كونوا صالحين في كل تصرفاتكم، لأن الذي دعاكم هو قدوس، وهو يقول في كتابه:
1: كونوا صالحين لأني أنا قدوس.
0: أنتم تدعونه أباكم، هو الذي يحكم حسب عمل كل واحد بلا تحيز. إذن يجب أن تعيشوا أيام غربتكم هنا في مخافته. أنتم في الماضي كنتم تعيشون حياة تافهة علمها لكم آباؤكم، لكنكم تعلمون أن الله فداكم من هذا، لا بأشياء فانية مثل الفضة أو الذهب، بل بالدم الكريم، دم المسيح حمل الفداء الذي بلا لوم ولا عيب، فقد اختاره الله لهذا من قبل خلق العالمين، وجاء في هذه الأيام الأخيرة من أجلكم. أنتم بواسطته تؤمنون بالله الذي أقامه من الموت ومجده، وبذلك فإن إيمانكم ورجاءكم هما في الله. والآن بما أنكم أطعتم الحق فقد طهرتم نفوسكم وصرتم قادرين على المحبة الأخوية الصادقة. إذن أحبوا بعضكم بعضا محبة شديدة من كل القلب، لأنكم ولدتم الولادة الثانية، لا من أب بشري يفنى، بل بكلمة الله الحية الدائمة التي لا تفنى. فالكتاب يقول: كل الناس كالعشب، وكل جلالهم كزهر العشب، يموت العشب ويسقط الزهر، أما كلمة الله فتبقى إلى الأبد، وهي الكلمة التي أعلنت لكم.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1 لحد 15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد لئلا يكون شغب في الشعب وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاضين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه إنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وإنه بيقول عن نفسه إنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفع الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديق العزيز، كانت في كم مرة متاحة لإنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصحي لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعة يسوع. صديق المستمع، حصل سألت نفسك من هو المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى إنه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في إنه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى إنه بطرس واحد من التلاميذ كان أعلن إنكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس أظهر خوفه على المكان بتاعته وردود الأفعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو أنت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: العبرانيين الأصحاح العاشر. وشريعة موسى هي مجرد ظل للبركات الجديدة، فهي ليست الحقيقة نفسها. وحسب الشريعة تقدم الضحايا باستمرار سنة بعد سنة، ولكن الشريعة لا تقدر أن تجعل الذين يتغربون بها إلى الله كاملين، لأنه لو كان ذلك ممكنا لكان توقف تقديمها، لأن الذين يقدمونها يكونون قد صاروا طاهرين تماما، وبذلك لا يشعرون بذنب. لكن الحقيقة هي أن هذه الضحايا تذكر الناس بذنوبهم سنة بعد سنة، لأن دم السيران والجداء لا يمكن أن يزيل الذنوب. لهذا لما جاء المسيح إلى العالم قال لله:
2: أنت لا تريد ضحية ولا قربانا، لكنك أعددت لي جسما بشريا. أنت لا تسر بقربان يحرق ولا بقربان التكفير عن الذنب. فقلت لبيك: اللهم إني جئت لأعمل مشيئتك كما قال الكتاب عني في صحفه.
1: فأولا قال إن الله لا يريد ضحايا ولا غرابين ولا قربانا يحرق ولا قربان التكفير عن الذنب، وهو لا يسر بها مع أنها كانت تقدم حسب الشريعة. ثم قال: لبيك إني جئت لأعمل مشيئتك، فهو بذلك يلغي القديم ويؤسس الجديد. فنحن أصبحنا مخصصين لله، لأن عيسى المسيح عمل مشيئة الله بأن قدم جسمه ضحية مرة واحدة، وكل حبر كان يقف ويقوم بخدمته يوما بعد يوم، ويقدم نفس الضحايا مرة بعد الأخرى، مع أنها لا يمكن أن تزيل الذنوب. أما هذا الحبر فإنه قدم ضحية واحدة إلى الأبد عن كل الذنوب، ثم جلس عن يمين الله منتظرا حتى يضع الله أعداءه تحت قدميه. وبهذه الضحية الواحدة أكمل الصالحين إلى الأبد، والروح القدوس أيضا يشهد لهذا. فأولا يقول:
3: هذا هو العهد الذي أعمله معهم بعد ذلك الوقت، هذا كلام الله، أضع شريعتي في قلبهم وأكتبها في فكرهم.
1: ثم يقول:
3: ولن أذكر ذنوبهم وآثامهم فيما بعد.
1: وحيث توجد مغفرة لهذه فليس هناك حاجة إلى ضحية أخرى عن الخطيئة. فنحن الآن يا إخوتي نقدر أن ندخل بصيغة إلى المقدس الحقيقي السمائي بدم المسيح، وذلك بواسطة هذا الطريق الجديد الحي الذي فتحه لنا خلال الستارة أي جسمه البشري. ولنا أيضا حبر أعلى على بيت الله، فيجب أن نتغرب إلى الله بقلب مخلص وإيمان واسغ. وقد تطهرت قلوبنا بالدم، وتحررت ضمائرنا من الذنب، وغسلت أجسامنا بماء النغي. يجب أن نستمر في إعلان رجائنا بلا تردد، لأن الله أمين ينفذ ما وعد به. يجب أن نهتم بعضنا ببعض، ونحس بعضنا بعضا على المحبة وعمل الخير، ولا تنقطعوا عن اجتماعكم كما تعود البعض، بل شجعوا بعضكم بعضا على الحضور، خاصة أنكم ترون أن يوم ربنا يقترب. إن كنا بعدما عرفنا الحق نرتكب الخطيئة عن قصد، فلا توجد ضحية تكفر عن ذنوبنا، بل ننتظر بفزع يوم الدين والنار الرهيبة التي تحرق أعداء الله. من خالف شريعة موسى كان يقتل بلا رحمة إذا شهد ضده اثنان أو ثلاثة. إذن في رأيكم كم يكون العقاب أشد لمن داس ابن الله تحت رجليه واعتبر دم العهد الذي طهرنا كأنه بلا قيمة، وسب الروح واهب النعمة؟ فنحن نعرف من الذي غال؟
3: أنا أنتقم، أنا أجازي.
4: وقال أيضا ربنا سيحاكم شعبه،
1: فالويل لمن يقع في يدي الله الحي. تذكروا ما حدث معكم في الأيام الماضية، فبعدما أشرق عليكم النور غابلتم معارك صعبة وتألمتم، لكنكم ثبتتم. فمن جهة تعرضتم للشتائم والاضطهاد، ومن جهة أخرى شاركتم الذين لاغوا هذه المعاملة السيئة. أنتم تألمتم مع المسجونين، ولما أخذوا منكم كل ممتلكاتكم احتملتم بفرح، لأنكم كنتم تعلمون أنكم تملكون ما هو أفضل وأبقى. إذن لا تفقدوا صيغتكم، فإن لها جزاء عظيما. أنتم تحتاجون إلى الصبر لكي تعملوا إرادة الله وتنالوا ما وعدكم به. بعد فترة قصيرة جدا سيأتي الذي ننتظره ولا يتأخر.
3: الصالح بواسطة الإيمان يحيى، أما إن ارتد فلن أرضى عنه.
1: ونحن لسنا من أهل الردة الهالكين، بل من أهل الإيمان الناجين.
5: المسيح ملك ومحرر. المسيح ملك، المسيح بحرر. المسيح جاء عشان ما يحرر النفوس من كل القيود بتاعت مملكة الظلمة. المسيح بحرر من سيطرة الخطايا أي كانت نوعها ومهما طالت مدة سيطرتها على النفس. المسيح بحرر كمان من تدخلات الشيطان في أي مجال من مجالات الحياة، زي الدراسة والعمل والزواج والعلاقات مع الناس التانين. المسيح بحرر الأجساد من الأمراض اللي بتسبب الأرواح الشريرة. المسيح بحرر النفس من عقدة الذنب وصغر النفس والشفقة على الذات، وكمان غيرها من العقدة الثانية. المسيح بحرر الأسهان من سيطرة الأفكار الشريرة بمختلف أنواع أمراضها، زي التشتيت وعدم التركيز وصراع الأفكار والوساوس. المسيح بحرر من الفشل والشعور بالإحباط والحزن والاكتئاب. المسيح بحرر كل زول تعبان لجأ له ووثق فيه. أي كان اللي بتعاني منه بسبب نشاط مملكة الظلم اللي بتبغى جنسنا البشري كل البغضة، فأنا بدعوك لفرح كامل. فأنا بدعوك لأنك تفرح من جوا قلبك، لأنه الرب يسوع بحبك ولسه بلوح لك بإيده لكل زول تعبان، بيدعوك وبيدعوهم بصوته الحلو الرقيق، زي ما جات في رسالة متى الإصحاح 11 آية 28: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. آمين.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك، عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد، الغوقاء والطيار والقمص، جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.

الرسالة الأولى من يوحنا، يوحنا الأولى الأصحاح الأول. نكتب لكم في موضوع كلمة الحياة الذي هو موجود من البداية، الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسناه بأيدينا. فإن الحياة ظهرت ونحن رأيناها ونشهد لها ونبشركم بها، أي حياة الخلود التي كانت عند الآب وظهرت لنا. فنحن إذن نبشركم بما رأيناه وسمعناه، لكي تكون لكم أنتم أيضا رابطة معنا، وإن رابطتنا هي مع الآب ومع ابنه عيسى المسيح. ونحن نكتب لكم هذا ليكون فرحنا كاملا، وهذه هي الرسالة التي سمعناها منه ونخبركم بها: الله نور وليس فيه ظلام أبدا. فإن كنا نقول إن لنا رابطة معه ومع ذلك نعيش في الظلام، فنحن نكذب ولا نعمل الحق. ولكن إن كنا نعيش في النور كما إنه هو موجود في النور، تكون لنا رابطة بعضنا مع بعض، ودم عيسى ابنه يطهرنا من كل ذنب. إن قلنا إننا بلا ذنب فنحن نخدع أنفسنا والحق ليس فينا. إن اعترفنا بذنوبنا فهو أمين ويمكننا أن نتكل عليه ليغفر لنا ذنوبنا ويطهرنا من كل شر. إن قلنا إننا لم نرتكب أي ذنب فمعنى ذلك إننا نتهمه بأنه يكذب وأن كلامه غير موجود في قلوبنا.

سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسه على راديو سمر. مستمعين الأعزاء، مساء الخير والرضا، مساء السعادة والسرور. بقول لكم أهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا سامعيننا وفاتحين الراديو مستنيننا. بنقول لكم أهلا بكم في كل حتة في بلادنا الحبيبة وفي كل بقاع في الدنيا. برحب بكم في اليوم السعيد ده اللي نحن دائما بنتلاقى فيه، ورحلتنا اللي بنمشي فيها 60 دقيقة بنتجول فيها عبر ترانيم مختلفة مع مرنمين مختلفين، وكمان بنستمع فيه لموضوع ممكن يكون مختلف تماما في كل يوم. إذن أعزائنا، نسعد دائما بلقائكم وبنقول لكم أهلا ومرحب بكم. سعيدة جدا نتلاقى معكم أنا إيناس إسماعيل عبر الميكروفون، وكمان بنقول لكم تحيات الفريق العامل. بقول لكم حبابكم وإنتوا يعني بتستمتعوا معانا وبتتباركوا معانا في الأمسية دي، وكمان تحية خاصة لكل أهلنا القاعدين في البيوت وسط الأسرة والأحباب، ولكل الزملاء في مواقع العمل، وكمان للسائقين في الطرقات المختلفة والمسافرين. بقول لكم إن شاء الله رب توصلوا بخير وبسلامة وبعافية، وكمان لكل يعني الناس المجتهدة شبابنا المسابرين، بقول لكم يعني إن شاء الله يا رب التوفيق والنجاح في كل البرامج والمشاريع اللي أنتوا بتقوموا بها. إذن أمسية سعيدة لكل الأحباب ولكل الأصدقاء، ونسعد دائما بلقائكم وبوجودكم معنا. إذن تعالوا مع بعض نستمع لأولى ترانيمنا، باقة من الترانيم الجميلة والمتجددة دائما. إذن مع عبد الله كوش نستمع للترنيمة.

لو داير تتونس في يومك هتلاقينا معك على الهواء طول اليوم ببرامج شيقة مختلفة ومتنوعة. أسمعنا على راديو سمح.

بنجدد التحايا والترحاب مستمعينا الأعزاء، بنقول مساء الورد والياسمين، مساء المحبة والتسامح، مساء يعني مليان دعوة حب لكل قلب صافي. بنقول شكرا لكل زول دايما بتابعنا ولكل زول بستنانا في أمسياتنا الجميلة في حوشنا الكبير. زي ما بنقول أنا دايما بحب نقول في حوشنا الكبير، لأنه الحوش هو اللي بيلمنا، الحوش هو اللي بيجمعنا بعد يوم طويل رجعنا من أماكن

كوكوش ماركو طبعا الزول يعني الرايق كده بترانيمه وكتاباته الجميلة والحانه كمان الرائعة. هللويا بنقول لك يا سيد الناس، هللويا جت لي ربنا الأمجاد. إذن تعالوا مع بعض نرنم مع المرنم ماركو حسين والمجموعة، تعالوا نستمع. بنقول سلام للطالعين الفجر للزرع، للطاردين المراح للسرحة، للبتطبخ في الغدا، للبيحسب في مصاريف العيال، للبيكتب، للبيحفر، للبيكنس، للبيصنع، لكل البيسمعنا سلامات وكيف الحال. سعيدين إنك تكون معنا على أثير راديو سمر

شفتوا كيف يعني بجد يعني المرنم ماركو بقدر شنو كلماته فعلا بتلمس يعني القلب، وفعلا كلمات ممسوحة وفيها بركة، ألحان جميلة ورائعة، موسيقى سودانية أصيلة. شكرا للمرنم ماركو كوش وللمجموعة الرائعة، ربنا يبارككم. وبيقول لنا يعني بقدر شنو يعني بجد لما نكون حول ربنا روحه قدر شنو قاعدة يعني تورينا حاجات كثير يمكن احنا تكون فايت علينا وما عارفينها. لما تجيك الناس من كل مكان تشفو وتعمل معجزات، هللويا بتبريهم روحك يوريهم. وده كان فعلا اللي بيعمل السيد المسيح، بيجول ويصنع معجزات. إذن حباب كل الناس اللي انضمت لنا في الفترة دي، بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، جيتوا في الوقت المناسب. وكمان بسلم على كل زول بيسمعنا أو بتابعنا عبر الساتلايت، بقول لكم أهلا بكم وإن شاء الله رب قيلتوا بخير وبعافية. مستنين كمان تفاعلكم معانا، ومستنين نسمع يعني آراء ومشاركات مختلفة. أكيد حتراسلونا على رقم الواتساب 00 35 5 7 9 7 6 5 6 3 5 9. أقول لكم الرقم مرة تانية ومرتب كده، 00 35 7 9 7 6 5 6 3 5 9. وأكيد وأكيد حكون طبعا مبسوطة بكل المشاركات وكل تفاعل حيكون على صفحتنا الليلة. إذا مستمعينا، موضوعنا اللي ماشي نتكلم فيه هو موضوع جميل جدا جدا، وممكن يكون موضوع يعني بيلاقينا خلال حياتنا اليومية أو إحنا كبشر ما بنقدر نستغنى عنه. عايزين نتكلم عن العلاقات وأهميتها في حياتنا. أكيد هو موضوع مهم زي ما قلت لكم، موجود في حياة كل زول فينا، وهو موضوع يعني بيكون جزء أساسي من حياة الزول، وما في زول بيعيش براه أو بيقدر يستغنى عن الناس، يعني في الأسرة والأصدقاء والزملاء بتعنى الدراسة أو يعني إذا كان بتعنى الشغل، وحتى الجيران، يعني أفراد المجتمع كلهم إن إحنا بنكون مرتبطين بهم بعلاقات ممكن تكون مختلفة بتأثر في شخصياتنا وكمان مشاعرنا، وكمان تأثيرها الأكبر بيكون في طريقة يعني عيشتنا. من بداية الخليقة الإنسان كان محتاج يعني لناس تانيين إنه يعني يعيش ويتعاون معاهم ويتبادل معاهم الخبرات والمشاعر. عشان كده العلاقات ما بتعتبر إنها رفاهية أو حاجة إضافية، لكنها حاجة أساسية لاستقرار الإنسان وسعادته. إذن لو جينا نعرف العلاقات أو مفهوم العلاقات هي شنو، بنلقى إنه العلاقات هي الروابط اللي بتجمع بين الناس وبتقوم على التواصل والاحترام والتفاهم والمودة. والعلاقات عندها أنواع ممكن تكون مختلفة جدا. يا ريت تشاركوني وتروني أنواع العلاقات دي ممكن تكون شنو. كاتبوني وراسلوني على نفس رقم الواتساب اللي أنا قلت لكم، وممكن تشاركوني بأنواع العلاقات. أنا ممكن أذكر لكم 2 أو 3 منها، وإنتوا برضو ممكن تشاركوني بباقي يعني أنواع العلاقات اللي ممكن تلاقيك في حياتك. أنا ممكن أذكر لك واحدة منهم، مثلا العلاقات الأسرية دي بتكون بين الوالدين والأبناء، وممكن الأقارب يعني الناس القريبين إذا كان الأعمام والخيلان، الأسرة الممتدة يعني. وفي علاقة الصداقة، ممكن تكون صداقة منذ النشأة يعني من أنتوا صغار في الحلة الجيران، وبعد شوية بتتطور لصداقة المدرسة، وبعد شوية لما نكبر بنعرف أنه في أصدقاء ممكن يكونوا مميزين جدا جدا ومهمين في حياتنا. تاني بقول العلاقات ممكن تكون برضو المهنة، مثلا بيئة العمل، وديل طبعا الأشخاص اللي انت بتقضي معاهم معظم النهار، يعني الزملاء والناس اللي بيكونوا قريبين لك جدا جدا، لكن يمكن العلاقة دي بتكون في إطار العمل وبس. مرات بعض العلاقات اللي بتكون في الشغل ممكن تمتد للبيت وتكون علاقة موسعة، ومرات حتى بتكون فيها يعني علاقات يعني قريبة جدا جدا، وياما بنسمع انه كم زملاء مثلا طورت علاقتهم لحد ما هم يتزوجوا.
ومستنية كمان أعزائنا المستمعين تراسلوني وتقولوا لي عن أنواع العلاقات اللي ممكن أنت بتكون محتاج لها في حياتك، وكمان تشاركنا بتجربتك في العلاقات دي. ولحد ما يعني نكتب كده، حابة أطلعكم برضو فاصل نستمع فيه لترنيمة ونرجع نواصل. خليكم قريبين، ما تمشوا بعيدين. أكيد حنستمع للمرنمة نانا أحمد، نانا أحمد المعروفة بصوتها الجميل الرائع، ويعني المرنمة المشجعة جدا جدا. ربنا يباركك يا نانا ويبارك أسرتك، وإن شاء الله رب دائما بتكوني بتقدمي لي الترنيمة السودانية الجديد والمفيد دائما. تعالوا مع بعض نستمع للمرنمة.

يا رب اسمع مني، يا رب استجب لي، عشان انا مسكينه وبائسه. احفظ نفسي يا رب عشان انا بعرفك. خلص انت عبدك المتكل عليك. ارحمني يا رب، بصرخ لك كل ايامي. فرح نفسي لاني يا رب ارفع نفسي لك. انت يا رب صالح وغفور وكثير الرحمه للكل اللي بيطلبك. اسمع يا رب صلاتي ودعائي. في يوم ضيقتي بدعوك لانك انت حتستجيب لي. ما في اله بيشبهك ولا في ايد بتعمل زي اعمالك. امين.

آمين. ودي صلاتنا وأدعيتنا اللي بنرفعها في كل ميسة وبنقول يا رب استجيب. عشان كده أعزائي المستمعين بشجعكم إذا عندكم أي طلبة صلاة راسلونا وقولوا لينا وأكيد حنشارككم في الصلاة. إذا مستمعينا نرجع لموضوع العلاقات, ويعني قبل الفاصل ذكرنا كم نوع من العلاقات, كده أذكركم بها: العلاقات الأسرية, علاقة الصداقة, وكمان العلاقات المهنية, ودي طبعا في محلات العمل وكده. وفي كمان ناس ذكروا لينا العلاقات الاجتماعية, ودي قالوا بتكون مع الجيران وأفراد المجتمع. وتاني في واحد من المتابعين بيقول لنا العلاقات الإنسانية العامة مع كل الناس, يعني بتعمل معه فرق كبير جدا جدا خلال يومه. إذن كل يعني نوع من العلاقات دي عنده أهمية مختلفة في حياتنا. ولو جينا سألنا أعزائنا المستمعين ليه بنحتاج للعلاقات في حياتنا, يمكن واحد يقول أولا عشان نحقق الشعور بالانتماء. يعني من أكبر احتياجاتنا يعني كبشر إنه يعني بنحس إنه جزء من مجموعة أو مجتمع. لما يكون يعني عنده أسرة أو أصحاب أو ناس قريبين منك بتحس إنك يعني مرغوب ومحبوب وعندك مكانة وعندك قيمة كده وعندك حتة أنت قاعد تنتمي ليها. الشعور بالانتماء ده بيساعد الإنسان إنه يكون أكثر استقرارا وثقة في نفسه, وبيقلل كمان الإحساس بالوحدة والعزلة. تاني حاجة ممكن يكون أهميته في الدعم النفسي والعاطفي. الحياة مستمعين الأعزاء ما كلها لحظات فرح, كمان فيها تحديات وضغوط ومشكلات, وكمان برضو في أوقات بتكون يعني صعبة الإنسان بيكون محتاج فيها لناس يسمعوه ويفهموه ويقيفوا معاه. العلاقات الكويسة بتوفر لنا الدعم النفسي والعاطفي وبتخلينا أقوى في مواجهة المشاكل. مجرد وجود شخص بيهتم بيك ويسأل عنك ممكن يفرق كتير في حالتك النفسية. ثالث نقطة ممكن تبادل الخبرات والمعرفة. كل زول عنده تجربة مختلفة في الحياة من خلال العلاقات, وبيتعلم تجارب من الآخرين وبيستفيد كمان من نصايحهم وأفكارهم. عشان كده بقول لك يا أخي أنا ماشي استشير فلان, يعني أنا عارفة إنه استشارته دي ما حتقع الواطة, أو ماشي فلان ده نصايحه كويسة شديد. فبنحتاج للناس ديل عشان نقوم نستفيد من خبراتهم وتجاربهم الطويلة في الحياة. ممكن كمان نكون فحدة برضو من يعني الحاجات المهمة اللي ممكن بتخلي العلاقات يعني نحن بنحتاج لها في حياتنا. ممكن برضو تشاركني وتراسلني زي ما شاركتوني في موضوع يعني أنواع العلاقات. مستنية برضو نشوف شنو يعني هي أهمية العلاقات في حياتنا, زي ما قلنا الانتماء وقلنا للدعم العاطفي والنفسي, وكمان يعني لحاجات كثيرة يمكن إحنا بنكون محتاجينها في حياتنا, وأنا محتاج إنكم تذكروا لي كمان بعض منها. حديكم فرصة عشان تراسلوني وتكاتبوني, لكن بس نطلع فاصل ونرجع نواصل. ما تمشوا بعيدين, خليكم قريبين, وأكيد يعني حنستمتع بأمسيتنا الجميلة دي. أيوب الفياض في واحدة من ترانيمه الجميلة جدا جدا, يعني مستعد سمعنا ليها في الأمسية دي. وكمان بقول لك أرجع وأسمع كل ترانيمنا الموجودة في الصفحة, وممكن كمان تستمتع بكل الألحان والموسيقى السودانية مع المرنمين المختلفين. إذن دعوة لكل الأحباب والأصدقاء الموجودين معنا لمتابعة هذه الترنيمة مع المرنم أيوب الفياض.

آمين يا رب. بكرة نسمع قالوا آمنة وقالوا سالمة ويبقى كل الفات كمان حكاوي. حابين نشكر المرنم يعني أيوب الفياض على الترنيمة الجميلة. الله هو البرعاني وما مهم كيف حالي، هو اللي بيسدد عوازي كل يوم والتالي. يا سلام لما يكون التعبير طالع من زول مختبر، يعني هنا بقول لك ما مهم كيف حالي مدام الله هو البرعاني. ليه؟ لأنه هو حاسس ومتأكد إنه هو اللي بيسدد كل أعوازه. ومكتوب ودي الحاجة اللي وعدنا بيها ربنا إنه بيهتم بعصفور أو بالطيور اللي أصلا ما بتزرع ولا بتحصد، فما بالك إحنا بني البشر. أكيد ربنا هو عارف احتياجنا وهو كمان عارف كيف يسدد الاحتياج ده. حبابكم وحباب أمسياتكم الطيبة مستمعينا، وأهلا ومرحب بكل زول انضم لينا في اللحظة دي. وبقول لك حبابك وانت بتتابع معانا ساعة سمر. موضوعنا اليوم عن العلاقات وأهمية العلاقات في حياتنا، واتكلمنا كثير عن أنواع العلاقات وليه إنه كمان العلاقات مهمة في حياتنا، وذكرنا برضو بعض الأسباب مثلا زي الانتماء وكمان لاكتساب الخبرات ولي يعني المعرفة والمزيد من الدعم إذا كان العاطفي ولا النفسي. إذن أعزائنا كمان بنواصل في يعني أهمية العلاقات في حياتنا، بنقول كمان إنه محتاج لها لأن ممكن تطور من شخصياتنا. العلاقات بتعلمنا مستمعين الأعزاء مهارات كثيرة زي الاحترام والصبر والتعاون وكمان تحمل المسؤوليات، وممكن أكبر من ده كمان حل النزاعات والخلافات. ودي الحاجة يعني اللي بنكتسبها من نحن وصغار في حل مشاكل صغيرة صغيرة، ولحد ما أنت تبقى كبير بتقدر تحل ممكن مشاكل يعني أصحابه بيفتكروها كبيرة جدا جدا وما لها حل، لكن تدخلك أنت بخبراتك اللي أنت اكتسبتها من خلال تعاملك مع أنواع المشكلات المختلفة بتقدر تحل يعني أو تشارك في حل المعضلات الكبيرة اللي ممكن تقابل زملائك ولا أصحابك. وممكن تكون المرجع على فكرة، يقول لك يا أخي المشكلة دي فلان حيقدر يحلها، فخلونا نتصل عليه ولا نمشي له زيارة كده ونطرح له الموضوع ده، وأكيد حيكون يعني حيشوف علينا حاجة بسيطة جدا جدا، ودي حاجة كويسة طبعا. وإن الزول يكون بتوصف بيدا وإن الزول ممكن يكون يعني بيشتغل في الجانب ده. تاني حاجة ممكن تكون إنه يعني المساعدة وقت الحاجة. في الظروف الصعبة أعزائنا المستمعين أو الأزمات، الإنسان غالبا بيلجأ للناس اللي حوله، الأسرة والأصدقاء والعلاقات اللي يعني اللي بتكون كويسة اللي بتكون مصدر دعم ومساندة له. عشان كده يعني بنلقى إنه العلاقات القوية يعني بتعتبر نوع من أنواع يعني القوة الاجتماعية اللي بيساعد الإنسان إنه يتجاوز المحن والتحديات والضغوطات والمشاكل اللي ممكن كمان تلاقوه في حياته. إذن واحدة برضو من الأهمية بتزيد من السعادة يعني وجودة الحياة، ودي الحاجة أكيد بنفتش عليها إحنا كلنا، لأنه الحياة مليانة ضغوطات ومليانة مشاكل، ممكن اليوم العمل يكون طويل وفيه تحديات كثيرة جدا جدا. لكن دار أقول لك في المسا ده عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه الدراسات يعني والتجارب اليومية بتورينا إنه الناس اللي عندهم يعني علاقات إيجابية وصحية غالبا بيكونوا أكثر سعادة ورضا عن حياتهم. يعني الزول يكون مبسوط يقول لك أنا مبسوط بحياتي، الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد، والحزن لما نشاركه بيخف. ودي الحاجة اللي أنا عايزة أخليها لك في الأمسية دي، بأنه الفرح لما نشاركه مع الآخرين بيزيد. ما تخاف إذا أنت فرحت مع الناس التانين، لأنه الفرح ما بينقص لكن بيزيد. ده بيجي بفرح لك، وده يجي يسأل الحاصل شنو الحاصل، واحد اتنين ثلاثة، ده ممكن يفرح لك، والبعده تلقى كمية بتاعت ناس فرحانة لفرحك أنت. عشان كده شارك الناس بالحاجات المفرحة، لأنهم هم حيكونوا لك زيادة كبيرة للموضوع ده. وكمان حتى الحزن ما نكون ساكتين، خلونا نشارك بالحاجات اللي بتضايقنا والحاجات اللي ممكن تحزننا والحاجات اللي ممكن تخلينا مكتئبين، لأنه إذا شاركناه بيخف الوجع وبيخف الألم. إذن أعزائنا يعني نقاط جميلة جدا جدا، أنا بصراحة يعني ممتنة للحلقة دي جدا، لأنه ممكن تكون علمتني الكثير من الأشياء يمكن تكون فايتة علي. وإذا أنت كمان تعلمت نقاط كويسة وحلوة وجميلة وحبيتها وعجبتك، ممكن تكتب لي وتقول لي يا إيناس النقطة الفلانية عجبتني وأنا حابة أزيد عليها 1 2 3، وحكون مرحبة جدا جدا بالفكرة. بس أنت راسلني على رقم الواتساب
الواتساب 00357976565359. حتى الناس اللي بيستمعوا لنا واللي بيتابعونا عبر الساتلايت بنقول لكم أهلا ومرحب بكم، وكمان مستنية مشاركاتكم. ولكل زول حاب ينزل قناتنا باسم راديو سمر سودان التردد 11354، الاستقطاب رأسي، وده حيكون على النايل سات. إذا مستمعينا تعالوا مع بعض نطلع فاصل نستمع لترنيمة ونرجع نواصل، ما تمشوا بعيد خليكم قريبين، وأكيد حنرجع لساعة سمر.

حنصلي معاك وندعو بالخير والمحبة والسلام. انت معانا بتسمعنا، تعني تشارك لحظات صادقة الرب موجود فيها معانا، بيدينا الفرح والسعادة والزيادة. انت الآن تستمع إلى راديو سمر.

بنجدد التحايا والترحاب لكل المستمعين في كل مكان، وأكيد أنت بتشاركنا لحظات فيها فرح وسعادة، وأكيد ربنا بيزيد علينا بزيادة. إذن أعزائنا، اخترت لكم ترنيمة تانية، وحب أخذكم كده في لحظات جميلة مفرحة مع شيخ الترنيمة السودانية، أكيد معروف بشيخ الترنيمة السودانية، ملقب يعني اللقب ده، ومحبوب جدا جدا، المرنم إزبون صامويل في واحدة من أجمل الترانيم المحبوبة. تعالوا مع بعض نتابعها ونستمع لها.

عزيزتي المستمعة، عزيزي المستمع، خط بصمتك، شاركنا فكرتك، قل لنا رأيك، تعال نتفق واحتمال نختلف سوا في التفاصيل أو مجمل المحتوى. لما نتبادل الخبرات خد وهات، حيعدي الماضي الفات ونكتب للأمل غنوات. مستمعين الكرام، اتأكدوا إنكم محل تقديرنا وحبنا، مع تحيات فريق راديو سمر.

0: رجعنا من جديد مستمعينا بعد ما استمتعنا بسماع الترنيمة الجميلة ويعني المعزية دي من المرنم الشيخ إزبون. فعلا يستحق أنه يلقب بشيخ الترنيمة السودانية إزبون صامويل. بنقول لك شكرا على الكلمات الرائعة. فعلا في محضر الرب بيجدد كل شيء قديم، وفي محضره كمان يعني بيسدد كل احتياج وبيزيل الألم وبيزيد بتزيد الأفراح. في محضره بيشفي الأمراض، في محضره كمان بيجلسنا في أعلى مقام. يا سلام على الكلمات، كلمات متناسقة جدا جدا، كلمات مشجعة يا شيخ إزبون بصراحة. ودايما بنسعد ربنا يديك طول العمر كده وتكون فعلا بتقدم وتكتب وتلحن الترنيمة السودانية. إذا مستمعينا جينا لختام أو يعني قبل الختام، حابة أخذكم كمان في مفهوم الكتاب المقدس بالنسبة للعلاقات. الكتاب المقدس بيشجع على العيش في يعني الناس تكون عايشة في وحدة ومحبة وسلام، لأن التعاون والترابط بين الناس بيعكس قصد الله للمجتمع البشري. لما نقول إنه بنحتاج للعلاقات بحسب الكتاب المقدس، طبعا زي ما قبل شفناه من الحالة الاجتماعية وهسه حاليا بنشوفه من نظر الكتاب المقدس، يعني بحسب الكتاب المقدس الإنسان خلق عشان يعيش في شركة مع الناس التانيين. عشان كده العزلة والوحدة يعني وضع بيكون ما طبيعي للإنسان. عشان كده العلاقات بتساعدنا أعزائي المستمعين بأنه يعني ننمو في الروح وفي الإيمان، وإننا كمان بنشجع بعض وقت الضعف، وكثير بنشارك يعني الأفراح والأحزان مع الآخرين، وكمان بنتعلم المحبة والغفران، وأهم شيء بنتعلم خدمة الآخرين وكمان خدمة المجتمع. إذن مستمعينا بنشوف إن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه العلاقات الحقيقية بتبنى على المحبة والاحترام وكمان الغفران والتسامح. وكل ما الزول يتقرب من الله يعني بيعكس أو بنعكس ذا على علاقته مع الناس التانين. عشان كده بنحتاج للعلاقات لأنها جزء من التصميم الإلهي لحياتنا، ومن خلاله يعني بنختبر المحبة والدعم والشركة الربنا الدائرة نعيش فيها منذ الخليقة. إذا رسالتنا الأخيرة في الأمسية دي عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، إنه يعني بنقول يعني العلاقات نعمة كبيرة جدا جدا ربنا وهبها لنا، وهي واحدة من أهم الأشياء اللي بتدي لحياتنا معنى وقيمة. في عالم سريع ومليان بالتكنولوجيا والتواصل الإلكتروني، يعني ما ننسى إنه الإنسان ما زال محتاج للمحبة الحقيقية وللكلمة الطيبة وكمان للاهتمام الصادق. خلونا نراجع علاقاتنا ونحافظ على الناس اللي بيحبونا ونحبهم، وكمان حتى الناس اللي ما بيحبونا نمشي ونكلمهم عن محبة المسيح وعن محبة الله اللي هو حبانا أول ووصانا إننا نحب بعضنا البعض، ونتعلم كمان نسامح ونسمع وندعم بعض، لأنه في النهاية ما حنتذكر عدد يعني الناس اللي نحن كنا معاهم بقدر ما بنتذكر الرسائل الجميلة اللي نحن كان أديناها لهم. عشان كده خلونا نقف مع بعض وقت الشدة وقت الضيقة، حتى الفرح نشاركه زي ما قلنا، لأنه الفرح إذا شاركناه بيزيد وما بينقص. فالعلاقات القوية ما بتبنى في يوم واحد، لكنها بتكبر بالمحبة وبالاحترام والثقة، ودي من أجمل الاستثمارات الممكن نعملها في حياتنا. إذا مستمعينا كانت حلقتنا الليلة جميلة بوجودكم وبمشاركاتكم وكمان يعني تفاعلكم معنا، سعدت جدا جدا. ونحن كلنا بنسمع في أمسيتنا الجميلة دي للترانيم الروحية من مختلف المرنمين السودانيين، اتعزينا واتباركنا في أمسية تجمعنا مع بعض. وفي الختام أعزائنا المستمعين بقول لكم تقبلوا تحياتي أنا إيناس إسماعيل وكمان تحيات الفريق العامل، وإلى جديد اللقاء استنونا في نفس الميعاد. وما تنسوا كمان تتابعوا يعني الابليكيشن الجديد كيف نزل بصورة جميلة جدا جدا، ممكن تدخلوا وتختاروا اللغة حتى اللي انتوا يعني عايزين تسمعوها والبرامج اللي ممكن بتحبوا تتابعوها. وحد ما نتلاقى يعني بكرة إن شاء الله وعشنا في صباح بلدنا من الساعة 10:30 بتوقيت السودان، بنقول لكم إلى جديد اللقاء.
1: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي. ستشرق شمس الخرطوم بالخير من جديد، وسنضحك وتصفو سماؤها وتلمع نجومها لأننا نحبها. ما في ليل ما بيعقبه صباح، مهما طال الظلام فإن شمس الوطن ستشرق أمنا وسلاما وطمأنينة.

0: ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، نغمة سلام وصوت إيمان، ندندن ونرنم مع بعض على الهواء. في ساعة سمر بنكون معاكم في رحلة ونبدو كلمة طالعة من القلب. ساعة سمر، ترنيمة سياحة صلاة، معاكم هسة على راديو سمر.
1: دخل واحد على أخته وهي قاعدة، وقف يا وراها كده وخدت إيده على كتفه وسألها: من أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت ليه: أنا. سألها المرة الثانية، عايز يضغط عليها عشان تغير إجابتها: منو؟ قالت ليه بإصرار: أنا أقوى زول في الدنيا دي، أنا. زعل أخوها لأنه كان متوقعة تقول له أنت القوي، وهو طالع وقف شوية في الباب وسألها تاني كأنه حاب يقول لها: أوعك تنسي كلامك ده، قلت لي منو أقوى زول في الدنيا دي؟ قالت له: أنت. قال لها: طيب قبل شوية ما قلت أنت القوية؟ قالت له: لأنك كنت واقف وراي بتسندني وإيدك على كتفي بتقويني، لكن لما مشيت ضعفت. أوعكم تخلوا أخواتكم، خلي إيدك إيد تسند أختك مش إيد تضرب أختك. قوة أختك في المجتمع وسطوع نجمها بيظهر إنك شخصي.

0: بين سيمين ديال الكبار كيبر فوتا
1: بين سيمين ديال الكبار كيبر فوتا
0: اسوي كبر ايما
2: اسوي ليلين بعايز ترازي
3: دوم سي سادس وا
0: كاين ناس قوي هو قال الدواجا كوي لي كيرلي
3: كيبات كبر فوتا
2: اي لا لا لا لا انا كل يوم بالون دي
0: اي لا كاتيرا توايبا
2: اي
3: يا سو انغريتي
2: اي لا لا قال كيري
0: اي يا سو كيري اي لا
2: جنتي ايما يجي كيري ديال لون ما خلاص
3: اي تن لونغولا
0: اي بوفوت تن لونغولا
3: دي كول ديغيلا
2: اسوي توندي نيوميلي نودو كويلا لونكو دومبركي اننا يوحنا الاول غرانس دوماسو جامري ميمبيا نايم بيلين لومبينكو يال اري
3: نمدين ليلي كاني
2: نمدين ديغلي نا دين ديوهيلا نمدين سانغال
3: Sangal dille na den ay os.
2: Sangal dille na den ay os le.
3: Na os na dik.
2: Eh.
3: Yang yin.
0: Na ki heratorik ka ba sing sikil ngi ye. Na mamang na batiye na unse na pagwal dombare.

بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. مستمعي راديو سمر السوداني في كل مكان، مرحب بكم وأهلا سهلا حبابكم عشرة بلا كشرة. معكم أنا أخوكم قسيس يماني في برنامجكم الصمود أمام العواصف. في برنامجنا دي إحنا بنتكلم عن الكنيسة في كل مكان في العالم، وكيف تصمد أمام تجارب إبليس، وكيف حتى العائلة والأسرة ككنيسة مصقرة يكون عندها الاستعداد إنها تصمد أمام كل التجارب. وعنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. خلونا نطلع فاصل موسيقي صغير ونرجع لحلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية المستمعين في كل مكان، وعشان احنا نصمد أمام تجارب إبليس محتاجين نعرف الشخصية بتاعت عدونا إبليس. وكلنا بنعرف إنه إبليس أو الشيطان هو عدو الله وعدو الكنيسة، بمعنى آخر هو عدو كل المؤمنين بالرب يسوع المسيح في كل مكان. وكلمة شيطان في اللغتين يمكن العبرية واليونانية عندها معنى واحد، هو المقاوم. إبليس هو الذي يقاوم أو يعارض المؤمنين، ويحاول على قدر ما يقدر إنه شنو كمان يقاوم الله أو إرادة الله من خلال إنه شنو يحارب أبناء المؤمنين في كل مكان. فنحن محتاجين نعرف شخصية عدونا حتى ما نستطيع إننا نهزمه باسم الرب يسوع المسيح. من ناحية تانية كمان أحباء المستمعين، إبليس يحاول يغشنا أو يخضعنا أو يخدع المؤمنين في كل مكان، يدّم اعتقاد إنه هو عنده قوة عظيمة. أحيانا يحاول يغشنا إنه هو يمكن يكون مساوي لربنا حتى، ولكن ده كلام ما صحيح جدا جدا. فإحنا ممكن من خلال فهمنا لشخصية إبليس نستطيع إننا شنو نجيف قدام كل التجارب بتاعته. وببساطة شديدة إبليس هو ملاك ساقط، ملاك زيه زي باقي الملائكة، لكن بكل أسف سقط لأنه رفض إنه شنو يخضع للسلطان وسيادة الله. كل الفكر فوق إبليس قال أنا أرفع كرسية فوق كرسي الله، عايز يعمل نفسه شنو مش معادل لربنا لكن كمان أعلى من ربنا، والنتيجة كانت السقوط، فهو ملاك وسقط من المركز بتاعه. وفي الحتة دي أحبائي المستمعين أنا عايز أنبه كل شخص مؤمن إنه أحيانا إحنا بنفكر إنه في ناس هم أعدائنا، وأحيانا بنسمي حكومات معينة بنقول ديل أعدائنا، ومرات نسمي أفراد أو جهات أو مؤسسات بشرية، لكن بكل صراحة المؤسسات أو الأفراد أو الحكومات هم ما أعداء لنا بقدر ما إبليس فقط استخدمهم كآنية في يده عشان ما يحاربوا الكنيسة وجماعة المؤمنين في كل مكان. وإحنا هنا في الحلقة دي حنمشي سريع كده، حنتكلم ببساطة ونكشف شخصية العدو بتاعنا إبليس. أول حاجة الكتاب بيعرفنا إنه إبليس هو حاكم ظالم. إبليس حاكم ظالم، بيتكلم سفر أفسس من خلال رسالة بولس الرسول للكنيسة في مدينة أفسس، بيعلمهم في أفسس 2 عدد 2 إنه إبليس هو رئيس سلطان الهواء، يعني عنده سيادة في الجو بشكل عام. في إنجيل يوحنا 14:30 بيتكلم كمان يوحنا بيقول إنه رئيس هذا العالم. المسيح بيقول رئيس هذا العالم يأتي وليس له فيه شيء. فالرب شبه إبليس بأنه هو رئيس هذا العالم، ما كده بس، لكن بولس يرجع في كورنثوس الثاني بيقول إله هذا الدهر، وبيرجع في إنجيل متى بيتكلم متى بيقول رئيس الشياطين، وفي حتة تانية بيتكلم بولس الرسول في رسالة تسالونيك يقول هو المعيق، يعني هو المعطل. فإذا إبليس هو حاكم ظالم من خلال كل الصفات دي اللي بتكشف لنا عن شخصيته، هو رئيس سلطان الهواء، هو رئيس العالم، هو إله هذا الدهر، هو رئيس الشياطين والمملكة بتاعت إبليس ككل، هو المعيق والمعطل للمؤمنين. فلو في أي لحظة أنت جاتك تجربة، أعرف التجربة دي جاتك من الحاكم الظالم من إبليس. النقطة الثانية بيتكلم عنها الكتاب المقدس، أو نكتشف من خلال شخصية العدو شخصية إبليس من خلال الصفات اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس. ففي سفر الرؤيا الصح 12 من 9-11 بيتكلم كلام كثير، لكن بالمختصر إنه بيقول إنه إبليس هو المشتكي، هو الكذاب. ونتذكر كمان إنه في يوحنا يتكلم عنه الرب يسوع المسيح قال شنو، قال هو أبو الكذاب. سفر الرؤيا بيقول إبليس هو الكذاب، والرب يسوع المسيح ما قال كده وبس، لكن أضاف قال كمان هو أبو الكذاب. فإذا كل كذب وكل أفراد ممكن يكذبوا علينا، أعرف إنه إبليس وراء الموضوع دي. فإبليس هو أبو الكذاب وأبو كل كذب، فإذا هو من خلال هذه الشخصية هو المخادع، هو اللي بيجي يحاول يخضع المؤمنين أو الكنيسة أو الأسرة حتى تبتعد عن مسار الله وتمشي في اتجاه خاطئ. حاجة تانية كمان مهمة شديد، بولس الرسول بيكتب لكنيسة كورنثوس بيقول لهم إنه إبليس عنده المقدرة إنه يغير شخصيته إلى شبه ملاك نور. فإذا هو مخادع، بيجيك كده كأنه هو ملاك نور مرسل من الله، لكن عايز شنو يخضع جماعة المؤمنين.
ما كده وبس، لكن بيتكلم عنه في رسالة تسالونيكي، بيقول عنه هو المجرب، فإبليس هو الذي يجرب المؤمنين. في رسالة يعقوب بيتكلم يعقوب الرسول بيقول لا يغل أحد إذا جرب، إني أجرب من الله، لأن الله غير مجرب ولا يجرب أحدا بالشرور، ولكن نحن نجرب فقط من قبل إبليس لأنه هو المجرب. فإذا أحبائي دي هي شخصية إبليس، هو حاكم ظالم، هو مخادع، هو مجرب للآخرين، هو يغير شكله إلى شبه ملاك نور حتى ما يستطيع يخضع جماعة الرب في كل مكان. أحبائي المستمعين خلونا نطلع ونستمع إلى ترنيمة ونرجع نكمل حلقة اليوم.

رجعنا لكم مرة تانية مستمعي راديو السمر، وإحنا عنوان حلقة اليوم هو شخصية عدونا. فمن خلال الصفات الرئيسية اللي بيقول الكتاب المقدس عن إبليس بنقدر نعرف شخصية العدو ونقدر أن إحنا نقيف ونصمد في حربه ضدنا. فعرفنا إنه هو الحاكم الظالم، هو المخادع، هو كمان المهلك، يعني هو كان غتال للناس منذ البدء بيقول إنجيل يوحنا. وفي رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5 بيتكلم بيقول إبليس عدوكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. فما قال الكتاب إنه إبليس أسد، ولكن كأسد يحاول شنو يهلك المؤمنين. فدي أحبائي هي شخصية إبليس، ومن خلال شخصية عدونا نستطيع إننا نفهم كل أنواع التجارب اللي بتجينا ونقدر نجيف ونصمد قدام هذه التجارب. أحبائي خلونا نصلي مع بعض. ربنا وإلهنا يسوع المسيح، نشكرك من كل قلوبنا لأنك أنت كشفت لنا عن شخصية عدونا،

أهلا وسهلا مستمعي راديو سمر في حلقة جديدة من حلقات دروس عملية من رسالة غلاطية، ومعاكم في الحلقات دي دائما القس فيليمون. فنحن ماشيين ناخد حلقة رائعة الليلة، كمان موضوع مهم عنوانه لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. فخليكم معانا زي ما تعودنا، إنه يكون معاك كتابك المقدس وإنه يكون معاك قلم ونوتة، لأنه في أفكار جميلة ورائعة هنتعرض لها في الحلقة دي. فخليكم معانا. لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، ده موضوع مهم الليلة هنتكلم في الحلقة بتاعتنا الليلة. في حلقة من حلقاتنا، وهو الحلقة اللي فاتت، الرسول بولس كان بيخاطب فيه اليهود المؤمنين من الخلفية اليهودية، وبيكلمهم كيف كان وضعهم مع الناموس ومع الشريعة، لكنهم دلوقتي انتقلوا إلى الحياة الجديدة في يسوع المسيح ونالوا التبني في يسوع المسيح. بينتقل هنا الرسول بولس، وحنقرأ من عدد 8 أصحاح 4، يخاطب فيه الأمم في الأعداد الجاية. بيقول من عدد 8: لكن حينئذ إذ كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، وأما الآن إذ عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله، فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين؟ أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. كان خوف الرسول بولس من الأمم اللي جل المسيح إنهم يكونوا انتقلوا من عبودية الأوثان والممارسات الوثنية والطقوس، عشان يقابلوا طقوس تانية وممارسات تانية، بس هنا بشكل مختلف، ممارسات والطقوس يهودية. فيكونوا كده انتقلوا من عبودية ممارسات وطقوس إلى عبودية ممارسات وطقوس من ناحية تانية. فالكلام هنا قال له: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. ده كان الخوف الحقيقي من الرسول بولس للي ممكن يحصل لأهل غلاطية، خاصة اللي جو من الخلفية الوثنية. فبيوصف حال الغلاطيين قبل الإيمان، حياتهم الوثنية. لكن حينئذ ده بيرجع لهم لورا للخلفية بتاعته. كنتم لا تعرفون الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم طبعا الوثنية كانوا عندهم غالبا أصنامهم الوثنية، استعبدوا للأصنام دي ووضعوا نفسهم تحت عبودية الأصنام، وأكيد كان عندهم ممارسات من ذبائح ومن تقديم أضحية ومن بعض هذه الممارسات. فالرسول بولس قال لهم: الوقت ده بديكم عذر إنكم أنتم كنتم لا تعرفون الله. نفس الكلام ده قالوا في رسالة أفسس على فكرة، لما قال لهم: تذكروا كنتم بعيد، ما عندكم رجاء، كنتم غرباء عن رعوية إسرائيل، وكل الكلام ده. فهنا بقول لهم: أنتم ما كنتم تعرفوا الله، فلأنكم ما كنتم بتعرفوا الله استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، اللي هم الأصنام. يعني وضعتوا هذه الأصنام أمام عيونكم وقعدتوا تشاركوا في ممارسات وطقوس لهذه الأصنام، فحياتكم في الماضي مليانة بعبودية، وأكيد أنتم ما كنتم رضيانين، أكيد ما كنتم مبسوطين من الممارسات دي. دلوقتي أنتم جايين تاني بعد ما عرفتم الله وعرفتم من الله. يبقى هنا زي ما شاركنا في واحد من الحلقات، الاختبار المسيحي بيتكون من الماضي والحاضر والمستقبل. فهنا إذا كان بيتكلم حينئذ بيكلمهم عن الماضي، اختبارهم في الماضي كان ظلام، كان وثنية. الآن قال لهم، الآن اللي هو الحاضر، نقطة التحول من المفترض أن تكون: أما الآن إذا عرفتم الله، بل بالحري عرفتم من الله واعترفتوا باختباركم أنكم تعرفون الله، وإن عندكم الحياة مع ربنا، وإنه في لحظة يعني التحول حدثت
في وقت ما في حياتكم بيسألهم سؤال: فكيف ترجعون أيضا إلى الأركان بسميها رسول بولس الأركان الضعيفة، إلى الأركان الضعيفة الفقيرة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ عشان كده كان عنوان حلقتنا: لا تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية، لأنه هنا قال لهم استعبدتم للذين ليسوا بالطبيعة آلهة، فبيقول لهم بعد كده تريدون أن تستعبدوا للأركان الضعيفة من جديد. هنا غالبا المفسرون والشراح بيعتقدوا الأركان الضعيفة الفقيرة مقصود بها الناموس الطقسي وإطاعة هذه النواميس، بسميها أنه تستعبدوا لها تاني. في ناس يا جماعة عندهم المشكلة، مشكلة الدين، مشكلة التدين، يحبوا أن يكون عندهم تدين، عندهم دين، والدين عنده فروض، عنده واجبات، إنك تصلي في أوقات معينة، إنك تصوم في أوقات معينة، إنك تدخل الكنيسة بشكل معين، إنك تعمل إشارات معينة، إنك دين. وفي ناس مستعبدين لهذا الدين، مستعبدين للطريق، وكل الدين عنده طريقته، البوذية، الهندوسية، كل دين، كل دين عنده طريقة بتاعته في فروض وفي واجبات. يسوع المسيح عاوز يطلعنا من الفروض والواجبات دي، عاوز يقودنا إلى حياة فيها نفرح بالله. عشان كده قال لهم يعني شنو هي الأركان الضعيفة التي تريدون أن تستعبدوا لها من جديد؟ أتحفظون أياما وشهورا وأوقاتا وسنين، يعني أيام، شهور، أوقات، سنين، كل إشارات إلى يعني خلينا نقول أعياد موسمية أو أعياد دورية أو أعياد سنوية اللي هي فيها بغرض العبادة، بغرض أمور روحية. فبقول لهم يعني معقول تطلعوا من ممارسات في وثنية وتدخلوا نفسكم في ممارسات تانية؟ لا، رسول بولس عاوز يساعدهم إنه ما يدخلوا نفسه في حاجة زي دي. نفس الكلام ختم بهم رسول بولس أهل كلوسي أصحاح 2 عدد 16 لما قال لهم: فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت التي هي ظل الأمور العتيدة، وأما الجسد في المسيح. يعني بولس، عشان ما نقول بس كلام ده موجود في غلاطية، لا، موجود في أماكن تانية زي كلوسي نحن قرينا، حسي بأنه مستوانا الروحي غير مرتبط بالممارسات بتاعتنا. صحيح إن كان البعض يعني بيعملوا بعض الأعياد يعني سنوية أو بعد تذكر بعض الأمور، ولكن ده ما ياهو القاعد يساعدنا في أنه ننتقل ونعيش الحياة دي. هي أمور بشرية بنعيشها فقط ربما للتذكر منو أن احنا ونتشارك فيه مع بعض، لكن ده ما هو الهدف. فبولس بيقول لهم أنا ما دعيركم يا جماعة تطلعوا من عبودية إلى عبودية تانية. يا أخوانا الناس دارين يشوفوا حاجة حسية، عاوزين يشوفوا حاجة بتمارس، عاوزين يشوفوا حاجة بيعيشوها، بس الطريقة بتاعت الدين ده ما هو طريقة يسوع المسيح. عشان كده بولس قال كلمة: أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا، أخاف عليكم أن أكون قد تعبت فيكم عبثا. هل أنت بتحس بالنوع من الذنب والشعور بالذنب لأنه ما عملت ممارسة معينة؟ لأنه ما قمت مثلا بالصلاة في وقت معين، لأنه ما قمت بالصوم بوقت معين، لأنه ما عملت الحاجة السنوية، لأنه عيد فلان أنت ما شاركت فيه، بتحس بالذنب؟ عاوز أشجعك، الذنب ده ما حقيقي. الحقيقي هو الشركة بتاعتك وعلاقتك مع الله، مع يسوع المسيح. فما تطلع من عبودية وتدخل في عبودية تانية. تمسك برجائك في يسوع، تمسك بإيمانك في يسوع، تمسك بالحياة الجديدة في يسوع، وأترك بقية الطقوس وبقية الأمور التانية لله. خلونا نستمع إلى ترنيمه.

يا سلام، استمتعنا بترنيمة رائعة، والكلام بتاعنا الكل بنتكلم فيه في الحلقة إنك ما تنتقل من عبودية إلى عبودية تانية. وإحنا قلنا إن الرسول بولس كان خايف على ناس غلاطية إنهم يطلعوا من عبودية الوثنية والأممية والحياة في العالم والطقوس والممارسات، يلاقوا نفسهم في ممارسات جديدة من طقوس يهودية وممارسات والختان وكل سنة ونمشي نحج ونمشي نعمل. أخاف عليكم، وتطرقنا وتكلمنا على إن ربما تكون أنت نفسك معرض إنك أنت بتفتش على شكل من أشكال التدين، بتفتش على أعمال تكمل به برك، تكمل به إيمانك، تحس بها برضا، وده الشعور خاطئ. أنت فقد قبلت الرب يسوع المسيح، عيش الحياة بتاع التقوى وحياة القداسة مع الله، متيقن ومتأكد أن الله يسوع المسيح موجود في حياتك. شكرا لكم لأن كنتم معانا في الحلقة دي، وتستمعوا لهذه الحلقة. نصلي بأن الرب يكون كلمك. لحد ما نتقابل في الحلقة الجاية، نترككم في رعاية الرب، والرب معكم.

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963 05807.
1: متى الأصحاح 26. ولما انتهى عيسى من كل هذا الكلام قال لتلاميذه:
2: تعلمون أن عيد الفصح بعد يومين، والذي صار بشرا يسلم ليصلب.
1: وفي ذلك الوقت اجتمع رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب في قصر الحبر الأعلى الذي اسمه قيافة، وتشاوروا معا في حيلة ليقبضوا على عيسى ويقتلوه، إلا إنهم قالوا:
3: لا نفعل هذا في العيد لئلا يسور الشعب.
1: ولما كان عيسى في قرية بيت عنيا في دار سمعان الأبرص، جاءت إليه امرأة معها قارورة من المرمر بها عطر قال السمن، وسكبته على رأسه وهو جالس إلى المائدة. فلما رأى التلاميذ هذا استاءوا وقالوا:
4: لماذا أتلف هذا العطر؟ كان يمكن أن يباع بمبلغ كبير ويعطى السمن للفقراء.
1: فعلم عيسى بهذا وقال لهم:
2: لماذا تزعجون هذه المرأة؟ هذا عمل صالح عملته لي، لأن الفقراء عندكم دائما، أما أنا فلا أبقى عندكم دائما. وهي لما سكبت هذا العطر على جسمي إنما عملت هذا إعدادا لدفني. أقول لكم الحق، حيثما انتشرت هذه البشرى في كل العالم يتحدث الناس بعملها هذا ويتذكرونها.
1: ثم إن المدعو يهوذا القريوتي وهو واحد من الاثنى عشر ذهب إلى رؤساء الأحبار وقال:
4: ماذا تعطونني إن سلمته لكم؟
1: فدفعوا له 30 عملة من الفضة. ومن ذلك الوقت أخذ يهوذا يترقب الفرصة المناسبة ليسلمه لهم. وفي اليوم الأول من عيد الفطير جاء التلاميذ إلى عيسى وقالوا:
5: أين تريد أن نجهز لك لتأكل عشاء الفصح؟
1: فقال:
2: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: المعلم يقول جاء وقتي، وسأحتفل بالفصح مع تلاميذي في دارك.
1: فعمل التلاميذ كما أمرهم عيسى وجهزوا الفصح. ولما أقبل المساء جلس إلى المائدة مع الاثني عشر، وبينما هم يأكلون قال:
2: أقول لكم الحق، واحد منكم سيخونني.
1: فحزنوا جدا، وأخذ الواحد بعد الآخر يسأله:
6: هل أنا يا سيد؟
1: فأجاب:
2: الذي يخونني هو واحد قد غمس يده معي في الصح، الذي صار بشرا سيموت كما قال عنه الكتاب، لكن الويل لذلك الرجل الذي يخونه، كان خيرا له لو لم يولد.
1: فأجاب يهوذا الذي خانه:
4: هل أنا يا معلم؟
1: فقال له:
2: نعم أنت.
1: وبينما هم يأكلون أخذ عيسى خبزا وشكر الله وقسمه وأعطى التلاميذ وقال:
2: خذوا وكلوا، هذا هو جسمي.
1: ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاهم وقال:
2: اشربوا منها كلكم، لأن هذا هو دمي الذي به يعمل الله عهده معكم، وهو يسفك في سبيل كثيرين لمغفرة الذنوب. أؤكد لكم أني لن أشرب من عصير الكرمة هذا مرة أخرى إلى اليوم الذي أشربه جديدا معكم في مملكة أبي.
1: ثم قنوا أغنية وخرجوا إلى جبل الزيتون. ثم قال لهم عيسى:
2: هذه الليلة كلكم تتراجعون عني، فالكتاب يقول: أضرب الراعي فتتشتت خراف القطيع، لكن بعدما أقوم من الموت أسبقكم إلى الجليل.
1: فقال له بطرس:
7: حتى ولو تراجع عنك الكل فأنا لن أتراجع.
1: أجابه عيسى:
2: أقول لك الحق، هذه الليلة قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
1: فقال له بطرس:
7: ولو لزم الأمر أن أموت معك فلا أنكرك أبدا.
1: وقال التلاميذ كلهم نفس هذا الكلام. ثم ذهب عيسى معهم إلى مكان اسمه جسيماني، فقال للتلاميذ:
2: انتظروا هنا بينما أذهب إلى هناك وأصلي.
1: وأخذ معه بطرس وابني زبدي، وبدأ يشعر بالكآبة والحزن، ثم قال لهم:
2: نفسي حزينة جدا إلى درجة الموت، انتظروا هنا واسهروا معي.
1: ثم ابتعد قليلا ورمى نفسه على الأرض وسجد وصلى وقال:
2: يا أبي، إن أمكن أبعد عني هذه الكأس، لكن لتكن إرادتك أنت لا إرادتي أنا.
1: ثم رجع إلى التلاميذ فوجدهم نائمين، فقال لبطرس:
2: ألم تقدروا أن تسهروا معي ساعة واحدة؟ اسهروا وصلوا لئلا تقعوا في محنة. تريدون أن تعملوا الصواب، لكن الطبيعة البشرية ضعيفة.
1: ثم ذهب مرة ثانية وصلى وقال:
2: يا أبي، إن كان لا يمكن أن تعبر عني هذه الكأس ولا بد أن أشربها، فلتكن إرادتك.
1: ورجع مرة أخرى فوجدهم نائمين لأن عيونهم كانت ثقيلة، فتركهم وذهب أيضا. وصلى مرة ثالثة نفس هذه الصلاة، ثم رجع إلى التلاميذ وقال لهم:
2: ناموا واستريحوا، انظروا جاءت الساعة لأسلم إلى أيدي الأشرار، قوموا لنذهب، انظروا جاء الذي خانني.
1: وبينما هو يتكلم جاء يهوذا الذي هو واحد من الاثني عشر ومعه عصابة كبيرة مسلحة بالسيوف والعصي، أرسلها رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب، وكان الذي خانه قد أعطاهم علامة وقال:
4: الذي أقبله هو المطلوب، اقبضوا عليه.
1: فذهب مباشرة إلى عيسى وقال له:
4: السلام يا معلم.
1: وقبله، فقال له عيسى:
2: يا صاحبي، لماذا أنت هنا؟
1: فتقدموا وألقوا القبض على عيسى وأمسكوه. وهنا مد واحد من الذين مع عيسى يده وأخرج سيفه وضرب عبد رئيس الأحبار فقطع أذنه، فقال له عيسى:
2: أرجع سيفك إلى مكانه، فكل من يستعمل السيف بالسيف يهلك. هل تظن أني لا أقدر أن أطلب من أبي فيرسل لي في الحال أكثر من 12 جيشا من الملائكة؟ إنما يجب أن يحدث هذا ليتم ما ورد في الكتاب.
1: وفي ذلك الوقت قال عيسى للجمهور:
2: هل أنا لص حتى خرجتم لتقبضوا علي بسيوف وعصي؟ كل يوم كنت أجلس أعلم في بيت الله فلم تقبضوا علي، لكن حدث كل هذا لكي

0: كثيرين تقدموا، وأخيرا تقدم إسنان وقال:
1: هذا الرجل قال: أستطيع أن أهدم بيت الله وفي 3 أيام أبنيه.
0: فوقف رئيس الأحبار وقال:
2: هل عندك رد على التهم التي يقدمها ضدك هذان الشاهدان؟
0: لكن عيسى سكت، فقال له رئيس الأحبار:
2: أحلفك بالله الحي أن تقول لنا هل أنت هو المسيح ابن الله؟
0: فقال له عيسى:
3: قلت الصواب، وأؤكد لكم جميعا أنه من الآن سترون الذي صار بشرا جالسا عن يمين الله القدير وآتيا على سحاب السماء.
0: فشق رئيس الأحبار ثيابه وقال:
2: لقد كفر، لماذا نحتاج إلى شهود؟ أنتم الآن سمعتم الكفر، فما رأيكم؟
0: أجابوه:
4: إنه يستحق الموت.
0: فبصقوا في وجهه ولكموه، والبعض منهم لطموه وقالوا:
5: تنبأ لنا أيها المسيح، من ضربك؟
0: وكان بطرس جالسا في الخارج في ساحة الدار، فجاءت إليه خادمة وقالت:
6: أنت أيضا كنت مع عيسى الجليلي.
0: لكنه أنكر قدام الجميع وقال:
7: أنا لا أعرف ما تقولين.
0: ثم خرج إلى مدخل الدار، فرأته واحدة أخرى فقالت للموجودين:
8: هذا الرجل كان مع عيسى الناصري.
0: فأنكر مرة أخرى وحلف وقال:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وبعد قليل تقدم الواقفون هناك إلى بطرس وقالوا له:
9: بالتأكيد أنت واحد منهم، لأن لحجتك تبين حقيقتك.
0: فأخذ يلعن نفسه ويحلف لهم ويقول:
7: أنا لا أعرف الرجل.
0: وعند ذلك صاح الديك، فتذكر بطرس الكلام الذي قاله عيسى:
3: قبل أن يصيح الديك تنكرني 3 مرات.
0: فخرج وبكى بحرغةٍ.

أنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد. يا رب برضاك ثبت لجبل عزا، حجبت وجهك فصرت مرتاعا. إليك يا رب أصرخ وإلى السيد أتضرع. هل يحمدك التراب؟ هل يخبر بحقك؟ استمع يا رب ارحمني، يا رب كن معينا لي. حولت نوحي إلى رقصا لي لكي تترنم لك روحي ولا تسكت. يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك، يا رب إلهي إلى الأبد أحمدك.

محاكمة المسيح بحسب إنجيل مرقس الإصحاح 14 آية 1-15. وكان الفصح وأيام الفطير بعد يومين، وكان رؤساء الكهنة والكتبة يطلبون كيف يمسكونه بمكر ويقتلونه، ولكنهم قالوا: ليس في العيد ليلة يكون شغب في الشعب، وفيما هو في بيت عنياء في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ. جاءت امرأة معها قارورة طيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. وكان قوم مقتاظين في أنفسهم فقالوا: لماذا كان تلف الطيب هذا؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا بأكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء، وكانوا يؤنبونها. أما يسوع فقال: أتركوها، لماذا تزعجونها؟ قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين، ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا، وأما أنا فلست معكم في كل حين. عملت ما عندها، قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين. الحق وأقول لكم، حيثما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. ثم أن يهوذا الأسخريوتي واحد من الاثني عشر مضى إلى رؤساء الكهنة ليسلمه إليهم، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن يعطوه فضة، وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة. وفي اليوم الأول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح، قال له تلاميذه: أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما: اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسانا حاملا جرة ماء أتبعاه، وحيثما يدخل فقولا لرب البيت: إن المعلم يقول: أين المنزل حيث آكل الفصح مع تلاميذي؟ فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة، هناك أعدا لنا. آمين. لما اليهود جابوا لبيلاطس يسوع عشان يحاكموا، ما كان في إيدهم أي تهمة، فعشان كده بدوا يدبروا لهم تهم جديدة. وكون اتهموه بأنه بيدعي الألوهية، ده ما كان عنده أي معنى عند الحاكم الروماني، عشان كده قالوا عنه أنه بيشجع الناس ما يدفع الجزية لروم، وأنه بيقول عن نفسه أنه ملك اليهود، وهو كمان بيثير الشغب في الدولة، يعني بيحرض الناس ما يدفعوا الضرائب ويشجعهم على الإرهاب وخيانة الملك، وطبعا ده بيلفت انتباه بيلاطس. صديقي العزيز، كانت في كم مرة متاحة لأنه يطلق سراح يسوع؟ بتظهر أول فرصة خيارات بيلاطس اللي كان بخير لليهود، هل يطلق سراح يسوع ولا يطلق سراح واحد من المساجين؟ فاختار اليهود باراباس، وهو كان واحد من الناس المسجونين اللي كان بثير الفتنة والمشاكل في وسط الناس، بس اليهود اختاروا يبرئوا الطالح دون الصالح، فاختاروا باراباس. وفي مرة تانية بتظهر الفرصة في سؤال بيلاطس ليهم: شنو الشر اللي عمله يسوع؟ وكان بكده بيحاول انه يصح لهم ضمائرهم وانهم يتراجعوا من الشر اللي هم حيعملوا، بس هم كانوا مصرين على المحاكمة بتاعت يسوع. صديق المستمع، حسب سألت نفسك منه المسؤول عن صلب المسيح؟ لو راجعنا الآيات الكتاب المقدس بنلقى انه بتظهر الصورة بكل وضوح. واحد من التلاميذ اللي اسمه يهوذا الأسخريوتي ساعد في انه يسلم يسوع لليهود. كمان برضو بنلقى انه بطرس واحد من التلاميذ كان اعلن انكاره بمعرفته ليسوع. حتى التلاميذ الباقيين هم انسحبوا من الصورة عشان خايفين على نفسهم. حتى كمان بيلاطس اظهر خوفه على المكانة بتاعته وردود الافعال بتاع بقية اللي من حوله، عشان كده سابوا ليهم. صديق المستمع، لو انت تعرضت لنفس الموقف، شنو ردت فعلك؟

0: راديو سمر منكم وإليكم. تواصلوا معنا من خلال الفايبر والواتساب على الرقم 00357963-05807.
1: هل عندك وقت؟ عزيزي المستمع، عندي حاجة مهمة شديد دايرة أتناقش فيها معاك، عندك وقت؟ عارفة حتقول لي معليش أنا ما عندي وقت، عندي مواعيد، مستعجل وتخط كثير من الأعذار، استنى وهدي شوية. بعرف إنه ما عندك وقت عشان تتكلم فيه معاي، بس كمان بعرف كويس إنك عندك وقت لحاجات كثيرة تانية. أنت عندك وقت عشان شغلك اليومي، وبرضو لو قالوا ليك في شغل إضافي بتسويه. عندك وقت عشان تاكل وتنوم وتتفسح، يعني في وقت لحاجات كثيرة تانية. لو قلت لك الموضوع المعاي مهم بالنسبة لك، كده حيكون عندك وقت تسمعني. الإنجيل بيكلمنا عن زول اسمه فيليكس، وهو كان والي في الوقت اللي كان فيه الرسول بولس في السجن. هو قال للحرس جيبوا لي بولس. سمع من الرسول بولس شنو هو الإيمان بالمسيح، ولما بولس كان بيحكي قدر شنو تكون الحاجات الصالحة انت بتسويها، وكيف تكون عفيفة الحياة وقت الحساب. بقى خايف فيليكس شديد ورد وقال انت هسي امشي، ولما الاقي وقت حاناديك. والانجيل بعد كده ما ورانا انه فيليكس دلق له وقت عشان السيد المسيح يغفر له ولأي زول تاني، والسيد المسيح ضحى بنفسه عشان كل زول فينا بأحزاننا اللي شاله وبأوجعنا اللي تحمله، ونحن فكرناه مصاب ومضروب ومزلول من الله. ده الوحيد اللي قدر يمسح أغلاطنا كلنا ناس زمان ونحن هسي. هو بقى الوسيط الوحيد بتاع العهد الجديد، واللي قاعد بيمين الله الأب، واللي حيشفع علينا.

0: الأصحاح السابع والعشرون. ولما طلع الصبح اتخذ كل رؤساء الأحبار وشيوخ الشعب قرارا ضد عيسى ليقتلوه، وقيدوه وساقوه وسلموه إلى بيلاطس الحاكم. فلما رأى يهوذا الخائن أن عيسى قد حكم عليه ندم وأرجع 30 عملة من الفضة إلى رؤساء الأحبار والشيوخ وقال:
1: أخطأت لأني خنت إنسانا بريئا.
0: فقالوا له:
2: ماذا يهمنا؟ دبر أنت شأنك.
0: فرمى الفضة في بيت الله وخرج، ثم ذهب وشنغ نفسه. فأخذ رؤساء الأحبار الفضة وقالوا:
3: لا يحل أن نضعها مع أموال بيت الله، لأنها ثمن دم إنسان.
0: فتشاوروا معا واشتروا بها حقل الفخاري ليكون مقبرة للأجانب. لهذا فإن هذا الحقل إلى اليوم اسمه حقل الدم. فتم ما قاله النبي إرميا:
4: وأخذوا 30 عملة من الفضة، المبلغ الذي اتفق عليه بنو إسرائيل ليكون ثمنه، واشتروا بها حقل الفخاري كما أمرني الله.
0: وأحضروا عيسى إلى الحاكم، فسأله الحاكم:
5: هل أنت ملك اليهود؟
0: فقال عيسى:
6: قلت الصواب.
0: وكان رؤساء الأحبار والشيوخ يقدمون التهم ضده فلا يرد. فقال له بيلاطس:
5: ألا تسمع كل هذه التهم التي يقدمونها ضدك؟
0: لكن عيسى لم يرد عليه بشيء، حتى تعجب الحاكم جدا. وكان من عادة الحاكم في كل عيد أن يطلق لهم سراح واحد من المسجونين يختاره الشعب. وكان عندهم في ذلك الوقت مسجون مشهور اسمه ابن عباس. فلما اجتمع الجمهور قال لهم بيلاطس:
5: من تريدون أن أطلق لكم، ابن عباس أم عيسى الذي اسمه المسيح؟
0: لأنه عرف أنهم سلموا له عيسى عن حسد. ولما كان بيلاطس جالسا على كرسي القضاء، أرسلت له زوجته تقول:
7: إياك وهذا الرجل الصالح، لأني اليوم تألمت جدا بسببه في حلم.
0: لكن رؤساء الأحبار والشيوخ حرضوا الشعب لكي يطالبوا بإطلاق ابن عباس وقتل عيسى. فأجابهم الحاكم:
5: من من الاثنين تريدون أن أطلق لكم؟
0: فقالوا:
8: ابن عباس.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: وماذا أفعل بعيسى الذي اسمه المسيح؟
0: فقالوا كلهم:
8: اسلمه.
0: فقال:
5: لماذا؟ ما هو الذنب الذي ارتكبه؟
0: فصرخوا أكثر:
8: اسلمه.
0: ولما رأى بيلاطس أنه لا فائدة وأن الشعب هاج، أخذ ماء وغسل يديه قدام الناس وقال:
5: أنا بريء من دم هذا الرجل، دبروا أنتم شأنكم.
0: فأجاب كل الشعب:
9: دمه علينا وعلى أولادنا.
0: فأطلق لهم ابن عباس وأمر بجلد عيسى، ثم سلمه لكي يصلب. ثم إن عسكر الحاكم أخذوا عيسى إلى قصر الولاية وجمعوا عليه الفرقة كلها، ونزعوا عنه ثيابه وألبسوه رداء لونه قرمزي، وضفروا تاجا من الشوك ووضعوه على رأسه، ووضعوا عصا في يده اليمنى، وركعوا على ركبهم قدامه وهزأوا به وقالوا:
8: أهلا بك يا ملك اليهود.
0: وبسقوا عليه وأخذوا منه العصا وضربوه بها على رأسه. وبعدما هزأوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه وأخذوه ليصلبوه. ولما كانوا خارجين قابلوا رجل من القيروان اسمه سمعان، فأجبروه أن يحمل صليب عيسى. ولما وصلوا إلى مكان اسمه جلجسة، أي مكان الجمجمة، قدموا لعيسى خمرا مخلوطا بمر ليشرب، فلما ذاقها رفض أن يشربها. وصلبوه، ثم قسموا ثيابه بينهم بالقرعة وجلسوا هناك يحرسونه، وكتبوا التهمة الموجهة ضده ووضعوها فوق رأسه: هذا عيسى ملك اليهود. وصلبوا معه لصين، واحدا عن يمينه والآخر عن شماله. وكان المارة يشتمونه ويهزون رؤوسهم ويقولون:
10: يا من ستهدم بيت الله ثم تبنيه في 3 أيام، انقذ نفسك وانزل عن الصليب إن كنت ابن الله.
0: وكان رؤساء الأحبار يهزؤون به بنفس الطريقة، ومعهم الفقهاء والشيوخ ويقولون:
11: أنغز غيره فلا يقدر أن ينقذ نفسه، هو ملك إسرائيل، فلينزل الآن عن الصليب فنؤمن به. كان يتوكل على الله، فلعل الله ينقذه الآن إن كان يرضى عنه، لأنه قال: أنا ابن الله.
0: وكان اللصان المصلوبان معه يشتمانه بنفس الطريقة. وخيم الظلام على كل الأرض من الظهر حتى الساعة 3 عصرا، وحوالي الساعة 3 صرخ عيسى بصوت عظيم:
12: إيلي إيلي لما سبقتني،
0: ومعناها:
12: إلهي إلهي لماذا تركتني.
0: فلما سمع بعض الواقفين هناك قالوا:
13: إنه ينادي النبي إلياس.
0: فجرى واحد منهم وأخذ إسفنجة وملأها بالخل ووضعها على عصا ورفعها إليه ليشرب. فقال الآخرون:
14: اتركه لنرى هل يجيء إلياس لينقذه.
0: فصرخ عيسى أيضا صرخة عالية وسلم روحه، وانشقت الستار الموجودة في بيت الله إلى شطرين من فوق إلى تحت، وتزلزلت الأرض وتشققت الصخور وانفتحت القبور، وكثير من الصالحين الموتى قاموا إلى الحياة بأجسامهم، وخرجوا من القبور بعد قيامته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين. أما الضابط قائد الحرس والرجال الذين كانوا معه يحرسون عيسى، فلما رأوا الزلزال والأشياء التي جرت خافوا جدا وقالوا:
4: حقا كان هذا ابن الله.
0: وكانت هناك نساء كثيرات يراقبنا من بعيد، وكنا قد تبعنا عيسى من الجليل ويقمنا بخدمته، ومنهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسف وأم ابني زبدي. ولما حل المساء جاء رجل قني من الرامة اسمه يوسف، وكان هو أيضا من تلاميذ عيسى، فذهب إلى بيلاطس وطلب جثمان عيسى، فأمر بأن يعطى له. فأخذ يوسف الجثمان ولفه في كتان نقي ووضعه في قبره الجديد الذي كان قد حفره في الصخر، ثم دحرج حجرا كبيرا على مدخل القبر ومضى. وكانت مريم المجدلية ومريم الأخرى جالستين هناك مقابل القبر. وفي القد أي بعد يوم الإعداد، راح رؤساء الأحبار والفريسيون معا إلى بيلاطس وقالوا:
3: يا سيد، تذكرنا أن ذلك المضل لما كان حيا قال: سأقوم بعد 3 أيام، فاصدر أمرا بحراسة القبر إلى اليوم الثالث، لألا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للناس أنه قام من الموت، فتكون الضلالة الأخيرة أشر من الأولى.
0: فقال لهم بيلاطس:
5: الحرس عندكم، فاذهبوا واحرسوه كما ترون.
0: فذهبوا وأحكموا القبر وختموا الحجر وأقاموا عليه حراساً.

الخوف من الموت. أكيد أنت مستغرب لأني ما لابس لي أي حجاب في صدري، يعني ما خايف من أي حاجة. لا يا صديقي، أنا ما خايف. خليني أوضح لك معنى الخوف شنو. في نوعين من الخوف، أول واحد هو خوفنا من الله، والثاني من الشيطان. كل ذول مننا بخاف من الشيطان. أيوة، نحن بنخاف من الموت. بشوفك بتهز في راسك بتقول صح على قولي، حتى لو في ولد صغير بقى عيان بنطبح له خروف كرامه عشان يعيش. نحن بنخاف من حاجات كتيرة عشان خوفنا من الموت، بقينا عبيد لخوفنا. الشيطان ده هو السبب المباشر لخوفنا، عشان هو السبب لموت الجسم وموت الروح، وهو اللي بيخلي عيون أي زول عميان وما بتشوف الحقيقة زي ما هي. بكده يقدر يغش الشيطان أي زول ويخوفه منه، والزول ما بيقدر يسوي شنو بس في الأقوى والأعظم منه. أيوة، الله أعظم من الشيطان، وهو بيحب وبيرحم، وهو بيرتب لينا درب عشان نطلع به من الشيطان ده، وهو رسل لينا السيد المسيح لعالمنا ده عشان يخلصنا.

سيد المسيح أداني الحياة الأبدية، أنا عارف إني حأقوم بعدين عشان أكون في الحتة اللي حيكون فيها السيد المسيح. وده نفس الحاجة معاك يا صديقي، تعال واستند عليه في حياتك عشان هو غلب الشيطان اللي بيسبب لك كل خوف. آمن به عشان هو مخلصك من أي خطية ومن الموت والجحيم، وهو اللي بيديك حياة الأبدية.

الغالي المفقود. هل بتحس إنك فقدت أفضل حاجة عندك؟ هل بتحس إنه العدو سرق منك أجمل سنين عمرك؟ هل سمعت بالحمل المذبوح والأسد الغايم وبيوعده بيضوي جوا القلوب وبيشيل الياس؟ هل سمعت بتعويضات السنين اللي أكلت جرات؟ أيوة، حاسة إنك عايز تقول شنو؟ أكيد حتقول في نفسك أيوة أنا ضيعت كتير من سنين عمري، بس كيف حتتعوض؟ ومن هو اللي حيقدر يعوضها؟ أحب أبشرك إنه خلاص زمن التعويض قريب منك، والحمل هو اللي بيعوض ليك السنين الضاعت منك. المسيح هو اللي بيصنع المستحيلات عشانك عشان تعويضك، زي ما جات الآية في سفر يوئيل إصحاح الثاني آية 25: وأعوض لكم عن السنين التي أكلها الجراد الغوقاء والطيار والقمص جيشي العظيم الذي أرسلته عليكم. آمين.